0: أجمل وأحلى الأوقات نتمناها لك مع راديو سمر.
1: الأصحاح الثامن. ولما نزل من الجبل تبعته جماهير قفيرة، فجاء إليه رجل أبرص وسجد له وقال:
2: يا سيد، إن كنت تريد فأنت تقدر أن تشفيني.
1: فمد عيسى يده ولمسه وقال له:
2: أريد، فاشفى.
1: وفي الحال شفي من برصه. فقال له عيسى:
3: إياك أن تخبر أحدا، بل اذهب إلى الحب وره نفسك، وقدم الهدية التي أمر بها موسى كبرهان لهم أنك شفيت.
1: ولما دخل كفرناحوم جاءه ضابط برتبة قائد 100 وتوسل إليه وقال:
4: يا سيد، خادمي راغد في الفراش في الدار مشلول ويعاني أشد الألم.
1: فقال له عيسى:
3: أنا أروح وأشفيه.
1: أجاب الضابط:
4: يا سيد، أنا لا أستحق أن تدخل تحت سقفي، ولكن يكفي أن تأمر فقط فيشفى خادمي. أنا عارف هذا، لأني أنا نفسي لي رؤساء، وأيضا تحتي جنود، أقول لهذا اسهب فيسهب، ولآخر تعالى فيأتي، ولعبد يعمل هذا فيعمل.
1: فلما سمع عيسى هذا تعجب وقال للذين يتبعونه:
3: أقول لكم الحق، لم أجد واحدا في بني إسرائيل عنده مثل هذا الإيمان. أؤكد لكم أن كثيرين سيأتون من الشرق والغرب ويجلسون إلى المائدة مع إبراهيم وإسحاق ويعقوب في مملكة الله، أما من لهم المملكة فيطرحون خارجا في الظلام، هناك البكاء وصرير الأسنان.
1: وقال عيسى للضابط:
3: اذهب، حسب إيمانك ستحصل على ما طلبت.
1: فشفي الخادم في تلك اللحظة نفسها. وجاء عيسى إلى دار بطرس، فوجد حماد بطرس راقدة في الفراش مريضة بالحمى، فلمس يدها فتركتها الحمى وقامت وبدأت تخدمه. ولما أقبل المساء أحضروا له كثيرين فيهم شياطين، فطرد الأرواح الشريرة بكلمة وشفى جميع المرضى. وبذلك تم قول النبي أشعياء:
5: حمل أمراضنا وأزال أثقامنا.
1: ولما رأى عيسى الجمهور حوله أمر بالذهاب إلى الشاطئ الآخر، وجاء أحد الفقهاء وقال له:
6: يا معلم، أتبعك في أي مكان تذهب إليه.
1: فقال له عيسى:
3: للثعلب جحر وللطير عش، أما الذي صار بشرا فليس له مكان يسند فيه رأسه.
1: فقال له واحد آخر من تلاميذه:
7: يا سيدي، اسمح لي أولا أن أذهب وأدفن والدي.
1: لكن عيسى قال له:
3: اتبعني وخلي الموتى يدفنون موتاهم.
1: وركب القارب فتبعه تلاميذه، وهبت عاصفة شديدة على البحيرة فقطت الأمواج القارب، وكان عيسى نائما، فراحوا أيقظوه وقالوا:
8: يا سيد، أنقذنا، نحن

0: وكان قطيع كبير من الخنازير يرعى على مسافة منهما، فتوسلت إليه الشياطين وقالت:
1: إن طردتنا فأرسلنا إلى قطيع الخنازير.
0: فأمرها بأن تذهب، فخرجت من الرجلين ودخلت في الخنازير، فاندفع القطيع كله وسقط من على الجبل إلى البحيرة وهلك في الماء. فهرب الرعاة وراحوا إلى المدينة وأخبروا بكل هذا وبما جرى لمن كان فيهما شياطين. فخرجت المدينة كلها للقاء عيسى، فلما رأوه طلبوا منه أن يرحل عن بلدهم.
2: راديو سمر نافذة إذاعية تطل بها على العالمين.

0: متى الأصحاح الرابع والعشرون. وخرج عيسى من بيت الله، وبينما هو في طريقه جاء إليه تلاميذه لكي يلفتوا نظره إلى مباني البيت، فأجابهم:
1: هل ترون كل هذه؟ أقول لكم الحق، لن يترك فيها حجر على حجر، بل يهدم الكل.
0: وبينما هو جالس على جبل الزيتون جاء إليه التلاميذ على انفراد وقالوا له:
2: قل لنا، متى سيحدث هذا؟ وما هي العلامة التي تدل على مجيئك ونهاية الزمان؟
0: أجابهم عيسى:
1: احذروا من أن يضلكم أحد، لأنه سيأتي كثيرون باسمي ويقولون أنا هو المسيح، ويضلون كثيرين. وستسمعون عن حروب وأخبار حروب، إياكم أن تنزعجوا، لأن هذا لابد أن يحدث، لكن ليست هذه هي النهاية. فتقوم أمة على أمة، ومملكة على مملكة، وتحدث مجاعات وزلازل في أماكن كثيرة. كل هذه هي مجرد بداية الآلام. ثم يعذبونكم ويقتلونكم، وتكرهكم كل الشعوب بسببي، فيرتد كثيرون، ويخون بعضهم بعضا، ويكره بعضهم بعضا، ويظهر كثيرون يدعون النبوة، ويضلون كثيرين، ويعم الشر، فتبرد محبة الكثيرين، لكن الذي يثبت إلى النهاية ينجو، وتنتشر البشرى.

بمملكتي في جميع أنحاء العالم، وتصل الشهادة لكل الشعوب، ثم تأتي الآخرة. فمتى رأيتم الذي اسمه النجاسة والخراب الذي تكلم عنه النبي دانيال موجودا في المكان المقدس؟ افهم هذا أيها القارئ. فالذين في منطقة يهوذا يجب أن يهربوا إلى الجبال، ومن كان على السطح فلا ينزل ليأخذ ما في داره، ومن كان في الحقل فلا يرجع ليأخذ ثوبه. يا شقاء الحبالة والمرضعات في تلك الأيام! صلوا إذن لكي لا يحدث هربكم في الشتاء أو يوم السبت، لأنه سيحل في ذلك الوقت ضيق عظيم لم يحدث مثله منذ بداية العالم إلى اليوم، ولن يتكرر أبدا. ولو لم تقصر تلك الأيام ما أمكن لأحد أن ينجو، ولكن لأجل المختارين ستقصر تلك الأيام. فإن قال لكم واحد في ذلك الوقت المسيح هنا أو هناك فلا تصدقوا، لأنه سيظهر من يدعون أنهم المسيح ومن يدعون النبوة، ويعملون آيات عظيمة ومعجزات لكي يضلوا الذين اختارهم الله لو أمكن ذلك. فانتبهوا، لقد أخبرتكم مسبقا. فإن قالوا لكم هو في الصحراء فلا تخرجوا إلى هناك، أو هو في البيوت من الداخل فلا تصدقوا، لأن مجيء الذي صار بشرا سيكون مثل البرق الذي يضيء من الشرق إلى الغرب، حيث تكون الجثة تجتمع الجوارح. وفي الحال بعد ضيق تلك الأيام تظلم الشمس والقمر لا يضيء، والنجوم تسقط من السماء، والأجرام السمائية ترتج. وفي ذلك الوقت تظهر في السماء آية الذي صار بشرا، فتنتحب كل شعوب الأرض، ويراه الناس آتيا على سحاب السماء بكل عزة وجلال، ويرسل ملائكته ومعهم بوق عظيم، فيجمعون الذين اختارهم من الشرق والغرب والشمال والجنوب من كل مكان تحت السماء. تعلموا هذا الدرس من شجرة التين. متى لانت أقصانها وطلع الورق تعرفون أن الصيف قريب. كذلك متى رأيتم كل هذه الأمور أعرفوا أن الذي صار بشرا قريب، بل على الأبواب. أقول لكم الحق، كل هذه الأشياء ستحدث قبل أن يموت هذا الجيل. السماء والأرض تذولان، أما كلامي فلا يزول. لا أحد يعرف متى يحين ذلك اليوم وتلك الساعة، لا الملائكة الذين في السماء ولا الإبن، إنما الآب وحده هو الذي يعرف. وكما حدث في أيام نوح سيحدث عند مجيء الذي صار بشرا. كان الناس في الأيام التي سبقت الطوفان يأكلون ويشربون ويتزوجون ويزوجون إلى اليوم الذي دخل فيه نوح إلى الفلك، ولم يكونوا على علم بما سيحدث حتى جاء الطوفان وأخذهم جميعا. فعند مجيء الذي صار بشرا سيحدث نفس الشيء. في ذلك الوقت يكون رجلان في الحق، يؤخذ واحد ويترك الآخر، وامرأتان تطحنان على الطاحونة، تؤخذ واحدة وتترك الأخرى. فاسهروا إذن، لأنكم لا تعلمون في أي يوم يأتي سيدكم. افهموا هذا، لو علم صاحب الدار في أي ساعة من الليل يجيء اللص لظل ساهرا ولم يترك داره تنغب. فكونوا أنتم أيضا مستعدين، لأن الذي صار بشرا يجيء في ساعة لا تتوقعونه فيها. من هو العبد الأمين الحكيم الذي يثق فيه سيده ليعطي العبيد الآخرين طعامهم في وقته؟ هو الذي عندما يرجع سيده يجده يقوم بعمله. هنيئا لذلك العبد. أقول لكم الحق، إن سيده يقيمه على كل أملاكه. أما إن كان هذا العبد شريرا وقال في نفسه سيدي سيتأخر، وأخذ يضرب العبيد زملاؤه ويأكل ويشرب مع السكيرين، يأتي سيد ذلك العبد في يوم لا يتوقعه وفي ساعة لا يعلمها، فيعاقبه عقابا شديدا ويجعل مصيره مع المنافقين، هناك البكاء وصرير الأسنان.

0: أهلنا الزينين والطيبين في كل ربوع بلادنا الحبيبة، والكمان خدتوا الراديو وقاعدين يسمعوا لنا حسي. بنقول لكم حبابكم عشرة بلا كشرة، وبنقول لكم قربوا لي قدام، المكان واسع ويشل له مليون زول. أهلنا قالوا لنا أمثال كثيرة وسمحة، وكل واحد منها تقال عشان فعل سواه زول في وقت أو مكان مناسب، وممكن يكون للوقت ولا المكان مناسب مع القول أو الفعل ده. أنا معاكم أيمن، حنتونس وحنشوف الأمثال دي وكمان شنو قريب ليها من الكلمة الموجودة في الكتاب المقدس، وده كله من خلال برنامجنا المثل السوداني والكتاب المقدس. وبنرحب بضيفنا اللي حيكون معانا في ونستنا دي، أستاذ يماني، وبنقول لك حبابك عشرة.
1: حبابك عشرة أخوي أيمن، وأهلا وسهلا بك وبكل المستمعين في كل مكان.

0: أهلا بك مرة تانية أستاذنا يماني، وأهلا بكم مستمعين الكرام. وزي ما قلنا لكم حنتكلم شوية عن أمثال أهلنا الحلوة والسمحة، وكمان حنشوف رأي الكتاب المقدس فيها شنو. ومثلنا الحس حابين نشوفه هو الحسنة في المنعول زي الشر في القندول. يعني شنو المثل ده يا أستاذ يماني؟
1: طيب، مثلنا السوداني زي ما أنت قلته بيقول الحسنة في المنعول زي الشر في القندول، وكلمة المنعول دي مقصود بها الملعون في اللغة العربية، وبالدارجة بتاعتنا السودانية بنقول الزول المنعول. فكلمة الحسنة معروفة اللي هو الخير اللي انت بتصنعه، فبيقولنا من تعمل خير في شخص هو ما يستحقه أو منعول زي ما يقول المثل، ده بيشبه الشر في القندول، والقندول هو قندول العيش. كل الناس المزارعين بيعرفوا الكلام ده كويس، حتى الناس اللي ما مزارعين بيعرفوا قندول العيش، بيشوفوا القندول. فالمقصود بالشرف القندول في أكتر من رواية لشرح المثل دي، وكل مرة احنا بنحاول أيمن نفتش وين الروايات أو الأسباب بتاعت الأمثال دي، وكمان بنعتذر للمستمعين لو مرات أخطأنا، لكن احنا بنحاول بكل أمانة نجتهد ونفتش المعنى بتاع المثل ده في الدارجية أو في العامية السودانية بتاعتنا. فبيقولوا الشرف القندول هو وحدين قالوا هو الشرارة لما تطير كده وتجي تلمس القندول تحرقه وبسرعة شديدة يقوم يشتعل وينتهي. فقال الحسن لما تعمله في زول منعول يعني كأنه ما شعر بها ولا حس بها وبيردها بإساءة زي الشرارة لما تجي في القندول وتحرقه وتنتهي منه في لحظة. والمعنى الثاني لكلمة الشرى مقصود بها أنه النوار اللي بيكسو القندول أو بيغطيه من برة قبل ما ينضج. والحتة دي بيقول انه لما القندول بينجد بتبتدي تتطاير وتتلصق بجلد الانسان، لما تتلصق بجلد الانسان تكون تسبب اكولة وحكة في الجلد. فبيضرب المثل ده بيقولوا انه لما تعمل حسنة في زول ما يستحق او منعول زي الشرى اللي بيجي يتلصق عليك ويسبب لك ألم ويسبب لك حكة ويسبب لك تعب. يعني ببساطة الناس لما قالت المثل ده بيقصد انه يعني ما تعمل حسنة في زول منعول، لانه لما تعمل له حسنة بيكون زي الشرى الموجود في القندول. ده الشرح بتاع المثل.
0: فعلا الحسنة في المنعول زي الشرى في القندول. ربنا يساعدنا انه فعلا نعمل الحسنة في المكان المناسب بتاعه، وان احنا كمان لو عملنا الحسنة نرد بالشيء الكويس. خلونا نمشي فاصل موسيقى صغير ونرجع عليكم تاني.

0: كويس يا استاذ يماني، حابين نعرف راي الكتاب المقدس شنو في المسألة ده، هل هو بأيد الفكرة او هو ضده؟
1: الكتاب المقدس اكيد بيعلمنا دايما ان احنا نفعل الخير للجميع. المثل بيقول انه في معناه انه الخير نفعله للناس اللي يستحقوه، والمنعول هو الزول اللي ما بيستحق الحاجة السمحة ما نعمل له خير. ده المثل يعلم كده. الكتاب المقدس بيعلم عكس كده تماما. لما نجي نقرأ في الكتاب المقدس في الإنجيل ونقرأ الحتة اللي احنا بنسميها الموعظ على الجبل، اللي هو لما وقف الرب يسوع المسيح بيبتدي يعلم التلاميذ، الكلام ده نلقاه في إنجيل متى من صح 5 لصح 7، وبنلقاه في إنجيل لغة بالتحديد لما نمشي إنجيل لغة صح 6 عدد 35 بنلقى المسيح بيقول كلام حلو خالص خالص. بيقول الكلام ده، بيقول كده: بل أحبوا أعدائكم وأحسنوا وأغرضوا وأنتم لا ترجون شيئا فيكون أجركم عظيما وتكونوا بين العلية، فإنه منعم على غير الشاكرين والأشرار. فإذا الرب يسوع المسيح بيعلمنا أن احنا نحب الكل، وخاصة لو في ناس هم بنسميهم أعداء بالنسبة لنا، زي ما يقول الكتاب الشخص المنعول اللي ما بيستاهل، حتى ديل بيقول الرب يسوع المسيح أن احنا إيه نحبهم، ما نحبهم وبس، لكن شنو نحسن لهم، يعني نعمل لهم حاجات كويسة وحاجات حسنة. المثل بيقول إنك ما تعمل خير في المنعول، الرب يسوع المسيح بيقول شنو: أحسنوا وأغرضوا وأنتم لا ترجون شيئا. يعني حتى أعدائنا نقدم لهم ونحسن لهم ونصنع معهم خير. وبيختم الآية دي بيقول لنا إنه الله بينعم، يعني خيرات الله الكثيرة ربنا بيكبها بيصبها بينعم بها على كل البشر، على الناس الشاكرين وعلى الناس الأشرار. وكلنا نعرف إنه الناس عموما في ناس بيحفظوا الجميل، يعني لما تعمل له حاجة بيجي وبيتذكره وبيقول لك شكرا. من خلال المثل بنتعلم إنه الزول المنعول ديا حتى لا بيقول شكرا ولا بيتذكر لك الحسنة اللي انت قدمتها له. في الآية دي بيقول لنا الكتاب المقدس إنه الله بينعم على الناس الشاكرين اللي بيقدموا شكر كل مرة: يا ربنا شكرا لأجل الخير ده، يا ربنا شكرا لأنك شفتني من المرض، يا ربنا شكرا لأنك أنت وسعت لي في أبواب الرزق. حتى الناس الأشرار بيقول الكتاب المقدس برضو الله بينعم عليهم. فبيعلمنا الكتاب إنه أنحنا إذن نحب الكل ونصنع الخير للكل. في رسالة روميا بيتكلم بولس الرسول للكنيسة في روميا، والكلام لينا كلنا، روميا 12:20 بيقول لهم: فإن جاع عدوك فأطعمه، عدوك لو بيجي جعان أمشي أكله، ما تقول لا ده عدوي ما بديه، وإن عطش فأسقه، يعني حتى لو بيجي عطشان أمشي قدم له كأس ماء أديه ويشرب، لأنك إن فعلت هذا تجمع جمر نار على رأسه. بيقول الكتاب باختصار شديد لو أنت عدو بيقى جعان أو بيقى عطشان أمشي أسقيه شربه أديه ياكل، لو أنت عملت كده كأنك جمعت جمر من النار ووضعته على رأسه، يعني الأمر بيكون يمكن صعب أو قاسي عليه وبيخليه يحس ويدرك ويعرف أنك أنت فعلا بتحبه. إذن كتاب المقدس أكيد هو ما بيتفق مع المثل اللي بيقول الحسن في المنعول زي الشرف الجندول، لكن كتاب المقدس يشجعنا ويشجع كل واحد فينا إننا نصنع الخير لكل الناس، للناس حتى اللي بنحس أن إحنا هم ما يستحقوا الخير برضو نعمل لهم خير، للناس اللي هم بيعادونا وبيحاربونا وبيضايقونا في الحياة برضو نمشي نصنع لهم خير، لو جاعوا نطعمهم، لو عطشوا نسقيهم، وأبدا ما نقصر في حقهم.
0: شكرا كثير جدا أستاذ يماني، وفعلا رأي واضح جدا جدا إنه أن إحنا نعمل الخير حتى لو كان بنحس إنه الناس الدارين نعمل لهم خير ما بيستاهلوا. خلونا حسي نسمع ترنيمة ونرجع عليكم مرة تانية.

0: يا هلا ويا مرحب بكم مستمعينا العزاز علينا، ويا هلا ومرحب بك أستاذ يماني. نرجع مرة تانية للمثل بتاعنا. قبل الترنيمة اتكلمنا عن مثلنا الحسنة في المنعون زي الشر في القندول، وشفنا كمان رأي الكتاب المقدس شنو. هل عندك نصيحة ممكن تقدمها للناس اللي بيستمعوا لنا حسي؟
1: النصيحة اللي أنا بحب أقولها إنه بتذكر كتير مواقف مرات بتحصل، بيقوم واحد يكون عمل له حاجة لزول وبعد ذاك الزول يكون رداها بالعكس أو ما حافظ الجميل، فيقوم الزول بيتضايق يقول آي ما الحسنة في المنعول زي الشر في القندول، يعني أنا بيستاهل، أنا عملت له كده أنا بيستاهل، مفروض أنا ما كنت أعمل له حاجة كويسة. ونصيحتي يا جماعة الكلام ده ما صح، الكلام ده ما يخلينا نكسل أو ما يخلينا أن احنا نبطل نعمل الخير للكل. أنا أنصح نفسي وأشجع نفسي وأشجعكم وأنصح كل واحد بيسمعني أن احنا أبدا ما نتوقف عن فعل الخير، خلينا نصنع الخير لكل الناس. احنا بنحترم كتير أمثال أهلنا وعارفين المواقف والأسباب اللي هم ضربوا بيها المثل دي، لكن في المثل ده أنا متأكد هم ما بيشجعوا الناس إنه ما يصنعوا الخير للمنعول زي ما قالوا، لكن بس دارين يوضحوا إنه مرات في ناس آي ردي فعلا للخير إنه يكون إيه بالعكس أو يكون شر، لكن ده يشجعنا كمان أن إحنا نصنع الخير باستمرار وما نتوقف أبدا.
0: شكرا كثير لك أستاذ يماني، فعلا استمتعنا معك في الحلقة بتاعتنا اليوم ده في مسلنا بتاع اليوم، وكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا. قبل ما نختم حلقتنا يا ريت خلونا نصلي مع بعض.
1: يا ربنا وإلهنا يسوع المسيح، صلاتنا هي زي ما أنت علمتنا، بل أحبوا أعدائكم وأحسنوا وأغرضوا وأنتم لا ترجون شيئا. علمنا يا رب إننا فعلا نحب الجميع، وبالأكثر يا رب إن احنا نحب الناس اللي يسيئوا لنا. علمنا يا رب أكثر أن احنا نغرض ونقدم لكل الناس من غير ما ننتظر إنه يرجعوا علينا. صلاتنا يا رب إننا فعلا نعلم بعضنا بعضا ونشجع بعضنا بعضا أننا لا نتوقف عن عمل الخير، بل نصنع خيرا في كل حين. نصلي ونطلب يا سيدنا الرب في اسم الرب يسوع المسيح، آمين
0: آمين. وكده دي نهاية حلقتنا، وبنقول لكم مع السلامة.

0: الصباحات الجديدة بانتظار إشراقاتكم، وإحنا مع انتظارات الحياة بنتلاقى معاكم في صباح بلدنا، نتأمل في جمال الحياة ونشوف كيفين أبدع الخالق، وبخطى شبابنا الواثقة نهزم أزمة اليأس العنيدة، وبحكمة أبهاتنا نرسى في مراسي آمنة حتى لو كانت المخاوف محاوطانا، وبحكايات نسوية متجددة تحكي عن مبارح والليلة وبكرة الجاي، ونعرج لتفاصيل أيامنا وبوادينا وحوارينا ومدايننا، نجمع كل البتكال في قعدة صباحية اسمها صباح بلدنا. عشان كده علق، قل رأيك من غير تردد، صوتك بيوصل، لأنه راديو سمر صدى لأصوات مكتومة.
1: يا صباح الخير عليكم، وصباح عافية، وصباح الرضا، وصباح الجمال، صباح المليان إشراقة ومليان تفاؤل. صباح بنقول فيه يا رب شكرا إنه لسه نحن في الحياة، صباح بنقول فيه يا رب شكرا إنه نحن لسه موجودين، ولسه عندنا أفكارنا، ولسه عندنا حياتنا. صباح بنبداه بقدرة ربنا، لأنه ما في أحسن من إنه نحن نقول يا رب يا رب يا رب، أمشي قدامنا ونحن وراك، دي أحسن كلمة نحن نقولها في الصباح. فعشان كده بصبح على كل الناس المعانا، وعلى كل الناس اللي لسه بنصلي إنه يدخلوا، وبنتمنى لهم يعني وقت سعيد في يوم. وجاي الليلة معاكم في حلقة، أنا طبعا بحب إن أنا أكون في الكرسي الثاني، لكن فبما إنه الحلقة طلبت إنه الليلة يكون فيها شخصية، أنا بحب جدا إن أنا أكون معاها، رغم إن أنا الليلة مشفقة عليها، أول مرة أجيبها كده وأنا قلبي من جوا يعني شفقان عليها وقلقان عليها من كمية التساؤلات المخطوطة، لأنه حلقتنا الليلة هما الموضوع ما جديد، الموضوع تابع للموضوع اللي تكلمنا فيه أنا وإيناس في المرة الفاتت، وكان يعني فيه حوارات كثيرة وفيه نقاش جميل وكان هادف. فعشان كده أخذنا كان الموضوع من ناحية المرأة، فالمرة دي عايزين ناخذ الموضوع من ناحية الرجل، وبالذات أنا طبعاً قعدت أفتش ومحص، أجيب ياتو زول، أخذ ياتو زول، في ياتو سين، في ياتو شكل، في فلقيت يعني زي ما بقوله اقتنصت كده شخصية كده وجبتها خطيتها قدامي، لأنه فيها كل المواصفات اللي نحن محتاجينها إنه في الحلقة دي اللي ممكن تدينا الرأي السديد، أسرة وكإنسان مسؤول وكإنسان في الحياة الأسرية وكإنسان اتنقل داخل السودان وخارج السودان. فعايزاكم ترحبوا معاي في ترحبوا معاي بالضيف العزيز علينا جدا أستاذ جاكسون. صباح الخير عليك.
2: صباح النور وصباح الخير على الناس اللي بيتابعونا أينما هم موجودين. حقيقة أنا مبسوط أنه أكون مع أستاذة رشيدة في الموضوع ده، لكن أنا ما الشخص المناسب، بس وبس أي زول بيستمع وبيتابع وجذب وعجب الموضوع، أنا أعتقد أنه هو شخص مناسب، خاصة إذا كان معظم الناس اللي بيتابعونا يعني هم في الغربة، وهم فعلا يعني ممكن بيتساءلوا أو بيعيشوا الحاجات اللي نحن حاليا عايزين نتناولها، ودي فرصة كويسة وجميلة فعلا.
1: يا أخوان شفتوا أستاذ ياسون ثبتني من البداية، قال ما أنا الشخصية المناسبة. الناس المتابعين أيوة من حق، لا أكيد لازم يدخلوا، لازم يقولوا رايهم، ولازم لأنه الموضوع أصلا ما بيحتمل إنه نحن نقعد نتكلم فيه وأنا وإنت بس، لأنه هما ما مشكلة مطروحة للنقاش، لا هي يعني موضوع تداولي، موضوع لازم يكون فيه أطراف الناس تتكلم فيه، وكل زول احكي تجربته، كل زول يقول وجهة نظره. فبالذات أنا عندي اثنين، لأنه الحلقتين دي المرتبطة بيهم، أو هم ثلاثة شخصيات، بتمنى إنه يكونوا خشوا معانا الحلقة من البداية. عندنا صديقنا المميز فضل، الحلقات دي من فكرته، فيا أستاذ فضل بتمنى حقيقي إنه تكون معانا من الصباح، أو مع اختلاف التوقيت بمنك أنت في كندا، بنتمنى إنه يكون التوقيت يسعفك وإنك تكون معانا في الحلقة دي. معانا أستاذ ويلسون برضو كان من الناس الداعمين جدا للحلقة. معنا الكاتب أستاذ سيد عبد ربه من جمهورية مصر، هو كاتب مصري روائي، فكان هو اللي طلب إنه يكون برضو يكون في عنصر، قال ما تاخذوا الموضوع كلكم براكم كده مع بعض انتوا ناس، لا لازم يكون في يعني رجل معانا. ايوه، فعشان كده انا كنت لا اخذ الموضوع من الناحيتين. فيا استاذ ياكسون، يعني خليني كده اقول لك، انا طبعا حتى المايك حسبه انه هو نزل، ما عارفه كده مظبوط تمام. استاذ ياسم بيقول البيوت ما بتتهدى بسبب انه زول يخش فيها، لكن البيوت ممكن تنهار لو إنه في عواطف أو في باب عاطفة مفتوح والباب ده مهمل. يعني ما لمجرد إنه في زول دخل الحياة بين زوج وزوجة، أو خليها نكون مفتوح عشان الموضوع ما يختصر لنا بين أزواج بس، إنه إنسان عنده عاطفة، العاطفة دي باب مفتوح، العاطفة دي خليها خدت لي جواها من الألف للياء، كل حرف خدت لي قدامه نوع من العاطفة. كويس، الباب ده مفتوح ومهمل، جاء إنسان دخل سمعك صوت، لمجرد الصوت اللي انت سمعته هل ممكن يديك احتواء؟ ولا الزول لما يكون عنده عاطفة ومهملة جوا بيته فتش عليها برا؟ رأيكم شنو في أول سؤال؟
2: هو يعني دي نزلة تقيلة طبعا.
1: طيب خليني أخفف لك يا أستاذ،
2: لا لا لا خلي السؤال، أنا يعني بعلق عليه.
1: أيوة
2: ما في مشكلة. هو يعني قول نقول أبواب فاتحة، بيقولوا أساسا الزواج هي عبارة عن نوافذ وجدران. يعني النوافذ دي هي مفترض تفتح لبعض، يعني الأنا والهو أو الأنا والإنت، الأنا والإنت، أو المهم يعني أنا والآخر. فالنوافذ دي مفترض تكون فاتحة لبعض، وفي نفس الوقت بيكون في جدران عشان ما تحمي أنه يعني العلاقة دي يعني سور متسور. فكل ما يكون أنا يعني بفتح النافذة للآخر، إذن أنا بفتح ذاتي للآخر. لما أنا أفتح ذاتي للآخر أنا بكون معه صريح، يعني الجواي هو بيعرفه والجواه أنا بعرفه، وبيكون في يعني في هواء نقي بيكون. طيب. لأنه الناس فاتحة لبعض. لكن وبكون في نفس الوقت في جدار بحيث إنه يحمي أي شخص تاني يجي داخل. فمتين بيكون في شخص بيدخل لما يكون في تراكمات كثيرة. التراكمات ده إحنا خلينا نسمي ده، كان الجدار يحمي من برا، بقى النوافذ الفاتحة لبعض، التراكمات دي قامت عملت سور وبنت حاجز ما بين الاثنين. بقى في النص هنا لطالما النوافذ ما فاتحة في بعض انت، فخلاص بقى في جدار.
1: في جدار،
2: الجدار ده طوالي بيقوم شنو
1: بيجي عامل عازل.
2: ايوه عازل، بعدين كده بيسمح لاي زول شنو يجي يكون هو موجود مقابل النافذة دي. يعني انا بدل كان النافذة بيفتح للشخص الثاني، بعدين محل في النص ما بين انا بقى في جدار. الجدار ده ممكن خلينا نسمي المشاكل اللي هي سمحت لانه الطرف الثاني الثالث يجي شنو ده يجي خاشي. اذا الطرف الثالث خشى، اذا انا بقيت اشوف انه الطرف الخشى ده هو الطرف المناسب اللي انا ممكن اقول له انت ما زي داك.
1: ايوه
2: كويس. يعني انت يا ريتك كنت زي داك. يعني داك ما بيسمعني ما بيفهمني، العبارات دي كلها بتجي خاشه. بعدين الكائن الثالث ده والطرف الثالث ده هو بيكون زول زي نيترون، يعني زول كده هو يعني بيستمع، يعني ممكن يكون لسه ما في ترابط. المهم هو بيستمع
1: دخل وخلاص، خلينا نقول مدى يده في الموضوع.
2: هو بقى الشخص المستمع الجيد. أيوة. اللي بده الاهتمام.
1: لا ده نحن جايين زول الطرف الثالث الدخل ده.
2: يلا أيوة. انت دار تقول
1: عارف يا استاذ ياسم كده، خليني بس كده ادخل الناس معانا.
2: تفضلي
1: ماشي. انت برضو لو عند عاوز تخش معي مع الناس خش طوالي. عندنا ابو القزم بيقول صباح الخير، يا صباح الخير عليك او احلى صباح. يتكلم معانا في الموضوع، شاركونا في الموضوع الغربة والحرية والعلاقات الهشة. الغربة حاليا نحن بقت حاجة موجودة في حياتنا، كويس. عندنا لينا بتقول صباح البركات عليكم يا مباركين. يا صباح الخير عليك يا لينا. يا لينا منتظرين برضو مشاركتك بعد التصبيحات دي. أقعد كده لأنه الليلة الحلقة نحنا يا لينا حناخد فيها حقنا من الرجال, خلينا نقولها كده, لأنه المرة الفاتت كانت المتهمة المرأة, إنه المرأة لما تلقى حصل تغيير في البيئة أو الناس طلعت برا, المرأة بقت هي لقت فرص ولقت حرية ولقت فبقت هي الحريصة جدا على البيت. فالمرة دي عايزين نشوف الموضوع من وجهة نظر الرجل اللي بيمشي برا أو البيئة بتاعت الزواج تغيرت وبيبقى هو السبب, هو عايز شنو. فأنت قاعد لنا عشان ترد لنا يا أستاذ جاكسون, كويس. يعني تاني خلينا كده نرجع
2: اللي هو بيقول السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته, صباح الخير عليكم جميعا, أمتعكم الله بالصحة والعافية. وفي سوداليا صادقين بتقول مع انبلاج الفجر نتطلع لجيتيا.
1: لا ايوه يا دوب التعليقات بدأت تصحر عندي. ايوه
2: ايوه مع انبلاج الفجر نتطلع لنور العالم, لينير لنا العالم, لنرسل تحايا يأتي بمواضيع هادفة, دمتم دوما في النور, محبات كثيرة عليكم. يا سلام, ده تعبير جميل. أنا أعتقد دي تحية منا, شكرا كثير للتحية الجميلة الرائعة دي.
1: وعندنا برضو عصام هارون بيقول صباح الخير والسعادة عليكم. يا صباح الخير عليك يا عصام. يعني خلينا نقول لأخواننا الليلة أستاذ ياكسون محتاج لكم, لأنه هما عارف أنه أنا مخبية ليه جوا شنو.
2: ايوه هجوم تقيل.
1: لا في توضيح للصوره, لانه الموضوع يا استاذ ياكسون بجد يعني زي ما بقولوا وتر حساس جدا, والاسر هي العماد بتاعتنا. طب يا استاذ ياكسون, من الكلام اللي انت قلته انه الناس في غرفه, ده لو انا مشيت معك في نفس اللاين بتاعك, اول شبابيك مفتحه وتيار الهواء ماشي بيناتنا اللي هي علاقاتنا وكلامنا وتصرفاتنا والحياه اليوميه اللي احنا عايشينها. ايوه لو حصل عازل وجسد من برا, فبحس انه الصوت ده اقرب لي من الشخصيه الثانيه. ده بوصلني انه للنقطه اللي احنا عايزين نتكلم فيها. استاذ ياكسون قالوا الناس ما بتتغير فجاه كويس, لكن الظروف الجديده هي اللي بتطلع النسخه الدسنة جوانا. يعني أنا بكون عندي نسخة أنا دساها جواي لكن ما ظاهرة, لكن لما جات الظروف لقيت تحسنت أو ظروف مختلفة, النسخة اللي أنا مخبيها جواي دي بكل تفاصيلها طلعت. السؤال هو شنو؟ ده كله ما السؤال.
2: لسه
1: ده ما السؤال.
2: أنا عايز أجاوب.
1: عارف السؤال هو شنو؟ متين يا أستاذ جاكسون عواطفنا بتستجن؟
2: طبعاً
1: إحنا العواطفنا دي بنعمل لها سجن وبتكون مسجونة وبنخليها جوانا وبتولد النسخة القديمة, النسخة المخدسينة هدي, وأول ما الظروف تتحسن يلا أطلع إلينا برا.
2: طبعاً أنا هنا يا شباب بحكي عن ما يعني بيحصل للرجال.
1: لا النساء خليهم لي, أنا عارفة اللي بيحصل عندهم.
2: اللي بيحصل ليهم شنو؟ هو غالباً يعني 200 الحاجات, 200 للعواطف بتندنسها أو بتدخل في سجن, هي نتيجة اللي طبعاً يعني لما يكون في اهتمامات متبادلة, اللي هو في البداية بتاعت العلاقة دائماً الناس بيكون في احتفال دائم بالشخص الثاني, يعني في كرم زيادة, في إحساس, في شعور, في زول ممكن يترجم يعني الإيماءات والحركة بتاعت الشخص الثاني من غير ما هو يتكلم. يعني ده كله ده البداية بتاع العلاقة, اللي هو يعني خلينا نقول ممكن يكون في اليوناني بسموه بالأيروس, أو اللي هو الشخص اللي بيكون يعني في يعني ال- ال- ال- ال- الهيوج بتاع الجمال والروعة, يعني التأثير بتاع الشخصية بتاع الطرف الآخر, إذا كان الشكل أو العيون أو كده, ده كله ده تأثيره لسه كبير خالص. الافتتان ده بياخد وقت طويل, فبيكون في اهتمام وفي كرم زيادة وفي إحساس يعني بزيادة, الزول ممكن يعبر عن مشاعره وهكذا. فده العلاقة اللي بيسموه إنه يعني الاحتفال بالشخص الآخر.
1: البدايات
2: أي البدايات دي هي ما البدايات دي أساسا هي بتكون بداية بتاعت الجذب وهي بتستمر حتى ممكن تستمر 3 سنين ممكن تستمر أيوة أيوة يعني ده أنا قصدي لا أنا قصدي القوة بتاعتها
1: القوة بتاعتها
2: بتاع الاهتمام
1: الشغف بتاعها
2: أيوة يعني أيوة, أيوة ده بيستمر لفترة طويلة
1: أيوة.
2: لكن بمتين الحكاية دي بتبدأ يعني متى ما هي بتقل عن قصد يعني مثلا بيكون لما تزداد المسؤوليات أو في شغل كتير بعد شوية في أطفال يعني في حاجات كثيرة ترتبت إنه الناس تقوم بيه بعدينك نتيجة للحاجات الكثيرة دي بقى الاهتمام الأول والكرم الزايد والإحساس والحاجة دي كلها بتبدأ تقل هي ما بتقل عن قصد زي ما قلنا ولا بتقل لأنه في جفاف عاطفي حتى لكن بس في تركيز شوية كده فات في اتجاهات تانية إنه في حاجات كثيرة أنا دار يعني أكملها عايز أخلصها
1: يعني أنت بتدافع عن الرجل والرجل الشتت يعني ما التركيز بيقى فيك
2: أنت كله.
1: صح؟ لا. المزوليات بيقى
2: لا أنا بتكلم من ناحيتين وعلى ماشي. فكرة يعني دائما بتيجي من الطرف الثاني بتيجي من طرف الأنثى أكثر من الرجل يعني قلة الاهتمام يعني هو خلينا نقول الهيوج ده الروعة الافتتان ده بيبتدي يقل من طرف الأنثى ما من الرجل
1: إيه الله حنا خلافات ليه مالك داخل
2: لأنه جنو ما هو لأنه جنو ما الرجل هو يعني الاهتمام بتاع الرجل هو في الحياة المادية أكتر حاجة
1: أنت جيتي
2: عملتي ليه وسويتي له لكن لما الحاجات دي تكون ما موجودة هو بيكون طوالي بحس إنه يعني في تقصير هو بيقى مهمل كويس في حاجة تانية مهم يعني لما المرأة هي تكون عندها طفل بيكون حتى العاطفة والحنان بتقسم لاثنين كويس بيقوم بمشي بيقوم بمشي للطفل فبالتالي بيقوم بياخد المساحة اللي كان مفترض الرجل هو ياخده كويس هنا بقى بيكون في نوع من التحفظات يعني هو ممكن كل ما يشوف انه هو مهمل او في اهتمام معين قله وما داري يتكلم فبيبدأ شوية بيقوم بيخزن الحاجات دي ممكن يكون الطرف الثاني نفس الحكاية وعلى فكرة في نفس الوقت اللي هي بتكون منشغلة وهو بيشوف انه هي منشغلة عنه هي بتنتظر كان انه هو في الأزمة دي في نص الجوطة دي هو يكون متواجد حتى ولو هي ما أدت أي انتباه
1: طيب ده يا أستاذ ياكسون ما بيدخلنا في إنه الناس لما نيجي يبدوا الحياة من البداية أنا ما بكون عارفة إنه كرجل انت على نقطة المرأة ممكن تكون هي عاطفتها بتقل اهتمامها بيقل بالمسؤوليات بالبيت
2: أيوة.
1: انت لما ندخل الحياة دي أنا عارف إنه الحياة دي الليلة فيها 1 2 3 4 عارف إنه حييجي أطفال عارف إنه الأطفال ده عايزين اهتمام فالأطفال ده جزء من الحياة تكمل للحياة تكمل للصورة ما الصورة فيها أنا وإنت لكن بعد شوية الصورة دي بخشوا فيها أجزاء تانية بخشوا فيها أطفال بخشوا فيها علاقات بخش فيها وقت شغل بخد فيها تحديات فده ما معناه إنه أنا عاطفتي لك قلت بالعكس أنا بتكلم إنت كنت سؤال أنا بقول لك من ناحية الأنثى من ناحية المرأة أنا بحس إنه أنا لما أهتم لك بأولادك ده معناها دليل على حبي دليل على إخلاصي لبيتي ده ما إجي علي إنه أنا أهملتك
2: هو صحيح يعني المشكلة ما مشكلة إنه
1: دي ما بتتحسب أنانية من الرجل إنه داري يدلل فوق على أولاده
2: ما زي ما قلنا إنه يعني الحكاية زي شنو زي فطيم زي زي زي زي فطيم يعني مثلا هو كان أساسا طفل يعني في اهتمام بعد شوية فطموه فهو الفترة دي بتاعت الفطام ده
1: توازن
2: هو ما بيقدر يقبله وعلى فكرة ممكن هي ممكن تزيد ممكن تطول يعني
1: أيه.
2: إذا كان الناس ما اهتموا عشان كده يعني إحنا ما بنقدر نلوم طرف أكتر من التاني
1: طبعا الموضوع ما نلوم الموضوع توضيح
2: يعني أنا دار أقول إنه الاهتمام الأطفال صحيح هي بتهتم بالأطفال اللي هو يعني مش طفله لكن أطفالنا يعني مفترض أيوة. تكون إحنا ده مفترض تاني أيوة يكون في موجود دي موجودة فإذا كان الحجة إنه دي لأولادك طب ما هو أولادنا ليه أولاد أولادك دي هي بتخد زول طوالي في مكان بتاع دفاع إنه طوالي بيقوم بدافع فلكن لما نقول لما الحكاية بتاعت إنك بتهتم بأولاد لأنه أولادنا إذا الاهتمام ده بقى أنت ما بتنقلي الرجل من مرحلة بتاعت إنه هو يكون قاعد متفرج لمشارك بطريقة ما ممكن يكون الابتعاد الزاد أكتر فأنا أعتقد إنه المرأة هي محتاجة برضو إن تنقل أو تقسم الاهتمام أو تجيب الرجل بحيث إنه يكون العائق ده أو الحاجة اللي ممكن يعيق التواصل يكون كويس يكون في نوع من المشاركة
1: توازن.
2: يعني يعني يعني الاهتمام ده ما يكون من جانب واحد، لازم يكون الاثنين مع بعض. وقت ما هو جاي يقوم ياخذ جانب، إذا كانوا قاعدين مع بعض يعني يتقاسموا الاهتمام بالطفل، عشان ما في واحد يحس إنه هو مهمل أو الثاني بقى أهم، الطفل ده بقى أهم منه. فدي حاجة ممكن يكون مهملة بين الأزواج برضو.
1: عارف يا أستاذ ياسر، أنت بتتكلم كلام ممكن يكون هو فيه جزء نظري.
2: أنا داير أقول الكلام ده أسي
1: فيه جزء نظري. يا تراجل سوداني لما نيجي من الشغل، معلش ما يداني للسوداني، راجل متعب. أنا لما أقول سوداني مش معناها الجنس، معناها إنه بيلاقي صعوبات في الحياة كفاية. يعني بيجي داخل البيت ده ما شوف درجة حرارة كم، جاي مولع نار، يعني جسمه سخانة صرة هنا، جاي يدوب عشان يبرقوا بموية، عشان أنا مبارح كنت نقطة يعني خليني أقولها أنا كنت عفويا، لكن فعلا في يعني بعد كم يوم قابلت مجموعة من السيدات علقوا على نقطة صغيرة شديد. أنا كنت لهم شوفوا في تفاصيل كده صغيرة لما تكون في الحياة المرأة لو أنت عملتيها مبتعنة عند الراجل كتير. أبسط حاجة لما نيجي ما ترسلي ولدك يجيب له الشبشب، قومي أنت جيب الشبشب قلت له قدامه، دي معناها ما إقلال مني ولا المفهوم الجديد أو الأصوات اللي بتنادي لا أنت شخصية تجيب الشبشب أنت، لا أنا ضد الكلام ده. لا، دي معناها إنه شكرا لك إنك أنت جيت بعد مجهود بتاع تعب، فرحانة إنك أنت دخلت بيتك. تصرف بسيط بدون كلام. أنا كنت الكلمة دي لما لقيت مجموعة من النسوان قالوا لي صدقي نحن أول مرة ننتبه للنقطة دي، شيء طبيعي. ولا البنت تجيب الموية والولد يمشي الصالون يجيب لها ويمشي للغرفة يجيب الشبشب. قلت لها لا، دي بتاعتك، دي ما بتاعت ولا الولد، في حاجة بتاعتك أنت بتدي العلاقات بتربطها. فحكاية الأطفال والتوازن، النقطة اللي انت كنت الرجل يجي من برا يجي يساعد والبيت دي، نحن عندنا فيها شوية تحفظ أو هي موجودة أو ممكن يمسك الشافع ده بيت تخط
2: الغداء. هو ما شوية تحفظ، فيه تحفظ كثير يعني رافضين الحكاية.
1: أنا دار وطف أجوز جاكسون قال لا ما أكل يا الرجال دافعوا. على فكرة خليني أرحب بفضل بالذات فضل، يعني كل المتابعين أنا برحب بيهم، بس عاوز أرحب بأستاذ فضل لأنه الموضوع ده يعني هو الأساره وهو الفتحه. شكرا لك يا أستاذ فضل إنه أنت رمت لنا زي ما بقوله يعني جرس كده أو نبهتنا لنقطة إنه الأسر بدأ يحصل فيها تغير. يعني كان ده جرس كبير جدا. فأستاذ فضل الليلة أنا جبت أستاذ جاكسون ومشكور إنه جاء قعد معانا عشان يتكلم عن الرجل لو كان جوا السودان أو برا السودان هو عايز شنو من المرأة السودانية في ظل الظروف الحاصلة، في ظل التغيرات الحاصلة، في ظل الأوضاع الحاصلة، في ظل إنه زمان الأسرة فيها أنا وإنت فيها دائرة صغيرة، لكن حاليا يا أستاذ ياكسون الأسر بقت مفتوحة أو إنت عيونك بقت مفتوحة على العالم كله. زوجتك إنت بتشوفها بعينك وبهذا الجهاز بتشوف 500 واحدة تانية. ده حيدخلني في النقطة الثانية اللي أنا حأسكت ما حتكلم، أنت كده حتاخد فيها وقتك. رأيك شنو كده نخش مع المتابعين شوية؟ في أستاذ عصام هارون قال صباح الخير والسعادة عليكم. في أبوك قالت جود مورنينج، يا صباح الخير عليك، منتظرينك ده اليوم. يعني دي خلونا كده دي حلقة كده نحنا ناخد حقنا من الرجال شوية ونعرف، لأنه نحنا اتخطينا في أول نساء اتخطت في كرسي اتهام، وده حقيقة يعني سمعناه أول اللي تقال أول حقيقة اللي واصلة إنه المرأة هي اللي لما تلقى فرصة بقت هي اللي بتسور على الأسرة. يعني ده دي حاجة غريبة. أستاذ فضل بقول السلام عليكم. يا أستاذ فضل أنا بصبح عليك وبقول لك عايزة المحاور بتاعتك، عايزة تخش معانا في النقاش. بتمنى أستاذ جمال برضو يصلنا. في أستاذ عصام بيرد بيقول لما من الحديث قلت لك شنو بيخلي العواطف تكون مزيونة، بيقول لك لو وقت ما يكون الحديث واضح، لما الكلام يكون واضح أو صريح بين الناس ممكن التشبيه اللي انت كنته وكنت يارات الهوى والعلاقات ماشي جاية بيناتنا. أستاذ فضل بيقول حين تسرقنا المسافات من نفسنا، تحية طيبة للأستاذة رشيدة والضيفة العزيزة الأستاذ جاكسون وكل المستمعين عبر أثير راديو سمر. قالوا الغربة يا جماعة ما كانت مجرد سفر أو تحسين وضع، الغربة في الحقيقة هي المشرط اللي هبش أعمق روابطنا الاجتماعية وتركتها هشة بتتمزق في أول عاصفة. يا أستاذ فضل أنت حقيقي يعني بشكرك، أنا غايته رشيدة دي بشكرك بجد على الكلام اللي أنت بتقوله يا أستاذ فضل. وكل الناس اللي بتحضرني أقول له السؤال ده لأستاذ ياكسون ومنتظر التعليقات فيه. أستاذ ياكسون،
2: الغربة اللي هبشتنا ومزغتنا
1: شوف خلينا في الغربة. الغربة حاليا ما إنك تسافر كندا أمريكا أستراليا، الدول اللي إحنا بنحلم أو الناس كل 3-4 شعب السوداني وبالذات الشباب وبالذات المزوجين بقت من أساسيات الحياة. الواحد يقول لك أتزوج وأجيب طفل ويتفتح لي باب هجرة. كويس، أي بيت لما تيجي تتزوج بدوها نصايح. من النصايح اللي بدوها ليها إنه زمان كان أسمع الكلام خليكي أستر بيتك، حاليا اتطورت شوية بيجوا يقولوا ليها شوفي خليكي تكوني أنتي أخته وخليكي صاحبته وخليكي حبيبته وخليكي أمه وخليكي زوجة. ودي كل واحدة لو حقيقي المرأة عرفت تعملها وعندها المقدرة إنها تعملها بتأسس الحياة أو بترمي جذور عميقة جدا في الحياة. كده حلو؟ دي المرأة. لكن تعال يا الرجل، هل أنت بتدي مساحة للمرأة إنه تكون زوجتك تكون صديقتك؟ أتم لك باقي السؤال عشان نديك مساحتك، أنا تاني ما حتكلم. من وين أنت بتديها هل وفي زمن مفتوح في زمن أنت شايف فيه كل النساء في العالم، أربط لي دي شيلة كده وخليها معاك، أربطها لي يا أستاذ ياكسون بالعشيقة الوهمية الموجودة في الميديا. خلينا نحن نكون صريحين، أي رجل لمجرد أنه عارف انه العشيقة الوهمية دي ممكن تسرسب للحياة بدون ما يكون في مشاكل، بدون ما الزوجة تكون هناك مقصرة، انت شايف واحدة هناك داير فيها شكل، خلينا ناخدها كده بتفصيل، شكل عيون من وين، جسم من وين، ثقافة من وين، وده من وين. هو
2: أنا بس
1: دي التوليفة.
2: أنا عايز أقول حاجة، أنا أنطلق أول حاجة من الكلام اللي كتبه أستاذ فضل. يعني فكرة الغربة اللي هي متمزقة دي مربوطة بالكلام اللي أنت بتقوليه. يعني طبعا يعني لما الغربة دي اللي هو حكى عنها لما بقت تمزقنا، هي لما تيجي تأثر هي ندية لشنو أساسا؟ إنه العلاقة كانت كويسة، كان في يعني تواصل كويس، كان في يعني ود والكلام ده، بعدين الزول حس مع مرور الوقت انه هو بقى غريب. ليه؟ لانه بقى فيه مال، بقى فيه في في يعني انا يعني الرجل او اي واحد من الطرفين حاس انه هو ذاته غير مقدره لدرجه انه هو بقى غريب. كويس، الغربة هي في الكلمة ممكن تدي كذا معاني. يعني ممكن أول حاجة أنا أشعر إنه أنا غريب في وسط، أول حاجة الذاتي ده إنه أنا غريب من نفسي، لكن بيبدأ 200 لما أنا أكون في مجموعة من الناس أكون أنا شخص غريب. يعني مثلا زي في واحد شبهها به كأنك أنت في بحر من الناس، هم يعني أمواج من الناس. يعني تخيل كده بحر موية، بعدين في خشبة ولا حاجة غريبة في الموية هناك، كلها موية بس الحاجة دي هي الغريب.
1: يعني
2: أول ما تشوفي من بعيد بتشوفي ما بيجي في بالك الموية الكثيرة دي، لكن الحاجة الخشبة ديك والحاجة العايمة في الموية طوالي بدي الاهتمام. فتخيل الإنسان بيكون غريب في الحالة دي، يعني هو غريب وسط يعني جمهور من الناس. بنفس الطريقة يعني لما يكون في البيت وما يدو اعتبار لذاته أو نفسه كده، يعني ما في تقدير، فبالتالي هو بيكون غريب تجاه الآخر. بعد شوية بيقوم بسجن مشاعره وحاسيسه، وحتى هو بيحاول إنه يقفل ما بين يعني إحساسه الحقيقي وتعامله مع الناس. فبالتالي هو بقى غريب في داخله لأنه ما قادر يعيش الحاجة جواه. دي كلها غربة. يعني من غربة ليه؟ من غربة اجتماعية، من غربة قدام الناس. طبعا لما تحس في بلدك أنك ما قادر تحقق أي حاجة تقوم تسافر برا، تمشي هناك برا على أنك تقدر يعني تحقق ذاتك. بعدين أنت مشيت اشتغلت على تحقيق ذاتك، بقيت أنت غريب في بيتك، ما قادر تعبر عن عواطفك، ما قادرين يستجيبوا لك لعواطفك ونفسياتك الجوع. فبالتالي حصل جدار في الداخل، يعني الجوع برا والتفاعل حاجة تانية، دي غربة. يلا هنا ده التمزق اللي هو بيقوله،
1: ده التمزق اللي هو بيقوله،
2: بيقوم بيحصل تمزق في الداخل. التمزق في الداخل ده لما يزداد ويبني جدار يعني اجتماعي أو علاقي، بعدين بيقوم بيخلي إنه لطالما يعني أنا غريب من التاني، هو غريب مني، أنا بقوم بخش جوا الموبايل.
1: يعني
2: ما هو كده، بقوم بخش الموبايل. الموبايل ده ممكن بيبدأ من الترندات وما بعرف الريلز والحاجات دي، بعد شوية هو شنو اللي أنا ناقصه أساسا؟ يعني أنا ما لاقي واحدة بالطبطب بيتجي هناك في الريلس، يعني بنات ممكن يكون يلفتوك في شكلهم الجميل، الحاجة اللي أنا فقدته في البيت. بعدين ممكن يصل لحتة بتاعت إنه يعني سلام وكلام. بعد شوية أنا بقوم بسمع، طبعا هناك بيديك الحاجة التجارية خلينا نقول، اللي هي ما في، هو ما هي ما بتعرف مشاكلك وما بتعرف نقاط ضعفاتك فلسك والكلام ده كله، لكن انت هي بتديك الحاجة اللي انت فاقدها، الكلام الجميل، النظرات، الشكل.
1: طيب.
2: فبالتالي الواحد بيكون يعني غاطس في الموبايل، ممكن يكون الموبايل ده وجايله قاعد فوقه طول الوقت، لكن عندهم مجموعة من وحدات بيقوموا بيسدوا له وبيحلوا له المشاكل اللي هو ما قادر يلقاها.
1: بالضبط. يلا رايك شنو؟ تعال انا نمسك نقطة نقطة وانت قولها من عندك وانا اقول لك من عندي. من احنا خلينا نخطها كمثل الرجل وامرأة ووضع أسري وبيئة مختلفة، وقلنا العلاقات الرمادية او الشخصية الوهمية اللي بتتدخل. انا كنت عشيقة ليه حتى لو اللفظ شوية هم الناس ما بتحبه، لأنه أنا قاعد أشوف إنه العلاقة بالذات لما تكون في الشكل ده قاعد يكون فيها شوية من الأبواب المفتوحة، شوية من الصراحة، ما بعرف هي صراحة صحية ولا صراحة سيئة. المهم بيكون في
2: هو هناك مكسورة، هناك ما في صراحة للدرجة اللي ممكن
1: مش تأخذ. صراحة نفسية، ما أنا كنت لك صراحة ما صحية. يعني ما صراحة صحية. كويس. يلا عشان الكلام ده، عشان الشخصية الوهمية الدخلت دي، أنا أقول وهمية ليه؟ لأنه هي ما شخصية بدم ولحم، كيان في الموبايل، كيان
2: وهمي، لكن
1: وهمي. أي ما أنا قلت لك عشيقة وهمية. وعلى فكرة ما ده متهم للمتزوجين، عشان ما يجي اللي يجي زول يقول رشيدة قاعد تتهم المتزوجين. أنا شخصيا قاعد أقول
2: هو ممكن يكون الموبايل ذاته عشيقة، ما ضروري تكون في واحدة هناك بده.
1: بالضبط. أي حاجة، خلينا، أنت على فكرة قلت كلمة جميلة جدا، أي حاجة بتلقى فيها استشفاء لمشاعرك ممكن نحطه في النقطة دي،
2: أو يعني زي ما هنا فرويد يعني الواحد بده يستلذ بيه أكتر من العلاقة مع الطرف الآخر، زوجته.
1: عشان كده في نقطة تانية كنت العلاقات الرمادية، العلاقات اللي ما عندها لون ولا طعم ولا مفهومة. تعال ناخذ النقاط مع بعض. الاهتمام قبل تكلمنا فيه، انت قلت اهتمام المرأة بقل، قلت لك المرأة اهتمام لما يقل بتاخده من نظرة انه تكمل للحياة. وعشان اكون صريحة، ممكن المرأة برضو تحس انه خلاص انا ده بيتي وده رجل حيمشي وين، افاتقوم تاخد ركن. يعني من ناحيتين. تعال تكلم لي في نقطة الاعجاب اللي انت قبل سرتها في الاول. طيب انا كامرأة أعجبت بك بما فيه الكفاية، خلاص كبك وانت معك بيت، خلاص جبنا عيال، أنا حاقعد أعجب بك، كل ما أشوفك أقول لك أنا معجبة بك يا أخي، برافو جميل.
2: هو شنو يعني؟ في حاجة بس خلينا أنا نكمل. لما الناس انتقل من أنه كانوا بيحبوا بعض ومخطوبين لزواج، الزواج ده هو التزام. يعني كل الزواجات في يعني في الدنيا كلها بغض النظر من الخلفيات الدينيه هي شنو، هو التزام. واحد الشيء الثاني احنا بنسميه في المسيح العهد.
1: ايوه.
2: وانا اعتقد ان الالتزام ده هو عهد ذاته. عهد. يعني لما نقول التزام، اذا عهد، العهد ده هو انه انا عندي تعهد انه اقوم بكل الواجبات اللي هي مفترض تكون داخل الزواج هنا. إذن الحاجة اللي بيربطني هنا اللي بيخلينا أنا أكون فعال وأكون أنا حتى ذاته أحافظ على الحب هو الالتزام. يعني الزواج ده هو اللي بيدي يكون في تجديد في الحب حتى ذاته. يعني إذا كان في جفاف حصل أو في يعني أنا حسيت إنه أنا بقيت ما بهتم أكتر، مفترض الزواج ده يذكرني أنا أعيد تجديد الإعجاب حتى ذاته، أعيد تجديد الحب. يعني هو هو هو ذاته هو اللي بيزقي وبينمي الحب ذاته إنه هو يرجع ويكون أقوى. ليه؟ لأنه من ضمن الالتزامات بتاع التعهد إنه أنا أفضل أهتم، وإذا في أي تقصير أنا أقوم أفكر أفتش وين المشكلة. يعني أنا لما يكون حاسي إنه في شيء ما طبيعي، أنا مفترض أفتش المشكلة وينه، ولما ألقى المشكلة أجي أواجه به. طبعا لما الناس تكون خاشة في سجن ولما يكون في جفاف وما بعرف والكلام ده، بالتأكيد الناس بيكون ما عندها أي استعداد إنه تكون صريحة مع بعض، بيكون أي زول قافل لنفسه. الكلام الجبيل اللي قلتيه إنه الزول الزمان ذاك اللي متسوس ذاك بيجي طالع الزول الزمان المتسوس ذاك ده زول أساسا هو يعني عنده حاجات كثيرة هو قام بيه. يعني أنا دار أقول التأثير بتاع التربية بتاع البيئة أو المفاهيم اللي هو أخذها، الشخصية اللي يعني هو قام لكن ما في طرف تاني في حياته، كيف الشخصية يعني هو بيتصرف كيف لما يكون هو براو. فمتين الشخصية القديمة دي تجي تاني طالعة، لما الشخص اللي أنا ارتبط به وهو جزء معي أنا بقى كأنه ما موجود، فبالتالي الشخصية القديمة دي اللي هو أنا براي قبل ما أخش في أي تعهد أو أي في علاقة زواج دي طوالي تشتغل إنه أنا كنت بعمل شنو لما أكون براي. يعني أنا من كنت براي بعمل شنو، بتصرف كيف، بسلك كيف. فده بيقوم بيجي طالع ليه؟ بيجي طالع لأنه أنا نسيت إنه أنا أساسا في داخل رابطة بتاعت زواج. فالنسيان ده في حد ذاته خطأ مفترض الناس يعيدوا شنو تصحيحه. ده حاجة مفترض إذا أنا حسيت إنه القديم ده العتيق يعني إحنا بنسميه رجع تاني، إذن لازم يكون في قعدات عشان أن إحنا نطلع العتيق. لازم يكون في صراحة، ده بيعني إنه ما في صراحة، لازم يكون في صراحة. الصراحة ده بتبدأ طوالي كده زي ما تسرب اللي هو البعد، يعني يبدأ مفترض تاني بتراتبية إنه الناس يعني تشوف أوقات بتاع صفاء يقعدوا فوقه عشان يكون في نوع من إنه يحددوا إنه في شيء غير طبيعي. يعني إحنا طوالي نبدأ بصراحة لأنه يعني ممكن يكون المشكلة تكون يعني قوية خالص، لكن إحنا نبدأ إنه في حاجة غير طبيعية. يعني احنا بقينا في حاجات كنا بنعمل وما بنعمل، يعني نحدد الحاجات كده احنا بنكون ماشيين مرحله. ودي ما بتكون لما الزول يكون جاي من الشغل او في المطبخ، لكن دي حاجه دايره الناس يطلعوا من الجو ده بتاع البيت ده ويمشوا يتذكروا ايام الرومانسيه دي لما نمشي يقعدوا في الكافتيريا ويقعدوا وين ما بعرف في الحدائق والكلام ده ويعزموا بعض، واذا كان من الناس ولا كان وين الميم الحاجه ترجع تاني الناس تعملها، تقعد وتعزم بعض وتقوم تقول حاجات كويسة وجميلة في الطرف الثاني. مش إنه كان لكن بقى ما في، ما بالطريقة دي، لكن إنه أنا يعني الحياة الجميلة الفوقك والواحد يقولها ويكون يعني في تبادل. ده بقى بيبدأ إنه الناس تقدر ترمم أو على الأقل تذكر إنه في زواج، إحنا مفترض إنه نلتزم بالزواج.
1: أيوة، دي كده دخلتني في محور جتني فيه في الصميم بس لكن الناس دخلت معانا كتير، ممكن منك ومني عشان نقدر نغطي.
2: تمام.
1: عندنا صلاح عوض، يا صباح الخير عليك يا صلاح، قال اللي بحبها جدا جدا الأستاذة رشيدة، كلامك سمح وأسلوبك شنداوي جميل. حلو الأسلوب الشنداوي ده. قال صباح الفل. يا رب. قال تحياتي للأستاذ ياكسون الزول الراقي واللطيف، والرب يبارك حياتكم. قال المهم القربة جاهزة والموية منها بارد وجميل، وعلى فكرة أنظف من التلاجة بكثير، على الأقل ما فيه أي كيماويات، تفضلوا معاي موية من شنو؟ مشايش؟ حلتنا. طبعا أنت بعارف المشكلة بيني وبين صلاح يا أستاذ ياكسون. صلاح دمرة في حلقة دخل هو إيناس زروني لك في شنو يا صلاح؟ اللي بيعملها من القربة والبخسة، طبعا يعني حاجات كده ضغطوني فيها الاثنين واستنجدت بها فطلعني انا غلط. فبقى كل مرة اخذت لي الكلام. قال الموضوع جميل واكثر، حشارك بتعليق اكيد يا صلاح، اكيد يعني يا صلاح المرة دي لازم تورينا الرجل السوداني عايز شنو من المرأة السودانية عشان الأسرة تكتمل، عشان الأسرة يكون عندها أسس في ظل الظروف الحاصلة، مش ظروف الحرب، ظروف بتاعت الدنيا اللي بقت مفتوحة على بعض، انت عايش شنو؟ طيب في رشاد قال صباح الخير للأم رشيدة والأستاذ جاكسون، وأسعد الله صباح المستمعين. الغربة قال هي بتكشف دواخلنا مع مجتمعاتنا، رايك شنو في الكلام ده؟
2: آه
1: صح؟
2: بتكشف.
1: أيوة. طيب في في فيبي، يا صباح الخير عليك يا فيبي، يا فيبي الليلة فرصة فرصة، طلعوا طلعوا داير يعني. الرجال ده الحلقة فاتت اتهموا قالوا النسوان هم السبب المشاكل الحاصلة أسي موجودة. قال الصباح الخير الأسرة الكريمة راديو سمر، تحياتي لكم أستاذ ياكسون أستاذ رشيدة، خلق نمط حياة معاصر.
2: الواحد بيكون قصدي
1: الواحد بيكون معتمد على نفس النفس الفردانية الثلاثية دي، الغربة الحرية والعلاقات الهشة عمل تشكيل شخصي أكثر قوة، قوة عملية، وفي نفس الوقت بتعرضنا للأزمات. يعني الثلاثة ديل.
2: أنا بس دقيقة أستاذ رشيدة، اتفضل ده قال كلام كثير انت. أيوة. ما قريتيه
1: لجاياه
2: ورا.
1: أيوة جاياه. قال ماذا يريد الرجل السوداني من المرأة في زمن الحرب؟
2: اللحظة، أول حاجة في في في كلام هنا هو كتب، إخوه كتب كلام كثيرة اللي هو عندك من تحويل العلاقات لمصالح وجداول في الغربة. عندي لا هنا
1: أقرأها
2: تحويل العلاقات لمصالح وجداول في الغربة ضاعت اللمة الدافئة وحلت محلها المواعيد المسبقة، بقينا بنقيس علاقاتنا بالمنفعة بمدى الفراغ في في الكالندر، وضاعت العفوية، وضاعت العفوية السودانية الصادقة اللي كانت بتميزنا، وهم الحرية. طبعا أول حاجة هو يتكلم كيف في النقطة الأول إنه نحن يعني نسينا كل الحاجات العادات الجميلة السودانية نتيجة لإنه نحن بيجينا يعني نقلد الخواجات يعني بطريقة تانية كويس، وهم الحرية إنه الوهم إنه نحن بيجينا في حرية أكتر. طبعا دي نقطة مهمة برضو اللي هي للأسف البعض فهم الحرية في الغربة بصورة مشوهة، اعتبروها التحرر من الالتزامات الأخلاقية. دي أنا دار أتكلم فيها هسا طوالي وإيش الالتزامات الأخلاقية تجاه الأهل والأصحاب، مما خلق جيل من العلاقات الهشة اللي بتنهار عند أول اختلاف في وجهات النظر. الحب أولا والإنسانية دائما فضل. الفكرة شنو أستاذ فضل؟ الحتة بتاعت الحرية دي بالذات يعني بس حاجة صغيرة، يعني حكاية أنه الناس فهمنا غلط. هي أنت ده قصدي أنه في سؤال فوقه؟
1: لا أنا بقول له عاوز أقول لك أضيف لك ليه اللي أنت عايز تقول عشان
2: بس
1: يكون
2: بس أقول أنه فكرة الحرية هنا هي أنه الناس فاكرين حرية أنه الزول بيتحرر من المسؤوليات، لكن التعريف الصحيح للحرية هو هو أنه أنا واسم إحنا أساسا كائنات يعني متمردة بطبعها، يعني احنا من بعد السقوط بيجينا عندنا الميل لانه لا نلتزم كويس بقى الصح عشان احنا نمشي بحسب ربنا عايزه انه نكون ملتزمين. ده ما اسمه انه مسيرين، ده انه احنا عندنا في حاجات فينا يعني ما منضبطة، ان احنا محتاجين انه نعيد نضبطها اوله على اساس انه هي تلتزم بالكلام اللي ربنا قاله، تلتزم بالعادات والتقاليد احنا تعلمنا بيه كويس، تلتزم بالقواعد اللي احنا قمنا عليه والحياة الجميلة يعني تلتزم حتى الالتزام بتاع انه انا التزم تجاه الاخر كويس. هنا لما الحرية تقوم تتمرد على الالتزام ده ما حرية تانية،
1: دي ما حرية، دي فوضى.
2: ايوه دي الحاجة اللي هو قاصدها. أيوة. فدي ما اسمها حرية حتى ذاته. أيوة. يعني يعني يعني يعني اذا كان الناس بيعتبروا انه انا برا أعيز الناس الآخرين وأقوم أتخلى عن التزامات مفترض أنا يعني مسؤول منها، دي اسمها ما حرية. حتى هم هناك ما عندهم الحاجة دي.
1: طيب أنا ممكن بس أضيف لك حاجة صغيرة توضيح.
2: فضلي.
1: هنا نحن كسودانيين بنعاين للحرية دي إنه أنا لقيت مساحة أغير الحياة اللي أنا فيها، لكن مش أغير للأفضل، أغير الشخصية اللي أنا معاها. دي الكارثة اللي إحنا واقعين فيها يا أستاذ ياكسون.
2: يعني الليلة أنا قلت دار أعمل كالندر عشان أنظم الوقت، دي ما بتخليني أن يعني أفقد الحرية أو أتمرد على الحرية.
1: أيوة.
2: بالعكس أنا بقدر أنتج كويس.
1: أيوة.
2: كويس وبيخليني أنا يعني أعيش الحرية صح. كويس. حتى الكلام اللي قاله يسوع تعرفون الحق والحق يحرركم، هو ما قاله بمفهوم انه في حاجه كده مبهمه، لا، انت لما تقدر تعرف حقيقتك كويس وتقولها بحريه.
1: بالضبط، يلا عيد الكلمه دي
2: كويس. وما تكون خجلان ولا عندك فيه مشكله. يعني انا عارف، انا ما بنكر ذاتي انا كويس، انا بعرف حقيقتي كويس، انا بعرف حقيقه الاخر، وانا بتكلم وبتعامل مع الاخر بكل حريه. دي الحته بتاعت انه ممكن يعمل الكبت والسجن والكلام ده كله.
1: بالضبط.
2: فانا اقول الحاجه دي وأقولها في مناخ كويس وأقولها بطريقة كويس، بس دي حاجة أنا محتاج أنه تعلم كيف أقولها بطريقة أنه تكون كويسة. لكن المبدأ بتاع أنه أنا أتحرر في الداخل ده لازم يحصل، اللي هو أنا ما فارقة معي أنه أقول الحاجات الجواي، أنه ما أدسها، أنه ما يعني ما أخليها تكون قاعدة مسجونة بحيث أنه تكون لي سبب مشكلة، أو ما أواجه الحقائق أو المشاكل أنا بعاني منها. لما أنا ما أواجه المشاكل، لما ما أواجه الالتزام ده، إذن أنا كده ما بعرف الحق اللي هو ممكن يكون يحرني. لأنه إذا أنا كنت يعني بهتم وبعرف المشاكل بتاع الزواج وبواجهه، إذا أنا كده بواجه الحقيقة وأنا بتحرر من أي عقود، يعني مثلا تعقيدات أو مشاكل ممكن أنا أعاني منها. فالمقصود هنا أنه أنا أواجه الحاجات حتى أعبر عن الحاجة جواي، وما أسجن عواطفي ولا أخلي الأمور تكون ما كويسة، بحيث أنه يعني أنا مش أفتش الحاجة اللي أنا ما أقدر ألتزم به في البيت ولا عايز يعني أتقيد به. خلينا أقول إنه يعني أنا مفترض أعمله، أمشي أفتش برا هناك كويس. ده دي ما حرية.
1: دي ما حرية. طيب دخل معانا، معلش أقاطعك، أستاذ جمال ويلسون.
2: لأنه في تاني العزلة داخل الزحام.
1: أيوة. لا هو فضل.
2: أنا حاجر اللي فضل ده كله.
1: لا فضل طبعا، يعني أبدع. في جمال، أستاذ جمال ويلسون قال: صباح الخير يا أستاذ رشيدة والأستاذ جاكسون، شكرا للأستاذ رشيدة لاهتمامك بالموضوع الذي طرحناه أنا والأخ الفاضل فضل الفاضل عن الحياة في الغربة وتفكك المجتمع السوداني في المهجر. الموضوع ده كبير محتاج إلى عدة حلقات، وشكرا لك عشان قدرتي تعمليها في عدة حلقات متسلسلة عشان نستفيد من جميع الأفراد ذو الخبرة الكافية من الجنسين. لازم نسمع من الطرفين عشان نحاول نحل المشكلة من جذورها. أنا شخصيا بشوف في تقصير من الطرفين، والأطفال هم الضحايا في الأسرة والمجتمع الذين يعيشون فيها. مرة تانية شكرا لك يا أختي الكريمة والرشيدة رشيدة، أتمنى أن يستفيد الجميع من خبراتك كسودانية محافظة للتقاليد ومواكبة التطور الحضاري. أنت مزيج من التقاليد السودانية السمحة ومنفتحة جدا للعصر الحديث، لك كل الاحترام والتقدير. شكرا لك يا أستاذ جمال. أنا طبعا جبت أستاذ جاكسون لأنه المرة الفاتت تكلمنا عن ناحية المرأة، وانت كنت كلمة انه كلنا يعني ممكن نسبة كبيرة من الناس دوز راي استاذ جمال انه الناس اللي سافرت برا او البيئة بتاعتها تغيرت، ما ضروري السفر ده يكون عبرنا المحيط، المهم البيئة تغيرت لسبب ما، فالمرأة لقت منفذ انه تغير الحياة بقدرة تستقل. قال الحاجة دي جاية ليه؟ جاية من تعامل المرأة في الاول وتسلط الرجل عليها بطريقة غير عادلة، يعني في جذور للمشكلة. فعشان كده ده كان اتهام للمرأة. لكن أنا جاياك يا أستاذ ياسم في الكلام اللي أنت كنته، وأنا عارفة أنت رسائل الأستاذ فضل طبعا
2: ده تقرأ كله
1: أنا حاسة بيك. فخليني أنت تكلمنا عن الحرية وديتها حقها، خليني أتكلم وأنا عارفة النقطة دي داخلة معك مع أستاذ فضل عن استغلال المرأة. هناك المرأة اللي قد هناك كانت أو لو ما كانت في البيئة بتاعتها كان اعتماد الكل على الرجل حتى ماديا. على فكرة الاعتماد المادي ده بيدي، أنا ممكن أسكت عشان أنا محتمدة عليك، أتنازل عن شخصيتي عشان أنا محتمدة عليك. لكن أنا لما مشيت هناك لقيت أنه أنا اتفتح لي جو أنه أنا أتعلم أستقل ماديا، أطلع شخصيتي اللي أصلا كان المفروض تكون عايشة بيها من الأول، ما تقدم تنازلات. أنا بقول المرأة غلطت في الأول إنها اتنازلت على مبدأ أنه أنا حافظ على البيت. لو انت عاوز تحافظ على البيت ما حتحس انه ده تنازل المفروض يرجع. صح؟
2: هو في موضوع الشغل خلاص
1: لا ليه الرجل ما قدر يحتوي المرأة هناك او خاف او حس ده تمرد؟
2: هو حقيقة انه المرأة لما تشتغل يعني بيكون غريبة، ده ما بس للإنسان السوداني براو أو الشرقي ولا الأفريقي حتى، لكن ده حتى بالنسبة للغرب ذاته. يعني هناك هم يعني كثيرين منهم لما المرأة تنجح دي حاجة كويسة من ناحية إنه المرأة تشارك الرجل، ده مبدأ كتابي إنه هي مفترض معين نظير. يعني من هي تنجح في الدراسة وتنجح في الشغل وتنجح حتى يعني في مجالات جديدة الرجل هو مشى فوقه، ده ما بيعني إنه ده تهديد للرجل، ده بيعني إنه في جانب كان ما شغال كويس اشتغل عشان ما يكون في توازن كويس. المفترض يحصل من الرجل شنو؟ إنه هو يحتفل ويفرح بالحاجة دي، يعني بأنه المرأة هي يعني أنا بعتز أنا شخصيا لما إذا كان زوجتي هي يعني ناجحة في المجال العام بصوره كويسه، انا بفتخر بالحياه دي، انه انا دي زوجتي. يعني
1: هل كل رجل سوداني بيفتخر ولا بخ

0: الحاجة دي بتكون فيها عبارة عن متراكمات. أول ما هي تقوم تنتج قروش كويس بتقوم بتشوف نفيسة خلاص هي متحررة من الرجل ده. في كثير في مجتمعنا هنا لو ملاحظة يعني بيخافوا من المرأة اللي هي ناجحة وشغالة كويس على أساس أنه يعني إحنا هنكون رأسين في البيت يعني ما أنا ما دار حاجة زي كده. ليه؟ لأنه الإحساس بتاع المرأة يعني إن هي شغالة بتشوف نفسها كأنها
1: بقت أستاذ يقصد ما تحس أنه الرجل بحس أنه ده خلاص فقط سيطرته لأنه علاقته جاي مع السيطرة.
0: هو في حاجة زي كده ما أقول لك أنه تضعف هنا 200 إذا كان هو حس أنه ده تهديد له كويس بغض النظر إن موقفه كان شنو. إذا كان هو حس أنه يعني دل يعني هو خلاص مفترض يكون معيل مفترض يكون هو اللي بيصرف بعد شوية يتحرد كله هو حس أنه الحاجة اللي بيديه المكانة في المفهوم حقنا أنه الراجل هو يشتغل ويدي يعني في راسة في المجتمع الحاجة دي بقت ما فيش فبالتالي هو بيشوف أنه دوره الأساسي بقى ما في
1: كويس
0: هنا. بل وإذا المرأة اشتغلت على الحاجة دي بقت يعني توصل له انه انا ما فارقه معي يعني داير ما دا اللغه دي
1: شفتوا قولوا واحده طريقه استنى اقعد لك كويس عشان اقول
0: وحقيقه دي كثير عندنا النسبة ما هم بيقولوا شنو في مثل بيقول انه الرجال لو قروش انا قلت الكلام ده قبل كده ما عارفين النسبان الرجال لما قروش يكتروا بيقوموا يعني بيستتوا النسوان حقهم او مرته يشتري لها الذهب ويشتري أيوة حياته أيوة. كثيره ولو زاد أكتر ممكن يتزوج مرة تانية أو تالتة وواحد يسدد فيهم كلهم
1: يسدد فيهم مش
0: لكن المرة لما تكون عندها قروش بتقوم تهرب بتغرب الرجل كله بتخليه وتمشي بعيد أنا ما محتاج لك
1: أنا معك
0: هو مفترض يكون لما المرأة هي يعني وضعها يكون كويس يعني الجانب بتاع الحرية اللي بتعتبره أنه هي تحررت من أنه هي تكون العالة ولا اللي بتاخد الحرية هنا بيكون يعني كبير قلناه حرية مفترض التزام يعني أنا حتى ولو بقيت رئيس جمهورية ولا شنو في النهاية في حاجة اسمه زواج أنا ملتزم به يعني أنا بحريتي يعني أنا ملتزم تجاه الزواج ده يعني الحرية ما أنا ما بستخدم الحرية بمعنى مادي إنه أنا ما عندي بعدين أنا أكون حر وبكون بطلع من الالتزامات وممكن أجيب خدامة تيجي تشتغل وزي ما قلت قبل كنا قلنا الأولاد بعد شوية نجيب واحدة تيجي تشتغل أو واحد يجي يشتغل يعمل الكلام ده أنا بدفع قروش عشان يعمل الحاجات دي فهنا الوجود بتاع الزوجة بيكون ما في الكلام اللي قلتيه قبل بتاع الأخ والأخت والكلام ده دي يعني دي صفات في الكتاب المقدس على فكره في سفر الاشياء في نشيد الانشاد هو حكى الكلام ده العروسه هي بتقول للعريس يعني بتقول له يا ريتك انت كنت اخوي انا كويس يعني ابن امي هو هي ليه بيقول الكلام ده لانه دي علاقه قويه مربوطه وهناك بيكون في صراحه يعني من ناحيه رمزيه انك انت قريب يعني زي اخوي ما بعيد ما غريب فلما تقول اخوي اذا فكره الغربه بقى ما في انه هو بعيد ده بيكون ما في كويس بيكون في الحته بعد انه الصداقه هنا بعد تقوم تشتغل انه لانه هو اخوي هو قريب مني انا ما بخاف انه اقول اي حاجه جواي مخاوفي مشاعري انا ما بخاف ليه لانه اخوي بعدين لانه قريب هو انا بحكي له اي حاجه ما بمشي بحكي له زول ثاني هناك بكون ما بسمح لأي غريب يجي خاشي ليه لأنه هو أخوي هنا الصداقة بتجي لكن إذا أنا ما خديت الحتة دي الكتاب عميق في الكلام ده إذا أنا ما خديت الحتة دي اللي هو يعني القرب ده بيعني أنه أنا بسمح ليه أنه الشباك ده ينفتح لجهة تانية
1: ده شباك وباب شوف شو يزد
0: بالضبط كده
1: ما معنا بصراحينه
0: فلازم يكون فالحرية هنا مفترض يخلينا أنا أحترم الالتزام
1: بالضبط
0: وأنا بديه بكل فخر وأنا مبسوط انه انا يعني بقوم بالالتزامات دي
1: عارف يا استاذ ياسر انت بتتكلم على فكره رسائل كثيره جدا يعني في رسائل داخله انت
0: خلينا ندي للمتابعين
1: طيب يعني ماشي انا في
0: وانا اكمل فضل كله
1: انت تكمل فضل طيب ماشي خلينا اقرا الرساله بتاعت يونس بيقول صباح الورد والياسمين عليكم أسرة راديو سمر الغربة الحرية العلاقات الهشة قال ثلاثة كلمات بيختصروا وجع جيل كامل عملوا فينا كثير خلونا نكبر قبالة وعنا قال الغربة علمتنا نبلع وجعنا برانا الغربة ما سفر بس الغربة ممكن تكون وإنت في بيتكم بس بعيد عن ناسك عملت فينا شنو قال بقد عندنا مناعة من الحنين بنقول عادي ونحن جوانا ميتين من الشوق شفت النقطة دي؟
0: ده الانعزال ده السجن هنا
1: بس ده السجن العواطف بقينا

0: نعرف ناكل ونمرض وننجح ونفشل وكل ده من غير حضن.
1: يعني ده اعتراف يعني خلينا نقول السجن اللي هو قاله هناك هسه هو فتح هنا وفتح يعني سجون الرجال كله
0: فتح سجون الرجال ايوه يلا من غير حضن دي في رساله لفضل رد فيها الرجل عاوز من المراه شنو اربط دي طلع لي الرساله بتاعت فضل خدتها معاك قال خلتنا نحسب كل قرش وكل مكالمه وكل دمعه بقينا بخلاء حتى في مشاعرنا عشان ما نتوجع زياده
1: يعني انا بدي وما
0: ده ملف انا الحلقه دي ما حتكفي
1: انا
0: قال المصيبه بتكبر بيك بس بتسرق منك الاحساس بالامان بتبقى دايما حاسس انك ضيف حتى في حياتك نفسها يا الله على الكلام قال الحريه خلتنا نختار وما نعرف قال نختار
1: المفهوم المغلوط للحرية أيوة. لازم نسميها كده
0: بالضبط قال الحرية خلتنا نحتار وما نعرف نختار نحتار في شنو شفت الجبال اللغات الرمادية دي الحيرة بذاتها أول ما تطلع من قيود الأهل والمجتمع بتحس إنك طاير ما في زول بيقول ليك ما تعمل عملت فينا شنو أدتنا خيارات كثيرة لدرجة بقينا ما عارفين نختار عايزين كل شيء فما بنعمل أي شيء خلتنا نغلط براحتنا وما في زول يوقفنا إلا الواقع يضربنا علمتنا إنه الحرية ما معناها إنه العايزها العايزة نقط معناها تتحمل نتيجة العايزة براك قال المصيبة الحرية بدون وعي بتبقى فوضى وبقينا أحرار بس تايهين العلاقات الهشة خلتنا نخاف نقرب السوشيال ميديا الغربة السرعة خلت العلاقات بقت سويب صاحبك اليوم بلوك بكرة صاحبك على بكرة ضغط الزرار
1: وده كله هروب من
0: المواجهة الالتزام نخاف نقول بحبك عشان ما تتعلق نخاف نقول ما عايزك عشان ما ننجرح علمتنا نتعامل بسطحية 100% ما في صاحب واحد تشتكي له بقينا نرضى بالفتات العاطفي رد علي بعد 3 أيام عادي أحسن من ما يختفي المحصلة النهائية شنو عملوا فينا جيل قوي من برا مهزوز من جوا بنكتب أنا بخير ونحن بننهار بنضحك في الصورة ونبكي من الفشات الخاص بقينا بنعرف ننجو بس ما عارفين نعيش بس في أمل القربة علمتنا الاعتماد على النفس الحرية علمتنا المسؤولية العلاقات الهشة علمتنا نفرق بين الزول الماري والزول الباقي تحية للجميع الأسرة الكبيرة وأسرة صغيرة زوجتي العزيزة الدكتورة أم سلمة الأمين توتو وابن المبارك يونس
1: أنا أعتقد ده مذكرة زول الغريب في الغربة مذكرة يعني
0: ما خلى نقطة
1: يعني دي يوميات خلينا نقول يوميات لحالة كل المجتمع بتاع الناس اللي عايشين في الغربة مارين بالحالة دي يعني بشكل عام وده تعبير صادق يعني عن وضع ان احنا يعني بنحاول نوصل فكرة انه في مفهوم مغلوط عن الحرية اساسا خلينا اقرأ للأستاذ فضل العزلة داخل الزحام الغربة خلتنا جزر معزولة هو قالها قبل شوية بقينا بنخاف من الغربة الزايدة عشان ما ندفع ثمن نفس الكلام أعتقد أو قريب له عاطفيا أو ماديا فصارت علاقاتنا سطحية ما فيها العمق السوداني ما فيها العمق السوداني المعروف الفزع والسترة ده كله بقى ما في يعني ما في زول عنده الاستعداد إنه يعني يقوم بواجب أو يعني يدق صدره كده والنخوة هنا تظهر دي بجد ما فيش إذن ما قدرنا نحافظ على إنسانيتنا وعلى قيمة الحب والترابط اللي ربينا عليها في السودان حنكتشف في النهاية إننا كسبنا الدولار وخسرنا الديار يا سلام على الكلام الجميل ده التعبير ده والأهل والحرية الحرية الحقيقية هي إنك تظل متمسك بجذورك وسط الرياح مش إنك تزوب وتتلاشى وتعيش وحيد في زحمة المدن الباردة الحب أولا والإنسانية دائما صحيح أن إحنا محتاجين فعلا نفهم الحرية بصورة صحيحة وفي حاجات كثيرة يعني التزامات أن إحنا تعلمنا في إنسانيتنا وفي طبعنا السوداني أن إحنا لو اشتغلنا بها يعني في الغربة هناك أينما إحنا وجودنا بنكون فعلا سفراء يعني بالحياة الجميلة الآن إحنا عندنا اليوم بيوصفونا به يعني حياة الرائعة دي، ما إنه الحياة أحيانا بتخلينا إنه نحن نقوم ننسى الحاجات دي. وين تاني الأستاذ فضل عنده الأخت أستاذة رشيدة، تحية طيبة من واحد تقدير قريش ده.
0: أنا دي ما قريتها، أنا بس قاعد أشوف النقاط اللي هو داخل فيها طبعا.
1: هذه الكلمات لأوضح سوء فهم غير مقصود حدث خلال اللايف.
0: سوري خلاص الموضوع اتقفل يا أستاذ. أيوة فضل، نحن أنا نحن أخوان. أيوة. والموضوع انتهى. أيوة. انت فعلا قصدت حاجة واتفهمت حاجة، لكن في الآخر كلنا بنتمنى الصالح للبلد، وبنتمنى انه بلدنا تكون احسن بلد ونكون احسن ناس، ونغاشتنا اللي احنا هسه بنتكلم فيها دي عشان الوضع يتصلح وكل زول يعرف بجد يعرف دوره ويعرف الوزن اللي في يده اللي يقدر يديها للبلد.
1: بعد ده ممكن في تاني
0: في ما يساء في ما يساء
1: علي. اخر حاجة، ماذا يريد الرجل السوداني من المرأة في زمن الحرب؟ في ظل هذه الحرائق التي التهمت الديار والأمان، لم يعد الرجل السوداني يبحث في المرأة عن شريكة حياة حسب، بل صار لما نفتح الرسالة
0: اللي بتاعته دي أنا شفتها بيتكلم فيها عن إنه هي طويلة شوية، بيتكلم فيها عن الرجل عايز من المرأة شنو، نفس الكلام الجبير اللي أنا كنت عايزة، الصديقة الأخت. أيوة، أنت ممكن تكون غطيتها.
1: الأمان العاطفي. أيوة. حارس للأمل بعدين. أيوة آخر حاجة، حارس للأمل.
0: أيوة نفس الكلام اللي أنت كنته، الكتاب اللي تكلم عنه عن إنه الصراحة وتكون هي الأخت وتكون. طيب عندنا ميساء علي قالت يسعد صباحك رشيدة منورة، الغربة ما عندها مشكلة، المشكلة العلاقات الهشة مربوطة بالتربية والتفكيك الأسري، دي بتأثر علينا وفي تربيتنا لأولادنا، وبتأثر حتى على الآخرين، خصوصا الشارع بقى فاقد العمل التربوي. الموضوع معقد خالص، ربنا يصلح حالنا. أنا من وجهة نظري أي علاقة هشة خليها تنتهي، دي المفروض إنه لا خلينا نمشي. يلا يا في لينا
1: شوية.
0: أيوة لينا قالت شنو؟ قالت بجد محتاجين لحلقات زي دي، لأنه البيوت بقت عبارة عن ساحات حرب بين الزوجين. شفت الناس دخلت في يعني موضوع بجد، الموضوع ما سهل.
1: هو طيب. بس تمام.
0: طيب خلينا ناخد محور واحد كده، أنا حاسة إنه الزمن برضو بقى مضايقنا شوية. يا أستاذ ياكسون، الكلام اللي احنا قلناه ممكن كله مفهوم الحرية الغلط، الفرصة جات بدل ما نحن نستفيد منها، بقت وابل أو بقت وباء على الأسرة السودانية. اتخلي الموضوع كله بتحلى بالصراحة اللي انت كنتها. ونرجع للنقطة بتاعت ميساء اللي هي قالتها، موضوع بتاع التربية. نحن المرأة، أنا جاي أتكلم من ناحية المرأة، المرأة ما تعلمت إنه تعبر عن مشاعرها بصراحة مطلقة، اتعلمت إنه الرجل هو اللي بيبدأ كل حاجة. خلينا نكون أدقة، حتى في كل الخصوصيات الخاصة، العلاقات اللي ربنا بيعين لها ووصى بها، العلاقات الخاصة والعلاقات الحميمية، المرأة السودانية اتربت إنه ما بتقول وما بتعبر، بتنتظر الرجل هو اللي يبدأ. فالرجل بعاين للمرأة برة جريئة في عواطفها، جريئة في تعبيرها عن مشاعرها، جريئة في شخصيتها، بتوريك مشاعرها، بتصهيرها ليك صراحة، صح كده؟
1: ده الكائن الوهمي أو التجاري يعني.
0: أنت بتشوف برة الصورة دي، بيجي أنت بتشوفها برة. يا كل لما تجد عاين للمرأة السودانية بتعاين، لا دي حيطة، دي ما بتقول، دي ما بتتحرك، دي ما هي مش ما بتقول، هي إنسانة زي البرة. بس التربية اللي تعلمتها إنه عيب تقولي المرأة، وكلمة العيب اللي بتتغذبها من هي صغيرة، زي ما الرجل السوداني، شوف أنا منصفة كيف، زي ما الرجل السوداني علمناه إنه ما تبكي ما تشتكي، أنت ما رجل، ربطنا رجولته بعدم تعبيره لمشاعره، ربطنا نوسة المرأة بشنو؟ ما تقولي، عينك ما تبقى قوية، ده طبعا ده حقة قصة صلاح كده شنداوية جد. ما تقولي، ما ما ما ما تعلي صوتك، ما تعبري، انت ما تربيتي، لا. طيب انا هذا البني ادم اللي معاي زمان ابوي شايف امي بس، بس هو شايفني وشايف العالم كله، شايف اللبنانيات والسوريات والتركيات والامريكانيات، شايف العالم كله ودايره. يلا في نفس الوقت الرجل، أنا شوف ضمنه ده سؤالي، الرجل بقى منازع، بقى ما صريح مع مرأة مع المرأة السودانية؟ عشان ده آخر سؤال وأنا تعالى ما حدك سؤال. الرجل ما صريح مع المرأة السودانية بقول لا أنا عايز 1 2 3 4 في الخصوصيات. بقى أسهل له الخيانة من الصراحة. يبقى المشكلة جاية من وين؟
1: أستي قلتي حاجتين متداخلين في بعض يعني لازم نفرقهم.
0: فرقهم.
1: أول حاجة فكرة إنه المرأة السودانية هي يعني بتخجل وما بتحب ما بتقدر تعبر وما الكلام ده. إحنا قلنا قبلك دي يعني لما نعرف المشكلة ونشخصها ده مفترض يقوم نقولنا لمرحلة بتاعت إنه إحنا كيف نقدر نحل المشكلة دي. ولما نقوم نقول دارين نحل المشكلة ده ما بمعنى إنه نقوم نجيب بعض النظريات. هسه أنا لو قلت بتقولي ده كلام نظري كويس، لكن إحنا أساسا بنتعلم من النظري. يعني النظري ده المفترض يعني يتعامل بقى إنه أنا أنقل المرأة دي من الحتة بتاعت الجمود والخجل وعدم التعبير. أنا محتاج إنه أعلمها كيف إنه هي أول حاجة يعني مش تعبر عن حبها وإعجابها، لكن إذا هي بتعاني من أي مشكلة خليها يعني أنا أعلمها هي تقول الكلام ده، حتى ونعمل تمرين حتى ولو كنا بنكتب. يعني أحيانا ممكن الزول ما يقدر يتكلم لكن ممكن يكتب، إذا ما بيقدر يكتب ممكن يسجل. يعني يسجل، هسا إحنا عندنا بنستخدم الوسائل بتاع اللي هو الموبايل وكده، ممكن الكلام ده يتسجل وبعدين يسمع. فدي حاجة نحن بنقولها ما بتتحل بين يوم وليلة، لكن دي حاجة الناس لما تقوم تعترف إنه أنا لطالما متزوج، وزي ما قلنا قبل قلنا الزواج عهد والتزام. الالتزام ده هو أن إحنا يعني بنعبر عن كل ما بنعاني منه هنا، وأسهل لنا إنه إحنا نقول الحاجات الجوانا، الحاجات التحديات اللي بنعيشها والآلام والحاجات دي كلها. المكان السالم الكويس الحنين الحضن الكويس اللي ممكن يحافظ على الحاجات الجوانة دي، ده هو الدائرة بتاعت الزواج البيت هنا. لكن الزول البر داك حتى ولو كان صريح، حتى ولو كان هو متواجد أو بيقدم نفسه في أي زمن، هو ما بيقدر يعني ما عنده الاستعداد. خلينا نقول إذا أنا بينت له الجانب الآخر أنا مبينه في البيت اللي هو اللي قلنا قبلك العتيق أو الزمان ذاك، هو ما عنده الاستعداد. هو بيشوفني أنا يعني بيشوف اللي هو الزول النظيف الأنيق المهندم اللي هو حتى لما الزول يطلع برا من البيت بيكون عنده مصطلحات وكلام بيقوله، بس لما نيجي جوا المصطلحات دي بتختفي، بيكون في حياة تانية براو شكله والكلام ده وكله. فالزول ده بيشوف الجانب ده. خلينا نعرف إنه إذا أنا ما قادر أطلع الحقيقة دي مع الزول داك اللي هو ما بعرف أنا شايفه وهو بيتكلم وبيحاول إنه يوصل فكرة جميلة، ما بعرف لما نيجي نخش في الصندوق بتاع البيت ده في أمور كثيرة هنا مفترض أيوه تظهر على حقيقتها هنا. فلازم نعرف إنه هنا أن إحنا محتاجين إنه نطلع الجروح والآلام هنا بنتبني من جوا. هنا يعني الكسر المكسور العتيق الما كويس ده كله هنا بيتبني. دي مرحلة تانية في الحياة دايرة لا وقت ودايرة لا الاستعداد إنه أنا ألتزم اللي هو الحرية دي بحريتي أنا. يعني أنا أقرر إنه أقول الحقيقة دي وما أكون خايف إن أنا أقولها، بس يعني من حيث المبدأ بعدينك التدريج بتاعنا أقوله كويس. والحكاية دي إحنا بنقولها في كلمات هي ما سهلة، هي صعبة.
0: صعبة
1: يعني صعبة ومرة وتقيلة، وممكن كان دارنا نبدأ وممكن نقول شنو الكلام الصعب ده أقدر أكمله وكده. ليه؟ لأنه الأنا والذات هي بتكون من الداخل شغالة بتشوف إنه هو هي ما دار تكون يعني تكشف ضعفها للآخر، وأنا أكشف لمنو ما هو ما إحنا خلاص بقينا في مكان واحد،
0: ما بقينا في حتة
1: في واحد بالضبط كده. يعني ده الحتة اللي أنا أطلع الكلام ده حتى بالزبط. ولو كان سخون ومؤلم فهنا بنتبني، هنا بتبني الشخصية، هنا بتبني الحب، هنا بتبني العلاقة، هنا بتبني كيف أنا أقدر أواجه الآخر، هنا بتبني النموذج اللي مفترض ربنا أوجدنا إنه إحنا نعيشه. يعني من الألم ده من الكسر ده اللي هو ممكن أن إحنا نقدر نمشي له قدام. إذا نحن وقفنا في حتة بتاعت إنه نظري وما بتصلح ونمشي نشوف حل تاني، ما هو الحل التاني ده بيكون عنده فترة محدودة.
0: أيوه.
1: اللي هو الجمال الرائع
0: البراق
1: ده
0: بس.
1: البراق ده اللي هو نحن نيجي نتلاقى والجمال الرائع والشكل واللبس وما بعرف هو ده بينتهي هناك، لكن متى ما جينا دخلنا في دائرة تانية برانا برضو حيعيد يكرر كل المشكلة الأولى.
0: كلام في الصميم.
1: فلازم نحن يعني نجيب شوية نفكر نشوف الأبعاد بتاع المشكلة هي من نواحي كثيرة ممكن تكون كيف أحسن احنا نبني في الحارة دي في المؤلم ده ولا نمشي لبرا. والمسألة دائما بنقول ما في حلاوة بيطلع من غير نار. الحياة كلها كده، يعني ما في حاجة بنعمله وبنستلمه ببساطة.
0: أيوة.
1: ما في شغل سهل يعني. الناس بيقول الناس اللي قاعدين في مكاتب مرتاحين من الناس اللي هم قاعدين في الحراية هناك وزي بعضه. هنا في تعب هناك في تعب. فما في سهولة. بس كيف الواحد يضع قرار إنه هو فعلا عايز يعني يحسن أو عايز يخلي خلينا نقول بدقة إنه الزواج ده يأخذ مساره الصح.
0: يبقى يعني النتيجة اللي أطلع بيها إنه الرجل محتاج يكون صريح ويعبر وده ما بيقلل منه, والمرأة محتاجة إنه تكسر حاجز الصمت وتاخد خطوة لقدام عشان البيت يتبني. ده بقى دخلنا يا أستاذ جاسم في نقطة إنه ما كل حاجة نحن تربينا بيها صح, ما كل حاجة نحن مشيناها صح. ده بيدخلني في رسالة هنا أنا حابة أقراها لك عشان فيها كلمة كده يعني جميلة جدا. عارف من صديقنا صلاح عوض. صلاح قال طيب الغربة أول شيء لو أنت ما متزوج بتوريك كيف تختار الزوجة الصح أو إنسانة حقيقية, عشان أي اختيار غير كده تتحمل مسؤوليته أنت. كويس. قال الطيب بالنسبة للرجل السوداني جزء مننا لسه عايز يعيش زي ما أبوه كان عايش. الزمن ده كان الزوج بيتعامل في البيت زي الملك, وكانت الحريات للمرأة مكتومة جدا, والاحترام كان بيوصل مرحلة الخوف, ودي حاجة مؤسفة جدا.
1: بس أنا دي الحكاية الحريات مكتومة دي يعني لما نقول حريات مكتومة ده بمعنى أنه يعني زي هي مستعبدة. خلينا نقول ان هي ما قدرت يعني ما فهموا الاركان بتاع الزواج بصوره صحيحه. حتى بنقول حريات دي
0: لما ما انت يا استاذ قاعد تفلسفه بمفهوم كاس الحديث. لكن زمان راجل من نفتح الباب ده البيت كله بيرجف وحاس ان هو كده صح.
1: انا بتكلم في الحريه المكتومه.
0: الحريه المكتومه ان المراه ما بتقدر تعبر عن نفسها, ما بتقدر تقول حاجه, ما بتقدر تقول لا, ما بتقدر تقول انا طالعه مشوار, ما بتقدر تقول انا تعبانه, ما بتقدر تقول أنا عايزة, ما بتقدر تقول لك حدد لي مصروفي بدون ما تزعلني منه. ممكن تكون لحد هسه دي موجودة ادتني قرش لازم تعرف أنا صرفة وين. ما عنده خصوصية. ما عنده دي الحريات المطلوبة. المرأة ما حريتها هي دايرة إنه تطلع الليلة تسهر وين ولا تسافر وين ولا تمشي تلبس شنو. لا, على فكرة المرأة السودانية كل حريتها كل الزوبة على الطلعة فيها دي إنه عايزة تقول لك أنا موجودة, أنا في, أنا أقدر أشتغل وأنا أقدر أجيف وأنا أقدر أجيب.
1: لكن إنه يعني هي موجودة وتشتغل وتجيف وتقوم تحول الرجل إنه هو يمشي للوهم والخيال والرمادية.
0: ما هو ده الغلط. ما هي عبرت عن ده غلط. هو استقبل ده غلط. هو فهم معنى حرية شنو غلط وهي فهمتها غلط.
1: أيوة.
0: نرجع لأستاذ صلاح شوفه قال لك شنو.
1: تفضلي.
0: قال لك الرجل محتاج احترام وتقدير من المرأة, محتاج الصراحة والأمانة, محتاج احتواء من كل المخاوف, محتاج سند. طيب ده محتاج له الرجل. أدي المرأة مساحة إنها تبقى كده. ما هي ما حتبقى كده وهي ظهرها مكسور. هي ما أنا مستحيل أكون حاسة بالظلم وأدي كمان من وين وأنا يا أستاذ ياتر حاسة بالظلم.
1: هو في حاجة مهمة هنا في
0: قال شنو؟ قال نفس الشيء, لازم الرجل يوفر كل شيء للمرأة وأوله من الاحترام والتقدير. روح على الموضوع. قال بالنسبة من خلالكم حابة أشكر خطيبتي جدا الأستاذة ويني عبد الرحمن. قال مصممة بتاع التياب سودانية, إنسانة مكافحة جدا, بتمنى إنها توصل للعالمية في شغلها لأنها مكافحة. يعني في الأخر عايز أقول لنا إنه خطيبته وبحبها جدا بيساعدها, هي بتصمم تياب سودانية, بتمنى إنه هي تصل للعالمية. يعني ما بتقهرها, ما خايف من نجاحها.
1: ده الحاجة اللي جبالك بنقوله إنه الرجل يحتفل ويفتخر بنجاحات زوجته. دي حاجة مهمة. بس في حاجة في الموضوع بتاع يعني عشان الـ الـ الـ الـ الـ الرجل هو لما يقول منتظر من المرأة حاجة وما في يعني ما يلقى, أو خلينا نقول ما بيلقى حضور, ما بيلقى. كل ما يكون في مبدأ قاله المسيح إنه أو الكتاب المقدس إنه الرجل مفترض يحب المرأة كويس, وفي حبه للمرأة يسعى أنه يحافظ عليها. يعني حبه ده يكون فيه عطاء بلا مقابل وعطاء بلا نهاية وعطاء يحاول يحافظ. الكتاب دقيق جدا أنه يحافظ على المرأة بحيث أنها ما تتشوه, ما تتشوه, ما تتشوه في الداخل وما تتشوه في الخارج. فلما يكون في الغنى بتاع الحب ده اللي هو يعني اهتم بالمرأة حب بلا مقابل، يعني الحب ده ما بينتظر انه في حاجة كويس يتعمل عشان يقوم يحب، لا هو يستمر حتى لما يكون في حاجة ما كويس، مفترض الحب منه يزداد لانه الحاجة الما كويسة اللي حصلت من الرجل نتيجة للتشوه اساسا موجود في داخله، فهو يسعى انه يشتغل على انه يزيل التشوه ده اللي هو يعني عاطفة اكتر حب اكتر. طبعا احيانا الرجل بيعتبر انه اذا المرأة هي ساكتة أو وضعها كويس هي ما بتحتاج، بالعكس هي بتكون أكتر احتياجا في الحالة دي. فإنك أنت تسعى، نعيد الكلام تاني، إنك تحب من غير مقابل وبلا حدود، وما حب بس يعني مجرد كلام، لكن إنك أنت تسعى إنك ما تعمل مرارات أو تشفي المرارات والجروح اللي هي في داخل المرأة. ده الحب اللي الكتاب اللي هو يعني يعني بوصله في الزواج هنا. فالحب ده هو اللي بيشفي وبيحرر المرأة ذاته من القيود، إذا كان الأنا العتيق أو المبعرف اللي هو الإنسان الغريب اللي بيجي بيظهر ذاك
0: الكائن الثالث
1: بيعالجه تماما، يعني هو ما بس بيحرره بس لكن بيعالج الحاجات دي ذاتها، بتصحيحها بتخليها إنه هي تقدر تفهم وتصلح الحاجات دي. مثلا إذا كان الحاجات دي نتيجة القسوة كويس، القسوة دي هي ممكن تديها مفاهيم جديدة في لما الحب هنا يشفي الآلام والمرارة دي. فالمرأة لما ما تلقى اهتمام وما تلقى حب وما تلقى إنه هي مثلا يقدروا مشاعرها أو يعني ما يجرحوها، لما ما تلقى الحاجة دي بالتأكيد بيوم بيزيد عملية الاقتراب بتخليها إن هي تمشي لورا، لكن لما تلقى اهتمام الحياة دي بتتعالج، فبالتالي الرجل هنا بيقدر يلقى الاهتمام الاحترام بيجي هنا طوالي، الاهتمام هنا بيجي طوالي، إنه هي تكون صديقة هنا بيحصل طوالي، يعني كل الحاجات اللي هي ممكن تكون واقفة نتيجة للرجل حب الرجل اللي هو بلا مقابل وبلا حدود طوال الحياة دي ممكن تطلع براها. بس احنا بنقول الحتة دي الرجل ممكن هو يمشي واحد، ولما يحصل اي حاجة ما كويسة بيقوم بجيف انه هو يعطي او يحب المفهوم ده
0: بياخد الخط الفاصل.
1: ايوة وده ما صح هنا، يعني مفترض دي حاجة يعني الرجل ما يعني يشتغل عليه. لكن من ناحية تانية دائما أنا بقول مشكلة المرأة هي شنو؟ يعني الكلام ده بقوله مشكلة المرأة هي إنه هي ما بتخلي الأنوثة بتاعتها تشتغل، يعني بتجيب الذكورة طوال عندها الاستعداد إنه تناطح الرجل، فبالتالي هو ما بيشوف الأنوثة دي. دي حاجة يعني مهمة جدا، إذا هي اشتغلت إنه في البيت الأنوثة تشتغل حتى وإذا كان الرجل ده عمل يعني غلط ما بعرف، لكن دخل ما طوالي تقوم تناقر وتخط، لازم الأنوثة هنا تشتغل، هي أنثى
0: سلاح
1: تشتغل.
0: المرأة أنوثتها يا أخوانا. أيوة. أسمعوها دي، يعني خلينا أنا أقولها كده بعد المايك العقا عاد ينزل ده.
1: أيوة.
0: أقولها كده كالروشيتة، معلش أنا ممكن أكون قاطعتك بس لكن الكلمة غيمة جدا اللي أنت قلتها. بجد أخذوها يا أخواتي نصيحة مني من رجل سوداني يوثق في كلمته، استخدمي أنوثتك في حل المشاكل، أنوثتك ما إذلال لشخصيتك. ده السلاح، أنا ما دار أقول سلاح
1: عشان دي الوسيلة،
0: خلينا نقول وسيلة. أنا حسيت بها وقفت عشان جبال، في واحدة قالت البيوت السودانية بقت حرب، انت وانا وانا وانت كل زول عنده افكار وكل زول داير يدرسك. انا بعد ما دخلنا وارتبطنا بقينا في البيت دايرين ندرس بعض، ما كم غايته ما بعرف خليها. فبجد انا الكلمه دي خبطتني خبطه جامده، لانه في اصوات بتقول اظهار الانوثه المراه احتواء ضعفها تحمل لي، لكن انت غضبان انت زعلان انت شخصيتك وين؟ انت لازم يكون صوتك عالي، انت لازم تكوني شخصيه، انت زيه، انتي ليه ترضي انتي ليه ترضي على صوته جاي من برا صوته شق الحله،
1: يقوموا حولوها من كائن انوثي الى كائن ذكوري رجولي
0: بالضبط.
1: ومحاربه
0: دي من كلام استاذ جاكسون روشيتا كده طلع علينا. لا على فكره دي مشكله كبيره جدا، انه المراه فاهمه انه يظهر انوثتها وعواطفها بتقلل من شخصيتها.
1: بالعكس ده مع انه ده بيهدم جمود كتير خالص، يعني الصوت العالي والرهبه والخوف الممكن يعني بيطلع الرجل ده كله بيذوب، بيكون كائن كده يعني لطيف ممكن
0: الزوب. شفتوا شفت اسمع الكلام الخشوم سيده أو شيء سكتت
1: كويس بيطلع الشخص كائن تاني يعني اللي هو الجميل داك الكيوت يعني اللي بتشوفه وقت الخطوبة والحب ده بيقوم بيصهر طوالي. دي حاجة مهمة. بعدين في حتة قلتها بطريقة تانية انه تسمع برا كويس بيقولوا لا يعني انت مفترض والراجل ده وما الكلام ده وكله. فهي بتحاول انه تلبي بما تعتبره أنوسي بحسب اللي هي بتسمعه على أساس أنه تكونه. وحاجة تانية كمان هي دار تبقى زي ديلاك يعني في واحدة بتقول في نسوان بيمشوا رجالهم على الدقيق ولا بيقولوا أنه على
0: بسمع شنو ما يلخبطوه ولا حاجة زي
1: كلام زي كده. فده هنا الحاجات دي كلها أنا دار أبقى زي الست ديك يعني أنا لازم فالمقارنة دي بالذات أنه أنا أبقى زي داك بتقومي تهدمي يعني العلاقة بتهدم الزواج الجميل ده
0: بتبني بين من الرجل. انا قاعد تدي وجهه نظري ومقتنعه بها ولو شوفها صح او غلط والناس تشوفها معي انه الرجل هو الاحتواء. المراه التفاصيل. المراه بتدي بعد ما تشبع يعني بعد ما تحس انه مشاعرها مكتفيه وتحس بالامان. أيوة. لما تحس بالامان بتطلع جواها. أيوة. دي الحاجه اللي فيها.
1: فعشان كده لازم الرجل يعني يغدق. أيوة. ويطلع كثير يعني بالزبط. وما يهتم ما يتعامل برده افعال الرجال. المفترض هم اساسا يعني مفترض زي ما بيقولوا قدر كلمتهم يعني يعيشوا ذكوريتهم ان هم يدوا الحب بمفهوم ذكوري اكثر. انا قصدي انه التزام يعني يعني يعني ما لانه هي ما عملت بعدين انا بوقف التزم واصير امشي في الحته دي. ممكن انا بس اعبر عن انه انا منزعج من الموقف الفلاني لكن ده ما يوقفني ان انا اهتم واطلع الكلام. فبالتالي الامور حتكون بالتاكيد هي ما سهله لكن هي ما مستحيله.
0: ايوه عارف يا أستاذ حسن يمكن نحن اختصرنا الكلام في إنه المشكلة جاية من عدم الصراحة. استسهلنا إنه نشوف بديل بغض النظر بديل ده صح وغلط بدل ما نصلح حياتنا.
1: بالضبط.
0: فده دخلنا في في في في كارثة. أنا لما أجي أخذ الليلة مقارنة أو الليلة أجي أطالب بإنه الرجل السوداني يكون زي الفلان ويكون زي الفلان حشوف البيئة اللي هو فيها، حشوف التربية اللي هو فيها، حشوف النبع بتاعه جاء من وين. فالرجل نفس الحكاية. انت ما تغارني بواحد اثنين ثلاثة اربعة وداير الحياة دي. فده برجعنا من البداية. هل نحن يا أستاذ ياكسون محتاجين نفهم أولادنا أو شبابنا معنى الزواج هو شنو؟
1: طبعا.
0: ولا الموضوع ارتباط عاطفي وشكلي بس؟
1: بس الحتة أهم بنعيد أن ألخص الفكرة بتاعت أنه يعني الزواج ما مكان يعني يدفن فوق ويقتل فوق الحب. في ناس بيقولوا أنه الزواج ما حب بس، لكن الزواج هو المكان اللي بينمى فوق الحب، المكان اللي هو نحن بنحافظ فوقه على الحب، المكان اللي هو إذا نحن يعني بقينا جافين أو خلينا نقول أنه يعني فن الحضور العاطفي بقى ما في يعني نشتغل نعيده تاني بجديد. إذا كان مثلا يعني عند المرأة مثلا الحاجات اللي هي الأنوثة بقت الاهتمام الكثير شغال خلى الأنوثة ده مفترض ده المكان احنا بنعيد فوقه يعني نجدد فوقه نشتغل على الأنوثة بحيث انه نحافظ على علاقة تكون كويسة. فالالتزام بخلينا احنا نقوم نراجع أركان والقواعد الصحيحة اللي بتخلي الزواج ده يمشي، نعيد اكتشافه بجديد، نعيد نبنيه مفهومة. أو هو أساسا مش نعيد نبنيه، هي موجودة بس تغبرت وفي غبار كثير وساخة بس محتاجين انه احنا ننظفه.
0: في نقطة تانية انا يعني صغيرة كده احب اقولها. نحن كأسر سودانية اسر وازعة. وحاليا المرأة بقت عايزة بيتها وعيالها وعدم الناس ما تتدخل. والرجل السوداني عايز يجيب عمه وخاله وامه وده. فبقت المرأة حاسة إنه لا ده الأعباء علي في الحياة. فهل نحن حقيقة محتاجين إنه نعلم أولادنا الخصوصية؟ بيتك ما معناه مفتوح لكل إنسان. نفصله كيف نعمله كيف؟ على فكرة النقطة
1: احنا
0: دي
1: احنا طبعا دي حالة يعني احنا عندنا حالة استثنائية في الحتة دي. إذا كان الوضع كويس ونحن قاعدين مستقرين وكده ممكن الزول إذا عنده دخل كويس يعني يخليهم إنه يعني يكونوا قاعدين كويس ووفر لهم حياتهم. لكن إذا لازم الناس تيجي تكون قاعدة في مكان واحد يعني الأهل كلهم يكونوا قاعدين، ده بمعنى إنه أنا أحاول كيف أقدر يعني أضع خصوصية وأوصل لأهالي الحتة دي إنه يعني علاقتنا إحنا الاثنين دي حاجة خاصة بينا نحن هم ما يخشوا. طبعا دي حاجة ما يعني ما سهلة زي ما بيقول أنا قبل شوية، لكن إحنا محتاجين نتعلم إنه المشاكل اللي بيناتنا يعني الباب ده يكون منفتح بس للاثنين، ما في طرف
0: خصوصية.
1: أيوة، يعني الطرف الثالث اللي قبلك إحنا قاعدين نقول الشخصية الرمادية، ممكن برضو طرف ثالث يكون الأهل اللي هو إحنا بنحكي لهم كل الحاجات، بعدين بيقوموا بيجوا داخلين بطريقة تانية. فالحاجات مفترض تكون خصوصية حتى بوجود الأهل هم موجودين، وإذا في تدخلات غير يعني تمام بيخلي الأمور ما بيكون كويس، بطريقة فنية كده براي أنا مع أهلي هناك أقوم أوضح لهم إنه بس يعني ما يعني قولوا لي أنا الكلام، ما تقولوا
0: قولوا لي أنا
1: أنا بوصل
0: أنا بوصل أنت حد دخلنا في حلقة جديدة
1: لا ما أوصل طبعا يعني عشان
0: أنا أوصل لي أنا حد دخلنا في حلقة جديدة يا أستاذ ياسم بحكاية إنه أنا أوصله فعلا الموضوع ما حينتهي والموضوع ما ممكن يتعالج في ساعة أو نص ساعة، لكن حقيقي أنا مبسوطة يا ياسم بالكلام اللي أنت كنت أنا جاية الليلة وكنت مجهزة كلام كتير أدين فيه أدينك فيه وأدين فيه كرجل سوداني مش أنت شخصيا يعني
1: أيوة.
0: لأنه حسيت أنه الرجل هو البادي سبب المشكلة من البداية، فلقيت أنه في الآخر المشكلة اختصرت لنا في ثلاثة نقاط. من البداية محتاجين نفهم معنى الزواج شنو، أو الارتباط هو شنو، أو الحب شنو. الحب ما هي العاطفة ودقة القلب والوردة والكلام الكثير ده، نفهم معنى الزواج هو شنو وأبعاده شنو، وإن الزواج ما بينتهي بإنه اثنين يتلاقوا جابوا عيال. الزواج ده لسه رحلة ممتدة، المفروض يكون هو ثابت، وعلى قدر ما يتغير في كل منطقة هو ثابت والحاجات تتغير حوالينه. ندخل السمح
1: ومفهوم الحرية الصحيح،
0: ومفهوم الحرية
1: يعني الحرية ما إنه أنا أتنازل وأتخلى من الالتزام، الحرية الصح وين أنا أعيد اكتشاف الالتزامات وأقوم أعملها.
0: والنقطة الجرعة
1: أنت
0: حقيقي يا أستاذ ياكسون كنت أو أنا بشكرك عليها مرة ومرتين وثلاثة، وإنت صححت بقى مفهوم أنا ممكن أقول لك مفهوم بتعجيل شبابي طالع عسي، إنه أنوستيك ما ضعف، استخدمي أنوستيك مع الرجل في حياتك الزوجية. أستاذ ياسم قال شنو تم الباقي حتطلع شنو، خلونا نسمعها منك.
1: يعني أنا قصدي إنه حتطلع الشك الكيوت الشكل اللطيف
0: اللسان اللي أنت عايزاه
1: اللسان اللي عايزاه وعجبتي بيه ده كان يعني أيام العلاقة ده حيكون قاعد موجود بشكل بالكلمة. دائم بس لما يكون الأنوثة أيوة. موجودة بشكل دائم.
0: شفت الكلمة دي يعني كلمة إنه لما نيجي داخل البيت حكاية إنه تجيب له شبشب وتجيب له كوباية مية بدل ما ترسل الأولاد دي ما بتقلل منك، دي بتخليه يفرح من جوا، يطلع الكلمة الحلوة، يطلع الاهتمام الحلو. وانت يا الرجل برضو المرأة السودانية عايزة منك الكلمة قول لها كلام حلو. الرجل السوداني رجل بتصرف جدا
1: ومسؤول، لازم يكون العاطفي بالزبط. المريح الدائم يعني
0: بالضبط، لأنه الدنيا كلها حاليا بقت قايمة على الكلام، تسمع كلام كلام كلام كلام كلام. الرجل السوداني بيتصرف لكن ما بيتكلم، فانت يتكلم وشوفي حتطلع أجمل حاجة فيها. وشكرا لك يا أستاذ ياكسون على الوقت، وشكرا لك على الحلقة. كانت حلقة حلوة وجميلة ولسه فيها تبعيات، لسه الموضوع ما خلص. حنجي المرة الجاية نتكلم عن الأولاد لما نتعرضوا لأسرة متفككة واختلاف وجهة النظر بين الرجل والمرأة في أسرة، ويجوا وخطوا في التربية، دار ربي تربية حديثة ودار ربي تربية سودانية بحتة في بلد في أولاد انتشلتهم عبر طبيعنا المحيط. دي تتحل كيف؟ لأنه لو كانت حاليا المشكلة بين الزوج وزي ممكن نحن نقدر نهدي النفوس، لكن أولادنا زي الشجرة البذرة نحن زرعناها وبدأت تطلع سمر. فنشوف نحن هنحل الموضوع ده كيف في الحلقات الجاية. وشكرا لكم، شكرا لك يا أستاذ ياكسون.
1: شكرا كثيرا. إحنا كلنا غرباء بندور على وطن، والغربة دي ما بتكون جميلة في الزواج إلا لما إحنا نلتزم ونعود لحضن الزواج بنكون ما غرباء.
0: شكرا لكم.

راديو سمر منكم وإليكم. تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357 963 05807.

سلام ومحبة لكل أخت بتسمعنا، تحية خاصة من نهالة مجدي ومن فريقنا العامل. عدنا نلتقي من جديد عزيزتي حواء في حلقة جديدة من برنامجك أخت السودانية إيكادولي. وطبعا مذكرين أنه إيكادولي معناه باللغة الكوشية أحبك وأغدرك. في حلقتنا قبل كده اتكلمنا عن اختيار شريك الحياة، واتكلمنا عن اختيار الأعراس السودانية، تكلمنا كمان عن اختلاف طبيعة المرأة عن الرجل. عشان كده نحن أسسنا دلوقتي زواج ناجح قائم على فهم شخصية شريك حياتك. وفي حلقتنا الليلة حنتكلم عن حاجة جديدة بتهم كل شابة متزوجة قريب وبتفكر هي وشريك حياتها بأنهم يبدأوا في تكوين أسرة وإنجاب أطفال، وبالذات الطفل الأول، لأنه بالنسبة لنا الطفل الأول هي التجربة الأولى بالنسبة للأم تحت الأمومة. وحنتكلم كمان عن حاجات لازم تاخد الأم بالها منها ومعلومات لازم تتحصل عليها قبل ما تخش حتى في تجربة الحمل. كمان حنشوف مع بعض بنظرة سريعة الحاجات المهمة لازم كل أم تعرفها عن فترة الحمل والولادة، وكيف إنه الأم الجديدة بتهتم بالمولود في فترة السنة الأولى بالذات، لأنه في معلومات كتير الأم بتكون لسه ما عارفها. وفي حلقتنا الجاية حيكون عندنا مواصلة للموضوع بتاع الأمومة ده، وحيكون عن تربية الأبناء، وحتكون على حلقتنا بعنوان التأديب الكتابي للأبناء. قبل ما ندخل في تفاصيل حلقتنا الليلة حأخذكم فاصل سريع ونرجع نواصل. عدنا لكم بعد الفاصل، وزي ما قلت أول حاجة قبل الدخول في فترة الحمل وقبل الكلام عن القرار بتاع اختيار الأمومة، الواحدة لازم هي وزوجها ياخدوا وقفة وتفكير وتاخد معلومات كمان عن تجهيز نفسها وظرفها لتجربة الحمل الأول، وبعد كده ممكن تاخد القرار الصحيح. في حاجات مهمة وعامة كل زوجة مفروض تراعيها قبل ما تدخل تجربة الحمل، وأولا إن هي محتاجة هي وزوجها يخطوا الأمر ده بين يدين ربنا ويصلوا عشان يسمعوا صوت ربنا، وعشان هو يديهم إشارات هل ده هو فعلا الوقت المناسب ودي مشيئته للحمل، انه يكون في الوقت ده هم بياخدوا من يدين ربنا طفل جديد. القرار ده لازم يكون حسب تفكير وصلاة، لانه افكارنا البشرية مرات منكتشف انه دي ما مشيئة ربنا اللي هو عايزة، فاحنا في الاول عايزين نتأكد من خطة ربنا ليه لشنو، بعد كده بعد ما ربنا احنا نحس فعلا ادانا اشارات وسمعنا صوته، بعد كده ممكن نكون مبسوطين بانه احنا نخش في التجربة بتاعت الحمل وإنجاب الطفل الأول. فلو ممكن أنا وزوجي مثلا نحدد فترة معينة بتاعت يومين مثلا نعمل فيه صلاة وصوم ونصلي، ده وحنكون أكيد مرتاحين للقرار اللي بناخده بعد كده. وبعد ما أحس بسلام وأرتاح للخطوة الثانية محتاجة أهيئ نفسي للحمل. يمكن في ناس بتقلل من أهمية الكلام ده ويقول شنو يعني أهمية تهيئ نفسي وجسمي للحمل، ما كل شابة متزوجة ممكن تكون حامل في الوقت اللي هي عايزاه ودي حاجة طبيعية وبتحصل. لكن الحاجة المهمة اللي احنا لازم نفكر فيها ونتعلمها إنه في حاجات في جسمي وحاجات في ظروفي وحاجات متعلقة بعادات حياتي محتاجة تغيير. كي تعال مع بعض نشوف شنو هي الحاجات المفروض أنا أركز عليها. أول حاجة لو كان الواحدة عندها علاجات بتستعمل فترات طويلة زي الناس اللي عندهم علاج مثلا بتاع ضغط، الناس اللي عندهم مشاكل بتاع الصداع نصفي، فده أنا محتاجة أمشي للدكتور وأكلمه عن إن أنا الفترة الجاية مخططة لحمل، فهل العلاجات دي حتتوقف ولا حيكون في تغيير فيها ولا بالضبط حيحصل شنو، وناخد رأيه لأنه ممكن الأدوية دي تكون عندها مشاكل في منع الحمل أو تكون عندها تأثير سلبي تشويه لا قدر الله، أو تكون بتأثر على الطفل من أي ناحية، يعني إحنا ما نحب نخش في مخاطرة زي دي. فالخطوة دي مهمة جدا إن أنا أمشي للدكتور وأسأله إن أنا الفترة الجاية مخططة لحمل وإنه هو رأيه شنو في كل العلاجات اللي أنا بأخدها. برضو يا أختي محتاجة إنك تاخدي بالك من وزنك، لأنه الوزن الزايد أو نقص الوزن اللي هو ممكن نقول عليه سوء التغذية ممكن كمان يأثر على فرصة الحمل ويأثر على الطفل. عشان كده لو في مشكلة في الوزن لازم أمشي الدكتور، إذا كان وزني زايد لازم هو يبعثني لناس بتاعين تغذية عشان أقدر أعمل كنترول وأنزل الوزن بتاعي ده، لأنه كثير من مشاكل التراكم تحت الشحوم في المنطقة تحت الرحم ممكن تمنع الحمل. الحاجة الثانية إذا كان أنا عندي مشكلة بتاعت سوء تغذية وإذا كان أنا كنت وزني أقل من الطبيعي ده ممكن يعرضني لأنه الطفل تحصل له أي نوع من المشاكل لا قدر الله، ودي ما حاجة إحنا بنحبها يعني. برضو في أنواع من الفيتامينات والفوليك أسيد
دي حاجات مهمة ناخدها قبل الدخول في الحمل بفترة 6 شهور قبل الحمل، ومنستمر عليها خلال فترة الحمل والرضاعة كمان. وممكن تسأل الطبيب عن إنه الاسم بتاع النوع المعين اللي هو شايف إنه مفروض تاخديه وتمشي عليه وتستمر عليه، ده على حسب طبعا احتياج جسمك وعلى حسب اللي هو شايف إنه أنت محتاجاه. كمان في عادات ضارة لازم أبعد عنها، زي السهر، زي إني أنا ما أكون موجودة في حتة فيها ناس بتدخن. يعني لو أنا مثلا بشتغل في مكتب وفي واحد معاي من زملاني مثلا بيدخن، لازم إني أنا أغير المكان بتاع تواجدي، لأنه في الفترة الجاية وأنا بستنشق الدخان بتاع الناس اللي حواليني بتحول أنا لمدخنة سلبية. يعني التدخين السلبي هو ما حاجة على فكرة تقل خطورة عن التدخين، لأنه أنت لما تستنشق الدخان بتاع الآخرين ده بيأثر على صحتك، وسواء أنك أنت كنت أم عايز تكوني في الفترة الجاية دي عندك تجربة بتاعت حمل أو كنت حامل، ده يعتبر من الحاجات اللي ممكن تعرض صحتك أنت والجنين لمشاكل ومتاعب أنت في غنى عنها. قبل الدخول كمان في الحمل لازم أحسن تغذيتي، ولازم أكل كويس، وأكل أكل يكون كمان صحي فيه خضار فيه فاكهة، وأبعد كمان عن الأكل بتاع الشارع والأكل اللي ممكن يكون فيه يعني حاجات دسمة، فيه حاجات زي الشطة والحاجات الحارقة دي ممكن تكون حاجة ما محبسة وما كويسة للأم الحامل. برضو محتاجة أخذ حاجات كويسة زي الحليب ومشتقاته والزبادي الأجبان، لكن أراعي برضو أن أنا أبعد عن بعض الحاجات زي اللحوم النية زي الأجبان المبسترة. وبرضو إذا كان الأم بتكتر من القهوة يا ريت لو هي تقلل، يعني كفاية مرة أو اثنين، لأن المنبهات والكافيين ممكن يكون ما حاجة مفضلة للأم فترة الحمل. برضو لو كنت أنت وزوجك ما عملت فحوصات قبل الزواج، في ناس بيحرصوا جدا على انه يعملوا فحوصات كثيره جدا قبل الزواج، ودي حاجه كويسه وواحده من الحاجات دلوقتي الكنائس بقت قبل ما يعملوا الاكليل بيشترطوا انه الناس تعمل فحوصات معينه وتاكدوا من صحتهم الاثنين. لكن اذا كان انت ما عملتي كده، انت محتاجه انك انت تمشي، محتاجين تشوفوا الفصيله بتاعت الدم بالنسبه للاب والام، لانه في فصائل معينه بالنسبه للام والابو محتاجين انه الدكتور يكون عارف. ومرات بتحصل تعقيدات بالنسبة للطفل وبيحتاج ياخد دواء معين، حقنة بتتاخد يعني أول ما الأم تولد الطفل الأول، ودي حاجة بكلمك عنها الدكتور وبينبهك ليها. بس المهم أنك أنت تمشي وتعمل الفحوصات اللازمة أنت وزوجك، عشان لو في حاجة زي دي من بدري الطبيب يقدر يعمل على كنترول ويعمل لك اللازم. برضو من الحاجات المهمة أن أنا لو في أي مرض أنا شايفاه في صحتي أمشي أعالجه. في حاجات احنا احيانا يعني مستسهله ومنشوفها انها حاجات ما مهمه، زي مثلا لو عندي التهاب في اللثه، في ناس ممكن تتجاهل وتعتبر انه دي حاجه ما مهمه وما عندها علاقه بالحمل. لكن الحاجه الغريبه انه الاطباء بيقولوا انه واحده من الحاجات اللي بتخلي المراه تتعرض للولاده المبكره هي التهاب اللثه. فانا يعني انتبه لانه صحتي العامه كلها كويسه في الوقت اللي انا بكون مقدم على الخطوة بتاعت إن أنا ماشية لحمل. التمارين الرياضية مهمة برضو، في كثير من النسوان الكبار بينصحوا بأنه الوحدة في الشهور الأولى تاخد راحتها وما تتحرك قدر الإمكان، لكن لو سمعنا النصيحة الطبية إنه كل ما الوحدة تاخد فترة بتاعت رياضة حتى لو 10 دقائق بس يومية مع الانتظام في وجبات صحية، دي حاجة كويسة جدا. والمشي بيساعد على المحافظة على الصحة قبل وخلال فترة الحمل، وكمان بيقوي العضلات بتحت الرجول والحوض اللي بتساعد في الولادة الطبيعية عشان ما تكون سهلة. دلوقتي انت محتاجة برضو تحدد وقت تبدي فيه محاملة الحمل، وأهم حاجة انك لو بتستعملي مانع حتوقفيه، وإذا كان المانع ده عبارة عن حبوب فلازم أوقفه قبل فترة عشان الهرمونات بتاع الجسم ترجع منتظمة. وأهم حاجة أكون باخد فترات بتاعت راحة كويسة، يعني لازم أكون بنوم ساعات كفاية، وأبعد عن التوتر النفسي عشان ده بيكون فرصة حمل معاه ممكن تكون ضعيفة. وطبعا الوقت بيمشي بسرعة، وممكن بعد فترة شهور قليلة تمشي للدكتور أنت وزوجك وتسمع الخبر السعيد بأنك حامل. وطبعا ده خبر مفرح ليكي ولزوجك وكمان لأسرة زوجك، وبكده حتكوني دخلتي في فترة جديدة اللي هي فترة الحمل. وقبل ما نتكلم في تفاصيل فترة الحمل هأخذك فاصل ونرجع نواصل.

رجعنا مرة تانية نواصل كلامنا عن فترة الحمل بعد الفاصل، وقلنا إنه الأم مفروض تهتم بصحتها وتهتم بصحة طفلها اللي حيكون في الفترة الجاية مولود جديد يعني، وزيارة الطبيب المنتظمة لمتابعة الحمل في الشهور الأولى لحد الشهر السابع تقريبا. مفروض الوحدة تمشي كل شهر عشان ما تعمل فحوصات دورية بيطلبها منها الطبيب، وعشان ما تتأكد من إنه الطفل النبض بتاعه وهي كويسة، وده يعني إجراءات عادية بتشاف فيها الضغط بتاعه، وإذا كان في أي فحوصات لازمة الطبيب بتاعها هيطلبها لها. لكن من الشهر السابع بعد كده الوحدة بتمشي مرتين في الشهر لمقابلة الدكتور، وفي الشهر التاسع لازم تقابلي طبيبك كل أسبوع لأنه يعني بيكون في تغييرات سريعة بتحصل ولازم تتابعيها. برضو ضروري إنه نحن الأم الحامل تنوم من 8 ساعات متواصلة لحد 9 ساعات، ده كويس، غير إنه الراحة في الفترة بتاعة الظهر يعني اللي بيقولوا على الناب، يعني أخذ غيلولة فترة الظهر ارتاحي فيها، ده حيساعدك كتير. وإنه أنا أقعد في جلسات صحيحة يعني ما أقعد وأنا مقوصة ظهري وما أشيل حاجات تقيلة، ده كله حاجات ما كويسة للمرأة الحامل بقدر الإمكان تحاول تتفادى الأوضاع الغلط دي. في فترة الحمل الملابس بتحتاج تتغير طبعا، المهم إن أنا أقوم بلبس ملابس مريحة وما بلبس كعب عالي لأنه ده ممكن يعرضني للوجعة وممكن يعمل لي ألم في ظهري. وكمان خاصة يعني بالنسبة للملابس درجة الحرارة بالنسبة للأمهات في فترة الحمل الواحدة بتكون حاسة إنه في حرارة زايدة بتعرق كتير، عشان كده لازم الهدوم تكون مناسبة وتكون فضفاضة ما ضيقة وتقدر يعني تهويها وما تشعر بسخانة ولا حاجة زي دي، ولو كانت قطن في فترة الصيف ده محبذ يعني وأحسن. كمان التغذية بتاعتنا طبعا مهمة جدا في فترة الحمل لأنه مش بنقول للأم أكل زيادة عشان أنت زي ما إحنا بنقول نساء الكبار بيوصونا بيقول لنا أنت بتاكلي لنفرين وأنت تفروض تاخدي أكل اثنين، لكن أنا أركز في أكلي على الحاجات الكويسة والصحية. فكل وجبة أنا باكل فيها حاجات متنوعة ده بيدعم صحتي أنا وصحة البيبي. وكمان أبعد عن الأكل الدسم والمحمر والتوابل والشطة، ولازم تاخدي من اللبن ومشتقاته اللحمة السمك الخضار وخاصة الورقية يعني الخاصة الملوخية الفواكه، ما ضروري الحاجة الغالية، الحاجة الموجودة في الموسم والآن بقدر أشتريها ممكن أتناول منها الكمية المناسبة. وبرضو مفروض تقللي من الرز والبطاطس والحلويات لأنه دي كلها حاجات بتتخن وبتزيد الوزن وده ما محبس في فترة الحمل. ولو أخذت كمان 6 وجبات صغيرة ده أحسن من إنك تاخدي 3 وجبات كبيرة، لأنه أكيد الأمهات المجربات عارفين إنه في الفترة دي بيحصل حيرقان وبيحصل يعني طمام وحاجات زي دي، فأفضل إنه إحنا ناخد وجبات صغيرة. فترة الحمل صراحة بتمر بتطورات في خلال الأسابيع بتاعت الحمل، وهي عموما الفترة كلها عبارة عن 40 أسبوع، دي الفترة الكاملة. الأربعين أسبوع دي يمكن فيها الـ14 أسبوع الأولى بتعتبر هي الأصعب، وبالنسبة للأمهات اللي بيحبوا يعني يتابعوا كل حاجاتهم في الصلاة، وحاجة مهمة إنه أن إحنا أنا وزوجي نخصص وقت بالذات في الـ14 أسبوع الأولى لأنها بتتكون فيها أعضاء الطفل الأساسية، ودي بتكون فرصة كويسة إنه أن إحنا نصلي لكل عضو أثناء ما هو بيتكون. كمان الوحدة عشان يكون عندها علم بإنه في هذا الوقت بيبتدى العضو المعين ينمو في الطفل، إحنا محتاجين نقول من الأسبوع الخامس تقريبا لحد الأسبوع الـ14 يمكن دي فيها الأعضاء الأساسية والمهمة تحت الطفل بتتكون، فده الوقت اللي إحنا محتاجين إنه نصلي فيه. وأنا حأديكي بالتقريب الأسابيع الأولى عشان ما تقدري إنك أنت تركز على إنه يعطوا عضو بالضبط دلوقتي بينمو في طفلك، وتقدري أنت وزوجك تصلوا في الوقت ده للعضو ده. مثلا في الأسبوع الخامس ممكن تصلي للقلب بتاع الطفل، للكبد والكليتين ولا معاء لأنه ديل بتكونوا في الوقت ده. في الأسبوع السادس بيكون تكون الأنف والأذن والعينين والأطراف، فإحنا ممكن نصلي الحاسة تحت النظر والشم، نصلي الأطراف بتاعته إنها تكون طبيعية وتكون الأعصاب بتاعتها طبيعية كل الحركة بتاعتها يعني. في الأسبوع السابع ممكن نصلي للدورة الدموية والأعضاء الداخلية لأنه في الوقت ده الكليتين والكبد والأعضاء دي شغالة بتنمو. الأسبوع الثامن ممكن نركز على العظام
والصوابع بتاعته، لأنه في الوقت ده هي التشكيل بتاعها والنمو بتاعها بيكون متسارع. في التاسع بتكتمل الأقدام والمرفق بتاع اليد، وممكن احنا ده نحطه في الصلاة بتاعتنا. في الأسبوع العاشر بتتكون الأظافر، وبيكون العمود الفقري ابتدى شكله يبقى واضح. في الأسبوع الحداشر بنلقى إنه الأسنان واللسة يتكونوا. طبعا الأسنان دي الناس بتخيل إنه معناه الطفل حيتولد وهو عنده أسنان، لا، لكن الأسنان بتكون موجودة داخل اللسة لحد ما بعد ذاك الطفل يتولد ومر بالوقت بتاع التسنين والكلام ده وتطلع لبرا. في الأسبوع الاثناشر بيكون في بتكون عنده الجهاز التنفسي، وفي الأسبوع الثلاثاشر بتتكون الأوتار الصوتية والعضلات المسؤولة عن البلح. وكده يكون المرحلة الأولى انتهت من الحمل، فترتك بتحت الحمل دلوقتي وصلت الأسبوع الثلاثاشر، والحد كده بتواصل فترة الحمل الأعضاء دي بتواصل في إنها تنمو وبتبتدي تشتغل وظائفها، وممكن نواصل أن إحنا يعني نصلي لبركة عشان تنمو جميع الأعضاء بطريقة كويسة. لكن الأعضاء الأساسية زي ما قلنا هي وضحت اتكونت اتشكلت وبعد كده بس بتنمو، فنحن بنصلي لبركة لكل النمو الشغال في الطفل لحد ما شكل الطفل يصل للشهر التاسع ويكون خلاص جاهز للولادة. بعد فترة الحمل الطويلة والمرور بتجربة الولادة لو كانت طبيعية أو قيصرية، بتلقى الأمهات الجداد نفسهم في بداية فترة جديدة، إنه أنا كيف أهتم بالطفل الحديث الولادة ده، خصوصا بالنسبة للأم اللي أول مرة وبالنسبة لها يعني ما عندها خبرة، فهي بتكون قدام امتحان حقيقي. محتاجة الأم تعرف معلومات كثيرة، ومع احترامنا للخبرة بتاعت الأمهات والجدات والحبوبات، لكن أكيد طبعا احنا عاوزين برضو يكون الأم الجديدة عندها خبرة جديدة حقتها بتساعدها في إنه تهتم بطفلة. وانت يا ماما محتاجة تعرفي معلومات بنفسك، وتكون معلومات حقيقية وطبية ونصايح من ناس مختصين، يعني حتى انه يكون عندك تجربتك الخاصة في تربية طفلك، وكل يوم الأبحاث والعلوم بتكتشف حاجات جديدة ومفيدة. وبرضو واحدة من أهم الحاجات المفروض الأم تهتم بها بعد ولادة الطفل مباشرة موضوع الرضاعة الطبيعية، ولو الأم قدر

فورا بعد الولادة. برضو ما تدخلي طفلك في موضوع الرضاعات الصناعية، لأنه حليب الأم كفاية وما في داعي لأنه الطفل ياخد أي حاجة زيادة عليه من برا. في حيجوك أمهات يقولوا لك أنه مثلا لبنك شوية مكفاية، ساعديه برضعة خارجية، أو الطفل بالرضاعة الخارجية بيتربى أحسن، وزنه بيزيد. كل الكلام ده يا ماما ما حقيقي. طالما أنك أنت الدكتور قال لك ممكن ترضع رضاعة طبيعية، فده أفضل شيء لطفلك. كمان في ناس بتنصح بأنه الطفل مباشرة يمكن بعد الأيام الأولى يدوه موية غير الحليب بتاع الأم. الكلام ده الأطباء قاعدين يحترضوا عليه بشدة، وبيفتكروا إنه النسبة بتاعت الموية في حليب الأم كثيرة جدا وكفاية جدا بالنسبة للطفل، ما محتاج ياخد موية من برا، يعني كفاية عليه الحليب بتاع ماما هو بيكفيه. وفيه مواد غذائية عشان تنميه وتغذيه، في نفس الوقت فيه كمية كافية من السوائل عشان ما ترطب جسمه وترويه. برضو حاجة خلي بالك منها جدا، انك انت بترضعي الطفل دايما الاحسن وضع انك انت ترضعيه وانت قاعدة على كرسي، وياريت لو في مسند صغير استندبيه وظهرك من ورا، ده حيكون كويس. لانه الطفل لو حاولت ترضعيه وانت راكدة جنبه، ممكن في عدد كتير من الاطفال بيحصل لهم التهاب في الاذن نتيجة الرضاعة في الوضع بتاع الرقاد ده. فياريت لو كل ام، انا عارفة انه الفترة بتاعت يعني الولادة وأول شهور بعد الولادة الواحدة بتكون مرهقة، ونفسها إنه هي ترضع طفلة، خصوصا الرضاعة الليلية مرهقة، بكل واحدة عايزة ترقد جنب طفلة وترضعه. لكن ما كل الأطفال بيحصل معهم كده، بس في بعض الأطفال ده بتسبب لهم في التهاب في القناة تحت الأذن. وإذا أنت عودتي نفسك إنك أنت كل وقت بتعرضع في كرسي جنبك بتقعدي تاخد دي والرضعة وبعد ذاك ترجع سريرك، ده أفضل حاجة. في أطفال بيبكوا كتير ويمكن بعض الرضاعة بالذات، وتحسي بأنه الطفل بيفرك رجلينه كده وبيرفس بعض الرضعة، ودي محتاجة ترجع للدكتور. في نسوان كتير حينصحوك بأنه ده عادي وده المغص بتاع الأيام الأولى، أنت عندك حاسة سادسة تجاه طفلك ما بتخيب، يعني حاولي أنك أنت تحسي هل ده بكى بتاع أنه مثلا في غازات، ولا بكى متكرر وفيه وجع، يعني أنا حاسة أن الطفل في حاجة ما طبيعية. في الحالة ده أرجع للطبيب، لأنه في بعض الأطفال عندهم مشكلة في هضم اللاكتوز. اللاكتوز اللي هو نوع من السكر موجود في اللبن، في كل الأنواع بتاعت اللبن موجود، وفي لبن الأم كمان موجود. إذا طفلك عنده مشكلة في هضم اللاكتوز، فهداك كل مرة حيعمل له مشكلة بتاعت مغص شديد، وحيعمل لك بكا وقلق. فالأفضل إنك أنت تتأكدي من الحتة دي. كمان ما تتقل للطفل الملابس، ولبسيه نفس اللبس اللي انت لابساه على حسب الجو، لانه في ناس بيفتكروا انه الطفل بالذات لما تكون طالعه بيه برا انك انت لازم تلبسيه كميه من الهدوم وبياخد هواء وبيعيا. لا بالعكس، هو ممكن يعيا لو انا لبسته هدوم كثيره جدا اكتر من اللي هو محتاج ليها، وبعد ذاك بيبقى مناحته تجاه موضوع الجو وتغيير الجو بيبقى عندهم فيه مشكله. فالافضل انه انا لو طالعه بيه برا البيت وحاسه انه في هواء، ممكن ازيل له قطعه واحده على الهدوم اللي أنا نفسها، لكن لازم ألبسه نفس اللبس اللي أنا بلبسه. برضو الأطباء بينصحوا بأنه لو الطفل طبيعي، نبدأ في الشهر مثلا السادس نديه وجبات صغيرة مناسبة لعمره. أنت ممكن تستشير الدكتور، عشان في ناس بيستعجلوا في أنه أكل الطفل من الشهور الأولى، وده ممكن يكون بيعمل له مشاكل وما من المصلحة. لكن الحاجة المهمة في طريقة تدخيل الوجبات للطفل أنه أنت ما تستعجلي، وأدي الطفل حاجة واحدة ما أكتر. في أمهات بيحاولوا أنه يدخلوا مثلا في يوم أو يومين أكتر من حاجة جديدة للطفل، وده ممكن يعمل مشكلة، لأنه في أطفال في أنواع من الأكل بتعمل لهم حساسية. يعني في أطفال مثلا بتحصل لهم حساسية من الموز، في أطفال بتحصل لهم حساسية من الفول، في أطفال بتحصل لهم حساسية من البيض. فأنا عشان أقدر أعرف إذا كان الأكل ده بالذات بينفع مع طفله ولا لا، فأنا محتاجة أديه نوع الأكل الجديد ده 4 أيام متواصلة، وأشوف تأثيره عليه. إذا حسيت بأنه هو ما عامل له أي مشاكل، ممكن بعد كده أجرب نوع تاني كده لحد ما أنا أكون اكتملت العدد بتاع الوجبات الآن تقريبا بقدر أوفر له في الشهور بتاعته الأولى بتاعت الأكل يعني، وكون بكده أتأكدت أنه ما في واحد من الأكل اللي أنا بقدمه له بيعمل له أي مشاكل. برضو بقول نصيحة مهمة جدا للأمهات، أنه نبتعد

إنه نضي الطفل عصير في السنة الأولى لأنه ما محتاج. لبنك زائد الوجبات اللي بياخدها كفاية جدا، العصير حيملي معدته وما عنده فايدة كبيرة بالنسبة له. برضو يا ريت لو الحكاية بتاع الزجاجات الرضاعة إحنا نقدر نتخلص منها، كفاية الرضاعة بتاعتك. وإذا كان عايزة أدي طفلي يتعود يشرب، ممكن يكون في ترين كوب اللي هي الكوباية اللي أبوز دي عشان يبتدي يتعود يشرب من كوباية، وده كفاية. برضو بالنسبة للتغذية يا ريت لو نمشي من مركز بتاع تغذية أو أسأل الدكتور بتاعي إن أنا في السنة الأولى أغذي طفلي كيف، في جداول بتكون جاهزة ممكن دكتورك أو مركز التغذية يدوك إليها وممكن تلتزمي بيها. هم بكونوا مقترحين جدول بتاع وجبات فطور غدا ما بيناتهم وجبة صغيرة. المهم إنك أنت ممكن ما تهتمي بإنه تعليقات الجارات ولا صحباتك بيقول لك أنت بتأكل ولدك بالكتاب، شنو حكاية الجدول بتأكلي بها ولدك، لكن ده مهم وسيبك خالص من التعليقات دي وركزي في الموضوع ده. التطعيمات برضو مهمة جدا، كل بلد عندها نوع تطعيمات معينة بتديها في 9 شهور الأولى، فأنت لازم تتأكدي لو أنت سافرتي من بلد لبلد إنه نوع التطعيمات المختلفة اللي بيدوها في البلد الثاني شنو، عشان أنت ممكن يكون في نوع بتاع مرض ما موجود في البلد اللي كنت عايشة فيها وفي البلد الجديدة موجود، فأنت لازم تهتمي جدا بإنه ياخد كل التطعيمات في البلد اللي هو موجود فيها. وكمان الكرت يا ماما بتاع التطعيم بتاعك ده لازم ما تتخلصي منه، تكوني محتفظة به لأنه في كثير من المدارس حيسألوك عن الكرت ده. دلوقتي طفلك كمل العام الأول، كل سنة وانتم طيبين وهابي بيرث داي لأنكم حتطفوا الشمعة بتاعت السنة الأولى. وفي عيد ميلاده الأول لو ما خطى الخطوة الأولى بتاعته وبدأ يمشي ما تقلقي، لأنه في أطفال كتير بعدها بشهرين ثلاثة بيمشوا، فأنت بعد سنة وثلاثة شهور إذا حسيت أنه طفلك لسه ما مشى الخطوة الأولى ممكن ترجع للدكتور وتسأليه، وإن شاء الله يكون يعني خير وما في مشكلة. حاجات كثيرة حابين نتكلم فيها، لكن بكده وصلنا معكم لختام حلقتنا الليلة. زمن البرنامج بتاعنا انتهى، وحلقتنا كانت بعنوان الأمومة والطفل الأول، وتكلمنا فيها عن حاجات كثيرة بتهم الأم والطفل. وزي ما قلنا حنرجع نلتقيك أختي حبيبة في حلقة قادمة عن التأديب الكتابي للأبناء. حتى الغن القادم تقبلي مني هالة مجدي ومن فريقنا العامل تحية وداع، على أمل اللقاء بيك قريب، وما تنسي أختي السودانية إيكادولي.

0: كورنثوس الثانية الأصحاح الحادي عشر. أرجو أن تحتملوا مني بعض القباء، أنا عارف أنكم تحتملون فعلا. إني أقير عليكم قيرة هي من الله، لأني خطبتكم للمسيح لأذفكم له مثل عذراء طاهرة لرجلها الواحد. لكني أخاف أن تضل عقولكم عن ولائكم وإخلاصكم للمسيح مثل حواء التي خدعتها الحية بمكرها، لأنكم على أتم الاستعداد أن تقبلوا إن كان واحد يأتي إليكم ليبشركم بعيسى آخر غير الذي بشرناكم به، أو لتنالوا روحا آخر غير الذي نلتموه، أو لتقبلوا إنجيل آخر غير الذي قبلتموه. فهل أنا أقل شأنا من هؤلاء الرسل العظماء؟ لا أظن. حتى إن كنت قير فصيح في الكلام، لكني قير ناقص في المعرفة، ونحن أوضحنا هذا لكم في كل وقت وبكل طريقة. فهل أخطأت بأني بلغتكم بشر الله مجانا فأنزلت من مقامي لكي يرتفع مقامكم؟ كانت هناك جماعات أخرى تعولني، فكأني سلبتهم هم لكي أخدمكم أنتم. ولما احتجت إلى شيء وأنا عندكم لم أثقل على أي واحد فيكم، لأن الإخوة الذين حضروا من مقدونيا أعطوني ما كنت أحتاج إليه، فلم أثقل عليكم ولن أثقل أبدا. أؤكد لكم حسب حق المسيح الذي في، لن يقدر أحد في بلاد أخائية أن يضيع علي هذا الفخر. لماذا؟ هل لأني لا أحبكم؟ الله يعلم أني أحبكم، بل سأستمر في عمل ما أعمله الآن لكي لا أعطي فرصة للذين يريدون فرصة ليظهروا أنهم مساوون لنا في الأمور التي يفخرون بها. هؤلاء هم رسل كذبة، عمال غير أمناء، ويظهرون كأنهم رسل المسيح. ولا عجب، لأن الشيطان نفسه يظهر وكأنه ملاك نور، فليس من الغريب إذن أن يظهر خدامه وكأنهم خدام الصلاح. لكن ستكون نهايتهم حسب أعمالهم. أكرر مرة أخرى، يجب ألا يظن أحد أني قبي. أما إن كنتم تظنون أني قبي، إذن فاقبلوني كقبي لكي أفتخر ولو قليلا. فما أقوله الآن ليس من المسيح، بل أتكلم مثل واحد قبي عنده الجراء أن يفتخر، لأن كثيرين يفتخرون بامتيازاتهم الدنيوية، فلماذا لا أفتخر أنا أيضا؟ لا شك أنكم أنتم العقلاء تحتملون الجهلاء بسرور. نعم، أنتم تحتملون إن كان واحد يستعبدكم أو يستغلكم أو يسلبكم أو يستعلي عليكم أو يلطمكم على الوجه. وإني أعترف بخجلي إننا كنا ضعفاء فلم نعمل هذا معكم، لكن بما أني أتكلم بقباء فكل ما يريد أن يفتخر به هؤلاء فأنا أيضا أفتخر به. هل هم عبرانيون؟ فأنا أيضا. هل هم من بني إسرائيل؟ فأنا أيضا. هل هم من نسل إبراهيم؟ فأنا كذلك. هل هم خدام المسيح؟ أقول كمجنون، أنا أحسن منهم، فقد تعبت أكثر منهم، وسجنت أكثر منهم، وجلدت أكثر منهم، وتعرضت للموت أكثر منهم. 5 مرات جلدني اليهود، في كل مرة 39 جلدة. ضربت بالعصا 3 مرات، رجمت بالحجارة مرة، تحطمت بي السفينة 3 مرات، قضيت يوما كاملا بنهاره وليله في عرض البحر. في أسفار عديدة واجهت مخاطر من أنهار ومخاطر من لصوص، مخاطر من يهود ومخاطر من غير يهود، مخاطر في المدن ومخاطر في القفار، مخاطر في البحر ومخاطر من إخوة كذبة. في تعب ومشقة وفي سهر بلا نوم قاسيت من الجوع والعطش وقلة التغذية ومن البرد ومن قلة الملابس. وبالإضافة إلى كل هذا، هناك انشغال اليوم بمسؤولية كل جماعة المؤمنين. من يضعف وأنا لا أضعف معه؟ من يقع في الخطية وأنا لا أحترق من الحزن عليه؟ إن كان لابد من الافتخار فإني أفتخر بالأمور التي تبين أني ضعيف. الله أبو سيدنا عيسى تبارك إلى الأبد يعلم أني لا أكذب. حاكم دمشق الذي يعمل تحت سلطة الملك الحارث أمر بحراسة مدينة دمشق لكي يقبض علي، لكن الإخوة وضعوني في قفة وانزلوني من نافذة في السور وهربت منه.
1: راديو سمر، كلمة صادقة دون تزييف.
0: الرسالة الثانية من بولس إلى المؤمنين في كورنثوس، كورنثوس الثانية، الأصحاح الأول. من بولس رسول المسيح عيسى حسب مشيئة الله، ومن الأخ تيموتاوس إلى جماعة المؤمنين بالله التي في كورنثوس، وإلى جميع الصالحين في أخائية كلها، عليكم النعمة والسلام من الله أبينا وعيسى المسيح مولانا. تبارك الله أبو سيدنا عيسى المسيح الآب الرحيم، الله منبع كل تعزية، فهو يعزينا في كل ضيق، وبذلك نستطيع أن نعزي الذين هم في أي ضيق بنفس التعزية التي ننالها منه. فكما أننا نعاني الكثير من آلام المسيح، كذلك بواسطة المسيح نتعزى جدا. فإن كنا نتضايق فهذا يؤدي إلى تعزيتكم ونجاتكم، وإن كنا نتعزى فأنتم أيضا تتعزون، وهذا يساعدكم لتحتملوا بصبر نفس الآلام التي نتألم بها نحن. وإن أملنا فيكم ثابت، لأننا نعلم أنكم تشتركون معنا في الآلام وأيضا في التعزية. ونريد أن نذكركم أيها الإخوة بالضيق الذي أصابنا في آسيا، فإنه كان ثقيلا جدا وفوق طاقتنا، لدرجة أننا يئسنا من الحياة، بل شعرنا أننا محكوم علينا بالإعدام. وقد حدث ذلك لكي لا نتكل على أنفسنا، بل على الله وحده الذي يقيم الموتى، فهو أنقذنا من خطر ذلك الموت الرهيب، وما زال ينقذنا الآن، ولنا أمل فيه أنه سينقذنا أيضا. وأنتم تساعدوننا بالدعاء لنا، فيستجيب الله دعاء كثير من الناس ويباركنا، مما يجعل الكثيرين يحمدونه من أجلنا. نحن نفخر بهذا، وضميرنا يشهد لنا أننا نسلك مع الجميع، وخاصة معكم أنتم، بأمانة وإخلاص من عند الله، وهذا بفضل نعمة الله لا بحكمة بشرية. وما أكتبه لكم لا يحمل معاني قامضة، بل يمكنكم أن تقرؤوه وتفهموه. وأرجو أنه كما فهمتم عنا بعض الأمور، يمكنكم أن تفهموا كل شيء عنا، لكي تفخروا بنا كما سنفخر نحن بكم في يوم مولانا عيسى. وكنت واثقا من هذا، فغررت أن أزوركم أولا، وذلك لكي تستفيدوا مرتين، فأمر بكم وأنا ذاهب إلى مقدونيا، ثم أيضا وأنا راجع منها، لكي أحصل منكم على مساعدة لرحلتي إلى منطقة يهوذا. فهل كنت غير جادا لما قررت هذا؟ أو هل أتخذ قراراتي كما يفعل أهل الدنيا، فأقول نعم ولا في نفس الوقت؟ يشهد الله لنا حسب أمانته أن كلامنا معكم لم يكن نعم ولا في نفس الوقت، لأن عيسى المسيح ابن الله الذي بشرناكم به أنا وسلوان وتيموتاوس لم يكن نعم ولا، بل هو نعم دائما. فإن كل وعود الله هي نعم بواسطة المسيح، وبواسطته نحن نسبح الله عندما نقول آمين. الله هو الذي يثبتنا جميعا في المسيح، نحن وأنتم، وهو الذي اختارنا ووضع ختمه علينا وأعطانا الروح القدوس في قلوبنا كعربون. أطلب الله شاهدا أني لم أحضر إليكم في كورنثوس لشفقتي عليكم. لا تظنوا أننا نحاول أن نسيطر على إيمانكم، بل نحن نعمل معكم لأجل فرحكم، فأنتم ثابتون بالإيمان.

0: راديو سمر دائما معك 24 ساعة يوميا والسبعة أيام في الأسبوع على radiosummer.com.
1: كورنثوس الثانية الأصحاح التاسع. في الحقيقة أنا لا أحتاج أن أكتب لكم في موضوع التبرع لمساعدة المؤمنين، فأنا عارف حماسكم لتقديم المساعدة، وافتخرت بهذا عند المقدونيين وقلت لهم الإخوة في أخائية على استعداد أن يتبرعوا منذ العام الماضي، لذلك فإن حماسكم شجع أكثرهم، لكني أرسلت لكم هؤلاء الإخوة لئلا يظهر أن افتخارنا بكم في هذا الأمر هو كلام فارق، فأريد أن تكونوا مستعدين فعلا كما قلت، لأنه إذا حضر معي بعض الإخوة من مقدونيا ووجدوا أنكم غير مستعدين فإننا نخجل، لأننا وثقنا فيكم إلى هذه الدرجة، ولا شك أنكم أنتم أيضا تخجلون، لذلك رأيت أنه من المهم أن أطلب من هؤلاء الإخوة أن يسبقوني إليكم لكي يجهزوا التبرع السخي الذي وعدتم به، فعندما أحضر يكونوا جاهزا باعتبار أنه هدية تقدمونها بإرادتكم وأنتم غير مجبرين، وتذكروا أن من يزرع بالبخل يحصد قليلا ومن يزرع بالسخاء يحصد وفيرا، فكل واحد يجب أن يتبرع كما نوى في قلبه وهو غير نادم أو مجبر، لأن الله يحب من يعطي بفرح، الله قادر أن يقنيكم بكل بركة فيكون عندكم كل ما يكفي من كل شيء لكل الظروف، وأيضا يفضل عنكم لتقوموا بكل عمل صالح، كما يقول الكتاب وزع بسخاء أعطى الفقراء صلاحه يدوم إلى الأبد، الله الذي يرزق الزارع بالبذور ليزرع وبالطعام ليأكل سيرزقكم بالبذور التي تحتاجون إليها وينميها ويجعل صلاحكم ينتج حصادا وفيرا، وسيقنيكم في كل شيء لتكونوا كرماء في كل وقت، وهذا يجعل الناس يشكرون الله على ما عملنا، لأن هذه الخدمة التي تقدمونها لا تقتصر على سد حياة الإخوة المؤمنين، بل أيضا تجعل الكثيرين يقدمون الشكر الجزيل لله، فأنتم بهذه الخدمة أسهرتم معدنكم، وهم بسببها يسبحون الله من أجل طاعتكم له وإيمانكم بإنجيل المسيح، ولأنكم تعطون بسخاء لهم وللجميع، وهم أيضا يدعون الله من أجلكم، وفي قلوبهم محبة عميقة لكم من أجل نعمة الله العظيمة التي أعطاها لكم، فشكر لله على هديته التي تفوق الوصف.

0: أجمل وأحلى الأوقات نتمناها لك مع راديو سمر.
1: كورنثوس الأولى الأصحاح 13. لو كنت أتكلم بلغات الناس والملائكة لكن ليس عندي محبة، فأنا نحاس يقرع بلا معنى، أو أجراس تضرب بلا انسجام. ولو كانت عندي موهبة النبوة وكنت أفهم كل الأسرار وأعرف كل شيء، وكان عندي كل الإيمان لأنقل الجبال، لكن ليس عندي محبة فأنا لا شيء. ولو أعطيت كل ما عندي للفقراء وسلمت جسمي ليحرق، لكن ليس عندي محبة فلا أستفيد شيئا. المحبة تصبر وتشفق، المحبة لا تحسد ولا تتباهى ولا تنتفخ بالكبرياء، المحبة لا تتصرف بوقاحة ولا تسعى إلى مصلحتها الخاصة، ولا تسور ولا تتذكر الإساءة، ولا تفرح بالضلال بل تفرح بالحق. المحبة تصفح عن كل شيء وتصدق كل شيء وتأمل في كل شيء وتحتمل كل شيء. مواهب النبوة ستبطل، والتكلم بلقات ينتهي، والمعرفة أيضا تبطل، أما المحبة فتدوم ولا تنتهي. فإن موهبة المعرفة التي عندنا محدودة، وموهبة النبوة التي عندنا محدودة، لكن عندما يأتي ما هو كامل ينتهي كل ما هو محدود. لما كنت طفلا كنت أتكلم وأفكر وأدرك كطفل، أما الآن فأصبحت رجلا وتركت تصرفات الأطفال. الآن نرى صورة غير واضحة في مرآة، أما في ذلك اليوم فسنرى بوضوح. الآن معرفتي محدودة، أما في ذلك اليوم فستكون كاملة كما يعرفني الله. وبالاختصار هذه الثلاثة تدوم: الإيمان والأمل والمحبة، لكن أعظمها كلها المحبة.
0: من أي مكان أنت فيه خليك دايما معنا. نزل تطبيق راديو سمر على موبايلك من أبل ستور للآيفون ومن بلاي ستور للموبايلات التانية، وما تخلي أي حاجة تفوتك.

الأولى الأصحاح السابع. وأما بشأن المسائل التي كتبتم عنها، فمن الأفضل للرجل أن لا يتزوج، ولكن خوفا من الزنا ليكن لكل رجل امرأته ولكل امرأة رجلها، وعلى الرجل أن يعطي امرأته حقها كزوجة، وكذلك المرأة تعطي رجلها حقه كزوج. فالزوجة ليس لها السلطة على جسمها لأنه لزوجها، وكذلك الزوج ليس له السلطة على جسمه لأنه لزوجته. فلا يمنع أحدكما الآخر عن نفسه إلا إذا كان باتفاق ولفترة محدودة بقصد التفرغ للصلاة، ثم بعد ذلك ترجعان إلى العلاقة الزوجية معا، لكي لا يغريكما الشيطان بسبب عدم ضبط النفس. أقول لكم هذا على سبيل الإذن لا الأمر، فأنا أتمنى لو كان جميع الناس مثلي، لكن كل واحد له موهبة خاصة به من عند الله، فواحد له هذه الموهبة وآخر له موهبة أخرى. وأقول لخير المتزوجين والأرامل إنه من الأفضل لهم أن يبقوا مثلي، لكن إن لم يمكنهم أن يضبطوا أنفسهم فيجب أن يتزوجوا، لأن الزواج أفضل من التحرق بالشهوة. أما المتزوجون فأوصيهم، في الحقيقة هذا ليس كلامي أنا بل ما علم به المسيح، يجب أن لا تترك المرأة رجلها، وإن كانت تتركه فيجب أن تبغى غير متزوجة أو تصالح رجلها، ويجب على الرجل أن لا يطلق امرأته. أما الباقون الذين لم يتحدث المسيح في قضيتهم، أقول أنا لهم إن كان واحد مؤمن له زوجة غير مؤمنة وهي ترضى أن تعيش معه فلا يطلقها، وإن كانت واحدة لها زوج غير مؤمن وهو يرضى أن يعيش معها فلا تطلقه، لأن الزوج غير المؤمن يتبارك من أجل امرأته المؤمنة، والزوجة غير المؤمنة تتبارك من أجل رجلها المؤمن، وإلا يكون الأولاد غير مباركين، لكن في الحقيقة هم مباركون. أما إن كان الطرف غير المؤمن لا يرضى بهذا ويريد أن ينفصل فلينفصل، في هذه الحالة يكون الطرف المؤمن غير خاضع لرباط الزواج، لكن الله دعانا نحن المؤمنين لنعيش في سلام، لأنه من يعلم أيتها الزوجة المؤمنة، ربما تكونين أنت السبب في أن ينجو زوجك، ومن يعلم أيها الزوج المؤمن ربما تكون أنت السبب في أن تنجو زوجتك، لكن كل واحد يجب أن يتصرف في الحياة حسب الموهبة التي أعطاها له المسيح والحالة التي دعاه فيها الله. هذا ما أفرضه على كل المؤمنين. هل واحد دعي وهو مختون؟ إذن فلا يحاول أن يزيل علامة ختانه. هل واحد دعي وهو غير مختون؟ فلا يحاول أن يختن. فلا يهم إن كنا مختونين أو غير مختونين، إنما المهم هو العمل بوصايا الله. يجب أن يبقى كل واحد على الحال التي كان عليها حين دعاه الله. هل كنت عبدا لما دعاك الله؟ فلا يهمك، بل إذا أمكنك أن تصير حرا فاغتنم الفرصة، لأنه إن كنت عبدا حين دعاك المسيح فقد تحررت من قوة الخطيئة، وإن كنت حرا حين دعاك المسيح فقد صرت عبدا له. لقد اشتراكم الله بثمن، فلا تصيروا عبيدا للناس. كل واحد منكم يا إخوتي يجب أن يبقى مع الله على الحال التي كان عليها عندما دعاه. أما بشأن غير المتزوجين فليس عندي وصية لهم من المسيح، لكن حيث أنه أعطاني حكمة يمكنكم أن تثقوا فيها فأقول إنه بسبب الضيق الحالي يكون من الأفضل أن يبقى كل واحد على حاله. هل أنت مرتبط بزوجة؟ إذن لا تطلب أن تنفصل عنها. هل أنت غير مرتبط بزوجة؟ إذن لا تطلب زوجة. لكنك إن تزوجت فأنت لا تخطئ، وإن تزوجت الفتاة فهي لا تخطئ، لكن الذين يتزوجون يلاقون متاعب في الحياة، وأنا أريد أن أوفر عليكم هذا. يا إخوتي إني أقصد أن أقول إن الوقت أصبح قصيرا جدا،
إذن من الآن يجب أن يكون الذين لهم زوجات كأنهم بلا زوجات، والذين يبكون كأنهم لا يبكون، والذين يفرحون كأنهم لا يفرحون، والذين يشترون كأنهم لا يملكون، والذين يتعاملون في أمور هذه الدنيا كأنهم لا يتعاملون، لأن هذه الدنيا زائلة بكل ما فيها. أريدكم أن لا تقلقوا، غير المتزوج يهتم بأمور المسيح لأنه يريد أن يرضيه، أما المتزوج فيهتم بأمور الدنيا لأنه يريد أن يرضي زوجته، فاهتمامه مشتت في اتجاهين. كذلك المرأة غير المتزوجة أو العذراء تهتم بأمور المسيح وترقب في أن تكون مكرسة له جسما وروحا، أما المتزوجة فهي تهتم بأمور الدنيا لأنها تريد أن ترضي زوجها. أنا أقول هذا لا لكي أقيد من حريتكم، بل لفائدتكم، لكي تعملوا ما يليق وتخدموا المسيح دون ارتباك. إن كان واحد يرى أنه لا يتصرف بطريقة سليمة نحو خطيبته وأن شهوته جامحة، إذن لا بد من الزواج. نعم، فليفعل ما يريد، ليس في هذا خطأ. وأما من يصمم في فكره أن لا يتزوج وهو متمكن من نفسه وغير مضطر أن يتزوج من خطيبته فيفعل أحسن. إذن من يتزوج يفعل حسنا، ومن لا يتزوج يفعل أحسن. الزوجة مرتبطة بزوجها ما دام حيا، لكن إن مات زوجها تصير حرة، يحق لها أن تتزوج من تريد من بين المؤمنين فقط. لكن في رأيي أنها تكون أكثر سعادة إن بقيت على حالها، وأعتقد أني أقول هذا بروح الله.

0: الصباحات الجديدة بانتظار إشراقاتكم، وإحنا مع انتظارات الحياة بنتلاقى معاكم في صباح بلدنا، نتأمل في جمال الحياة ونشوف كيفين أبدع الخالق، وبخطى شبابنا الواثقة نهزم أزمنة اليأس العنيدة، وبحكمة أبهاتنا نرسى في مراسي آمنة حتى لو كانت المخاوف محاوطانا، وبحكايات نسوية متجددة تحكي عن مبارح والليلة وبكرة الجاي، ونعرج لتفاصيل أيامنا وبوادينا وحوارينا ومدايننا، نجمع كل البتكال في قعدة صباحية اسمها صباح بلدنا. عشان كده علق قل رأيك من غير تردد، صوتك يوصل، لأن راديو سمر صدى لأصوات مكتومة.
1: صباح الخير الأصدقاء، صباح الخير المستمعين الكرام، وين ما أنتوا بتسمعونا تحية حب واحترام وتقدير لكم جميعا أينما كنتم. مرحبا بكم في صباح جديد، أهلا بكم في ختام الأسبوع، سعيد جدا أن نتجدد لقائي معاكم في هذا الأسبوع بعد آخر لقاء جمعنا أنا والزميلة إيناس، وأكيد أنتوا كنتوا حضور أنيق معانا في الحلقة دي. إذن ختام الأسبوع، نتمنى كمان إنه ختامك يكون جميل، نتمنى إنه الأسبوع كان بخير، نتمنى إنه الأسبوع يعني أنت حققت فيه واحدة من الأحلام أو الأمنيات، أو ربنا رزقك أو فتح باب خير عليك، وكنت راضيان بالأسبوع اللي حينتهي الليلة. تحية صباحية لكل الناس اللي بتسمعنا داخل السودان وخارج السودان، صباح الخير، مساءكم خير، نهاركم سعيد حسب التوقيت اللي انت موجود فيها أو في الدولة أو في القارة اللي انت موجود فيها. مرحب بكم دائما في راديو سمر. أسمح لي أذكركم برقم تواصلنا معاكم، وأكيد بكل أريحية 0535976565539. تواصل معنا عبر الواتساب، يعني اكتب لنا رأيك، سؤالك، مقترحك، فكرك، أو حتى يعني موضوع معين نفسك، أو يعني أنت شايف إحنا محتاجين مع بعض نتناقش فيه أو نطرحه مع الجمهور ويكون موضوع حلقة، أهلا وسهلا برأيك وبكل أسئلتك كمان. وبالتأكيد يعني عندنا فريق قادر إنه كمان يتجاوب معاك في كل سؤال في كل رأي، ويحتاج مننا المرونة، يحتاج مننا كمان إنه نكون صبورين، يعني ما يكون مجرد جدل يعني ما فيه أو ما منه أي فائدة، لكن يكون أكيد يعني بيفيدنا وبيأخذنا مع بعض لحلول كثيرة مهمة. كمان أذكركم بأنكم ممكن تتواصل معنا وممكن تحمل تطبيق راديو سمر من على جوجل أو من خلال المتجر بتاعك، إذا كنت من الناس اللي بتستخدم التليفون الأندرويد أو ممكن بتستخدم الآيفون، يعني إحنا ممكن يعني كمان نساعدك في إنك تحمل تطبيق راديو سمر وتعمل متابعة وتعمل فولو، وأكيد لايك مهم جدا، وبعد كده تقدر تتواصل معنا. متاحين أيضا وممكن تسمعونا وتشاركونا ببعض الفيديوهات الجميلة وبعض الحلقات الجميلة على اليوتيوب. وكمان ذكركم بأنه الناس اللي بتحب دايما التيك توك ودايما نشيطة فيه وفعالة فيه، وإحنا كمان هناك بكثير من المواضيع وكثير من الفيديوهات القصيرة الممكن أنتوا تسمعوها وتتابعونا فيها دائما. إذا فاتتك أي حلقة أو يعني داير ترجع لأي حلقة، ممكن ترجع على الساوند كلاود، لو في ناس بتستخدم الساوند كلاود ممكن تسمع الحلقة دي وتتابعها وتشاركنا بكل بساطة. إذن كمان لكل الناس اللي بتسمعنا على الساتلايت، ممكن أهلا بكم، صباح الخير، الناس الموجودة في البيوت، الناس اللي قدرت توصل وتقدر تسمعنا عبر الساتلايت، دي حاجة جميلة جدا جدا، إحنا بس هناك صوت. وكمان ممكن تسمعنا عبر الأثير دائما في راديو سمر، وإحنا يعني تطبيق راديو سمر موجود، أنت ممكن تسمعنا على راديو سمر. ودائما حلقاتنا ودائما برامجنا بتوقيتها بزمنها المناسب جدا جدا. إذا فاتتك الحلقة ممكن ترجع لها. دائما حلقتنا بتبدأ كل صباح من الساعة 10:30 لغاية الساعة 12، وعندنا كمان حلقة برنامج بلغة الفور من الساعة 3 لغاية الساعة 4:30، وعندنا برنامج مسائي جميل جدا جدا مع الزميلة إيناس، ممكن تسمعوها في ساعة سمر، مواضيع شيقة، ترانيم جميلة ورائعة جدا، أنت ممكن تسمعنا وتتابعنا. إذن دي التفاصيل بتاعت الصباح. حلقتنا كمان متنوعة، حلقتنا بسيطة جدا جدا فيها الكثير جدا، يعني هو ختام وأكيد فيه ملخص، وبنتحرك في كذا جانب ونتحرك في كذا نقطة مع بعض، ونتمنى إنه يعني التعريجات بتاعتنا دي ما تفرق معك كثير أو يعني تلخبط حساباتك، وتكون كمان يعني من النقاط الممكن تكون مرات كثيرة يعني تجوت الزول وتلخبط حساباته. لكن موضوع حلقتنا مهم جدا جدا، كيف أعيش في زمن التعب. وما في زول ما بيقول لك ما عنده مشاكل، ما في زول ما بيقول لك عنده ضغوطات، ما في زول ما بيقول لك يا أخي أنا تعب ما تعبان، لكن كلنا تعبانين مضغوطين. يعني كل زول أكيد حتهبشه كده أو تتكلم معه وحيحكي لك قصة ما عندها نهاية. في ضغوطات، في ضغوطات كثيرة جدا جدا في هذه الحياة. لكن السؤال المهم في هذا الصباح، أنت عايش فيها كيف؟ كيف أنت قادر يعني في الظروف الصعبة دي، في الضغوطات دي، في التعب دي، إنك تواجه الحياة، إنك تعيش فيها وإنك تستمتع فيها وتكون يعني مرتاح فيها، متماشي مع الظروف. يعني الخبرة مهمة، وغير الخبرة كمان يعني في ناس خلاص يعني أخذت على كل نظام ماشي في الحياة أو كل ظرف بيمشي في هذه الحياة. أكيد أنا وإنت بنختلف في الطريقة بتاعتنا في المعيشة، في الطريقة بتاعتنا إحنا دايما عايشين بها في هذه الحياة، ما بتشبهني ولا بشبهك، وممكن ظروفك مختلفة من ظروفي، ممكن تكون أحسن، ممكن تكون أسوأ، ممكن تكون كعبة. لكن برضو في حاجات مهمة جدا جدا في هذا الصباح إحنا محتاجين نساعد بها بعضنا، ودي ممكن تكون واحدة من الحاجات المهمة في الصباح، تكون مرشد أو تكون يعني بتقدم جرعة وعي كده لأخوك، أو بتقدم نصايح لأخوك، أو بتقدم حاجات مهمة لأختك، ممكن تحكي ليكي، ممكن بتسمع الظروف الصعبة اللي يعني بتمر بيها، بتسمع واحد من أصدقائك عنده ظرف معين أو طريقة حالة يعني مضغوط فيها. فياتو طريقة أنت قاعد تنصح بها، ياتو طريقة أنت قاعد قادر إنك تقول بها لأخوانك السودانيين داخل السودان وخارج السودان. ولأنه يعني بنسمع شكاوي كتير، بزول بيتصل بك من وين ومن وين، بيحكي لك الظروف، بيحكي لك الضغوطات، بيحكي لك التعب، انت قاعد تقول له شنو؟ وهل انت من الناس اللي دائما يعني عندها مساحة او قادرة انه تشارك بعض مفاتيح النجاح او يعني الاساليب المختلفة في مواجهة ظروف الحياة؟ أهلا بك ومرحب بك، وممكن كمان تشاركنا الصباح الجميل. إذن دعوة لك، دعوة لك إنك تكوني معنا في الحلقة دي، وإنك كمان تكوني واحدة من الناس اللي بتساعد أخواتها في الظروف الصعبة، وتساعد يعني صديق لها في هذا الصباح الجميل. كيف أقدر أعيش في زمن التعب والضغط الموجود في هذه الحياة؟ عندك مشاكل ولا لا؟ ما في زول ما عنده مشاكل أكيد مع هذا الصباح يعني في كل يوم. إذن حنقرأ رسائل وحنشوف الناس كتبت لنا شنو، وأتمنى إنه الناس تتفاعل معنا كده من الصباح، وأتمنى إنه يعني الصباح ده تدينا فكرة كده يعني أنت قادر إنك تواجه بها الحياة. زي ما أنا قلت، ما حتكون نفس الظروف بتاعتي، ما حتكون نفس الظروف بتاعتك، لكن ممكن نشترك في بعض الحاجات الممكن تكون صعبة. نحن عايشين في زمن الزول بقى يصحى تعبان قبل حتى ما يبدأ يومه، بيكون مرهق ذهنيا، بيكون تعبان ذهنيا وجسديا، وخلاص يعني راسه ده داير يطق، ضغط نفسي، جري، خوف من بكرة، يعني حتى من بكرة إحنا خايفين، وصمت كتير جوا الناس. دي واحدة من الحاجات الممكن تكون مهمة في واحدة من الحلقات اللي إحنا تكلمنا فيها أنا والزميلة إيناس، التعب الصامت، في تعب صامت جوانا جوا الناس بطريقة صعبة جدا جدا. لكن برضو أقوى حاجة ممكن تعملها في الزمن ده إنك ما تنكسر، ودي حاجة مهمة جدا. ده المفتاح السري, وده ممكن يكون عصا موسى السحري أو يعني الكلام الكثير الممكن يقول لك يا أخي ما تنكسر. الظروف دي كلنا مرينا بها, ويبدأ يحكي لك ويبدأ يحكي لك وتبدأ تحكي لك ظرف ما حصل ولا شبيه بظرفك ولا شبيه بمشكلتك ولا بحالتك. وممكن يكون جاي من السودان مكلوم, جاي من السودان كل شيء انتهى, لكن كده خط ربنا قدامه وعنده ثقة في ربنا وابتدى من الصفر, جاء خط كل شيء تحت وابتدى إنه يجازف ويبتدي ويفكر يمشي كيف في هذه الحياة. ما تنكسر, وأتمنى إنك تقوم كل يوم وتحاول, كل يوم تقوم وتحاول ما تنكسر للظروف والضغوطات وتخليها يعني هي اللي مخليك أنت منحني. حتى لو ما في زول شايف تعبك, حتى لو ما في زول شايف تعبك وما في زول حاسس بيك, لكن أرجوك ما تستسلم, أرجوك ما تستسلمي في الظروف الصعبة. باقي بسيط جدا جدا, الأمل قريب. الزمن ده ما سهل, والناس بقت شايلة فوق طاقتها بكل أمانة, الناس شايلة فوق طاقتها, يعني ما بتستحمل ولا قادرة تستحمل. عشان كده مرات كثيرة في صمت, عشان كده في سكوت, عشان كده في هروب, في عدم مواجهة, في عدم صراحة. والناس بقت تخاف جدا جدا الأيام دي إن شنو تحكي لبعض, لأنه سمعت بعض كثير وحاجات كثيرة جدا جدا. لكن عزيزي المستمع, القوة ما معنى إنك ما تتعب, يعني ما أقول لك إن خليك قوي بمعنى إنك أنت حتكون حجر ما بتحس ولا يعني بتتألم, لا. القوة إنك تتعب وبرضو تكمل, القوة إنك تمشي في المشوار وتمشي وتكمل في هذه الحياة. في ناس كتار الليلة محتاجة تسمع إنه التعب اللي بتحس به ما هو نهاية الطريق, التعب اللي أنت فيه والمشاكل اللي أنت فيها ما نهاية الطريق. عزيزي المستمع, الكتاب المقدس كان واضح جدا إنه حيكون في ضيق, ولكن ثقوا أنا قد غلبت العالم. وعد كمان من الصباح, لا أهملك ولا أتركك. عمره ربنا ما بيسيبك في الظرف ولا سايبك في الظرف, ولا هو بيهملك في الظروف اللي أنت عايشها أو اللي أنت عايشاها. لكن مرات ليه ما يكون يعني نوع من الامتحان, نوع من التجربة, يعني نوع من الاختبار اللي احنا مفترض ان نمر به في هذه الحياة, ما بيكون طويل. انا يعني ما اقول لك لانه ظروفي بتختلف من ظروفك, ممكن تكون يعني سنين طويلة وانت في الظرف اللي انت فيه وفي المشكلة اللي انت فيها. لكن عايز اقول لك الله لا يهملك لا يتركك, ربنا ما بيسيبك, يعني ولا هو مبسوط من الحالة اللي انت فيها ولا مبسوط من الحالة اللي انت فيها والوضع اللي انت فيهم. دائما بيقدر يمد يده وبيقدر يساعدك وبيقدر ينقذك, بيسدد احتياجك بطرق مختلفة, وممكن يعني بحلول مختلفة بتجي عبر ناس, وممكن من خلال حاجات كثيرة جدا جدا انت ما بتكون عارف انه دي يد الله. لكن الله عمره ما سابنا ما أهملنا, وده وعد حقيقي إنه لا أهملك ولا أتركك. عشان كده داود كثير من المرات اختبر, والرب رعية فلا يعوزني شيء, في مراعي الخضر يربطني, إلى مياه الراحة يوردني, يرد نفسي يهديني إلى سبل البر. يعني هو عارف داود الظروف المرة بها, تجاربه مرة بها, الضغوطات المرة بها. بنحس إحنا بشر, إحنا ناس وعندنا جسم بيتعب وعندنا مشاعر وعندنا حاسيس, مرات يعني بنشك سايبيننا برانا وما في زول جنبنا. أحيانا عزيزي المستمع, ربنا بيديك معركة كبيرة, ربنا بيخطك في معركة كبيرة جدا, لأنه جواك قدرة أكبر مما تتخيل. تصدق الكلام ده, ربنا بيثق فيك جدا. وفي كثيرين يعني لو رجعت الكتاب المقدس تشوف ربنا أداهم الفرصة دي وعشان يختبروا مدى قدرتهم وإمكانياتهم وهم بواجهوا الظروف, وما سابهم على فكرة, ما تركهم ولا أهملهم, لكن دايما داير يخليه جبل, داير يخليه صخرة, داير يخليه قوي رغم أنه بيقع, رغم أنه بيسقط, رغم أنه بيقوم. والثقة اللي دايما في ربنا دي حاجة عظيمة جدا جدا. وانت لما تمجد ربنا, لما تعظم الله, لما تشكر الله في الظروف دي, وما أقول لك يعني ما حتتزمر، حنتزمر، وما أقول لك إنه ما حتضيق بينا، حتضيق بينا، لكن وإحنا في الشدة دي وإحنا في الضيقة دي دارين نرفع عيوننا نحو السماء، دارين نرفع عيوننا كده لله، نقول له يا رب زي ما بيشرق بشمسه على الأشرار والأبرار، بيمطر على الصالحين وكل الخيرات دي، ما يعني لفئة معينة، لا على الكل، يعني على كل يعني خليقته على الأرض. الله بيشرق بنوره، بيدي الصباح الجميل بعظمته وقدرته. عايز أقول لك ربنا بيديك معركة كبيرة لأن جواك قدرة، جواك قدرة أكبر مما تتخيل. وعايز أقول لك أنت بس وثقت في ربنا في الامتحان وفي التجربة في الظرف اللي أنت فيه، وحتشوف يد الله، حتشوف قدر شنو أنت، قدر شنو أنت عندك المقدرة. أنت عديتي من ظروف أكعب من كده، أنا متأكد أنك اتجاوزت ظروف أصعب من كده، ومريت في ضيقة أكبر من كده، لكن طلعت منها ومركت، ما كان بقدرتك حقيقة، أقول لك ما كان بقدرتك، لكن بقدرة الله، بقدرة الله أنت قدرت تمرك، بقدرة الله والفرصة اللي أداك لها ربنا عشان تشوف مدى قدرته إن هو يحل ويتدخل في الظروف الصعبة. إذن تعالوا كده من الصباح نشوف المستمعين، صبحوا علينا الناس الجميلة، الناس الرائعة اللي بدت معانا المشوار من الصباح، طلت علينا وكتبت شنو في سؤال حلقتنا، كيف أعيش في زمن التعب، كيف أنا أعيش في زمن التعب. سؤال ده موجه لي، موجه لك، موجه لك في هذا الصباح، وإنت بتفكر كده وبتسأل نفسك وبتربط ظروفك بواقعك وبكل شيء، أكيد حتكتب لنا، أكيد حتشاركنا رأيك. صديقنا جنبير صباح الخير، وعليك أسعد الله صباحك بكل خير، صباح النشاط، صباح الحيوية، وسعيد جدا جدا صديق العزيز جنبير إنك أنت تتابعنا وتشاركنا. بيقول صباح الخير يا صديقي، أتمنى إنه يملأ نور الصباح قلبك فرحا، وقلبك كمان يا عزيزي، وإنه يكون يومك مليان بالحب يا رب، يا رب كده يوم يكون كل حب لكل زول، لكل إنسان بنصادفه، والنجاح الحياة ونجاح والنجاح. بيقول الحياة أجمل بوجود أصدقاء رائعين مثلك، وبالكلام الجميل وروعة القلب بتاعك يا جنبير من الصباح، وإنت بتدي تفاعل كده وبتدي حيوية من خلال كلماتك الجميلة، من خلال عباراتك الجميلة الرائعة. وكمان سعيدين جدا بالشفيع العايدي، بيقول صباح الخير عليكم، مرحبا بك يا صديقنا الشفيع. سارة سبت بيقول صباح النور، مرحبا بك، مرحبا بك. عواطف تحية طيبة لك، بتقول الرضا نعمة عظيمة جدا جدا. نعم اختي عواطف، حقيقة الرضا شيء جميل، الرضا شيء رائع جدا جدا، ودي أروع حاجة في هذا الصباح، نكون راضيين، نقوم من الصباح كده بدون ننغنغة، بدون طنطنة، راضيانين، وبنقول يا الله مشيئتك وإرادتك، يعني أنا ماشي على بركتك، ودعوات الأم، دعوات الناس، دعوات زوجتك، ويتمنوا إن ربنا يفتح لك أبواب الخير. ليه ده ما يكون دايما البدايات بتاعتنا وأنا قايم كده في وقت جميل؟ صديق العزيز الغالي دايما فضل، صباح الخير، تحية طيبة لك. فضل تاور، ليلة في ضيافة جديدة يا فضل، يعني صباح الخير عليك ولا مساء الخير ولا وقتك هناك كيف فضل؟ طمني على أخبارك، طمني على أحوالك، طمني على السودانيين المهن هناك وكل الناس اللي بتابعنا وبتسمعنا. بيقول إلى كل القابلين على جمرة المبادئ في زمن العواصف، إلى النفوس التي لا ترضى بأقل من العنان، أستفيق إن الحياة لا تعاش بالانتظار بل بالاقتحام، إنه الضغوط التي تحاصركم ليست سجونا بل هي كير يصهر الذهب ليخلصه من الشوائب، فإما أن تحترقه أو تحترقوا بها أو إن تخرج منها سبائك من نور لا تكسر. يا سلام عليك. فبيقول إننا لا نطلب السلام الزائف بل نطلب القوة التي تعانق المستحيل. بيقول النفس المحكمة نفس المحكمة هو ذاك الذي يرى في الانكسار فرصة للتحليق، وفي الضيق اتساع للملكوت، لا تعيشوا على هامش الوجود بل كونوا أنتم الوجود، كونوا الصاعقة التي تشق صمت الجهل والبلسم الذي يداوي جراح الإنسانية المنكوبة. الله عليك. من قلب لا يعرف الانحناء إلا للخالق، نرفع أسمى آيات التقدير والتهنئة بلهجة ملؤها الفخر والاعتزاز إلى المقام الرفيع للمستر هيثم صديق العزيز. شكرا أخوي فضل الذي يقود دفة الوعي في راديو سمر بكل جسارة واقتدار. لقد جعلت من الكلمة سيفا ومن الأثير منبرا للحق، فلك من الانحناء والتقدير لك كل الشكر عزيزي المستمع، بفضل وجودك بفضل مشاركتك دائما الفعالة في راديو سمر. وبيقول السلام يمتد كالنور ليشمل أسرة راديو سمر الأشاوس ولكل المتابعين الذين جعلوا من هذا المنبر وطنا لكل حر مستنير. أنتم لستم مجرد مستمعين، أنتم حراس الوعي وجسور المحبة في هذا العالم المتعب. ليكن إيماننا بالوحدة هو الحصن وصمودنا هو الطريق، وليكن اقتحامنا للصعاب هو هوايتنا التي لا تمحى. فلنقتحم الضيق بالحب ولتعانق الوجود بالأخاء بالأخاء الحب أولا والإنسانية دائما. فضل كتشو أكيد أكيد، يعني دي الصيغة دي الجملة ده الهاشتاك بتاعك العظيم. شكرا عزيزي الغالي، عبارات درر كلمات جميلة جدا جدا تحفظ في هذا الصباح وترسل المعاني الحقيقية في الظروف الاستثنائية اللي احنا بنعيش فيها في هذه البلد، وبنعيش في ظروف مختلفة. كل العالم يئن، كل يعني مكان بتوجع، كل مكان بات فيه الرعب. شكرا يا فضل، تحية طيبة لك وأسعد الله صباحك بكل خير. آن سليمان تحية طيبة لك، صباح الخير عليك يا آن. وشوف صباح الخير عليك، شوف تحية طيبة، سعيد جدا جدا بوجودك. شينغ ملوال بيقول الله يسعد صباحكم بكل خير أسرة راديو سمر. صباح الخير عليك يا صديق العزيز، وتحية لكل الغالين، تحية لكل الناس اللي بتسمعنا واللي بتتابعنا في هذا الصباح الجميل. إذن صباح جميل، صباح نشيط، صباح فيه حيوية ونشاط، ونتمنى تشاركنا تفاصيلك، نتمنى تشاركنا خطواتك في هذا الصباح، وكمان أسبوعك شكله كان كيف. أتمنى حتى لو ما في زول سأل أسبوعك شكله كيف، إحنا بنسألك بنقول لك أسبوعك شكله كان كيف، أيامك كانت كيف، يعني من السبت أو الجمعة أو الأحد لغاية الليلة الخميس. دي حاجة جميلة جدا جدا لما نحاول نعرف أخبار بعض، لما نحاول نعرف تفاصيل بعض، شنو يعني عاملة بيك الدنيا، الدنيا فيها شنو مع ضغوطات الحياة. بيرجع جنبير بيقول عندما تجد سببا تستحق من أجله الحياة مثل حب الوطن العائلة أو هدف نبيل، يصبح التعب تعبا محبوبا أكيد، أو تعبا يحمل معنى كما في أغنية إني اخترتك يا وطني حيث يطفي الحب على تعب الزمن. يا سلام عليك يا صديقنا العزيز جنبير. إذن عزيزي المستمع كمان نحب نأخذكم في جولة صباحية كده، ونطلع شوية ونرجع ونشوف شنو الأخبار، ونشوف شنو الجديد في عالمنا، ماذا يدور، شنو القاعد يحصل هذه الأيام. وممكن تكون مختلفة أيام فيها الكثير جدا جدا في الظروف الصعبة اللي احنا بنمر بها في هذه الأيام. لكن اسمحوا لي أطلعكم فاصل كده ونرجع نكمل معاكم المشوار الجميل. أتمنى أنكم ما تمشوا بعيدين.
2: لأنك بتهمني وإنت بتهميني، تعالوا نصنع حلول سوا على الهواء. كل زول يقول رأيه، نسمع بعض، نشجع بعض، ونتفاكر، نكون سوا فكرة على أمل باكر، ونصنع مستقبل بلد بالخير زاخر. خليك معانا على راديو سمر.

تقدر تسمع راديو سمر وتشاركنا على الهواء من خلال أبليكيشن راديو سمر، حتلاقيه على جوجل بلاي والأب ستور.

عزيزتي المستمعة، عزيزي المستمع، خط بصمتك، شاركنا فكرتك، قل لنا رأيك، تعال نتفق واحتمال نختلف سوا في التفاصيل أو مجمل المحتوى. لما نتبادل الخبرات خد وهات، حيعدي الماضي الفات ونكتب للأمل غنوات. مستمعين الكرام، اتأكدوا إنكم محل تقديرنا وحبنا، مع تحيات فريق راديو سمر.

0: مرحبا الأصدقاء المستمعين، رجعنا بعد الفاصل وتحية طيبة لكم مليانة حب وتقدير لكل الناس اللي بتسمعنا في صباح بلدنا. إذن ما تنسوا تتواصلوا معنا وتشاركونا تفاصيلكم وتشاركونا أخباركم من الصباح. وأجمل ما في هذا الصباح سؤال حلقتنا: كيف أعيش في زمن كل ضغوطات وكل تعب ومشاكل كثيرة جدا جدا، كيف أنا أقدر أعيش فيها؟ وأسئلة كثيرة جدا جدا ممكن الناس بتسألها في الظروف الصعبة. لكن قلنا بعد الفاصل إنه حنطلع كده ونشوف شنو الأخبار، شنو الجديد، يعني ناخد بعض الموضوعات المهمة عن بلدنا من خلال وسائل أو مصادر مختلفة من الصباح. عنوان مهم جدا: رسالة أمريكية حاسمة لأطراف الصراع في السودان. الكونغرس الأمريكي يصعد بشأن السودان ويدين طرف الحرب. دي واحدة من الأخبار المهمة. السودان أيضا واشنطن تصير على الحل السياسي في السودان. حرب السودان تدخل عامها الرابع، 18 مليون نازح و20 مليون جايع. وأيضا أخبار متنوعة: بولس لا حل عسكري للأزمة في السودان. مسعد بولس: أمريكا تسعى لإيجاد حلول سلمية للنزاع في السودان. والأخبار دي مهمة جدا جدا. وأيضا أمريكا تسعى لإيجاد حلول سلمية للنزاع في السودان. كثير من الأخبار وممكن مصادر مختلفة وأحوال مختلفة، ويعني الناس بتحاول تفكر وتحاول إنه تأخذ بعض الموضوعات المهمة في بلدنا. وإعادة ملف السودان على الطاولة مرة تانية دي واحدة من الحاجات المهمة، لأنه يعني الحروبات الممكن تكون متعددة وضعت لها حدود أو طرق. يعني حتى الحرب الدائرة والمناوشات ما زالت بين الولايات المتحدة، إسرائيل وإيران في جدل يعني كثير جدا جدا، وما زال في حديث يعني كل يوم وشنو الأخبار، وهل الناس وصلوا لوفاق وهل في اتفاق ولا لا. شد وجذب المضيق عامل مشكلة كبيرة جدا يهز اقتصاد العالم، وده كمان مؤثر جدا جدا في الاقتصاد العالمي من جوانب كثيرة جدا جدا. عشان كده يعني الأوضاع مختلفة رغم يعني الحاجة دي، لكن أيضا في ناس عندها أمل كبير جدا إنه الأمور ماشية للأحسن. يعني حتى الحرب الدائرة في الشرق الأوسط ما زال كل مرة يعني هي بشكل أو بطريقة، بالذات في لبنان والوضع مع إسرائيل. في رغم الظروف والجوطة والحرب اللي بتقود أمريكا ويمكن تكون الظروف الصعبة، يستعد الولايات المتحدة أيضا لاستقبال محفل كبير جدا جدا، كأس العالم في الشهر الجاي. استعدادات وتجهيزات وكلام كثير جدا جدا مع دولتين الجارات كندا والمكسيك. يعني في استعدادات وفي ناس بتحاول تجهز، يعني تشوف الحاصل شنو والأخبار والاستعدادات. يعني الإعلام شغال بموضوع الحرب، شغال بموضوع الاقتصاد، لكن أيضا في جزء أساسي كمان في الحياة ماشي، هو الرياضة اللي دائما بتجمع الناس، اللي دائما تخلي الناس تنسى حاجات كثيرة جدا جدا. يعني حتى الأزمة في إيران رغم الوضع رغم الحاصل ده، تخيل معاي إنه منتخب إيران برضو حيكون موجود من ضمن منتخبات المنافسة في كأس العالم. ودي وضعية يعني أسئلة كبيرة جدا، لأنه هل حتشارك هل حتنسحب ولا كلام كثير زي كده. لكن الرياضة بعيدة عن السياسة، بعيدة عن الحاجات دي، فعندها جزئيتها المختلفة. إذن بوش للجماهير: خمسة منتخبات في المونديال في شرط تعجيزي يمكن يتلغى. ويعني تفاصيله كده ممكن تكون بسيطة والناس ممكن تتابعها في بعض المصادر الأخرى. قررت الولايات المتحدة إلغاء شرط اعتبار تعجيزيا لعدد كبير ممن يريدون حضور مباريات كأس العالم 2026، يقضي بدفع الزوار الأجانب من بعض الدول ضمن ضمان مالي يصل إلى 15,000 دولار. يعني في دول معينة وهي حتدخل أو حتكون في أمريكا، في ضمان مالي بيصل ل 15,000 دولار. والوزارة الخارجية الأمريكية فرضت هذه الشروط العام الماضي على الدول التي أشارت إلى ارتفاع معدل التجاوز مدة الإقامة المسموحة بها بعد الدخول، بالإضافة إلى مشاكل أمنية أخرى في إطار حملة أوسع نطاق شندها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. إذن يلزم المسافرين إلى الولايات المتحدة من 50 دولة بدفع هذا الضمان الجديد، علما أنه 5 من هذه الدول تأهلت للمونديال، هي الجزائر وتونس وكوتيفوار والسنغال والرأس الأخضر. يعني الخمسة دول ديل الناس اللي حيمشوا الولايات المتحدة حيدفعوا مبلغ ضمان $15,000. ويعني دي حاجة يعني الناس حتتناقش فيها، ورغم انه ممكن كثير من الناس الموضوع بعيد عنهم، لكن اتخيل يعني الرياضة برضو بتخش في جانب مهم جدا جدا، فممكن تكون بعيد من الحدث ده، ممكن تكون يعني ما كثير، لكن بالذات الناس اللي عندها منتخبات الدول أفريقية المتأهلة لكأس العالم حيكونوا مشغولين، حيكونوا مستعدين للموضوع ده بطريقة مهمة. أيضا نشوف موضوع مهم جدا حدث في هذه الأيام، عامل ترند كبير جدا، لامين يامال. لامين يامال بعد أنه فريق برشلونة فاز بالدوري 29 المرة 29 يرفع علم فلسطين، وعلم فلسطين يعني في الجوطة دي وفي الزحمة دي، والموضوع ده عامل جدل كبير جدا. يعني لاعب نجم قدر في وزن لامين يامال والعالم كله والناس كلها بتحبه، في فئة من الناس كمان جات وبدأت تفكر لرفع العلم، لكن مدربه قال شنو، فليك لم يحب رفع علم فلسطين من يميل يامال، هذا ما قاله. في لعيبة في نجوم كرة القدم دايما يعني في ناس بتقول على انه يكونوا بعيدين من الصراع او يكونوا بعيدين من الحاجات السياسية رغم انتمائهم، رغم انه كل زول طبعا بشخصيته، كل زول عنده فكرته، كل زول عنده قراره الشخصي اللي بيعمل الحاجة دي. فأكيد طبعا في تساؤلات كثيرة، دي واحدة من الترندات ممكن تكون عاملة يعني برضو بلبلة. واحدة من الترندات ممكن تكون برضو الناس متابعاها هذه الأيام، الذكاء الاصطناعي. الذكاء الاصطناعي بيلعب دور كبير جدا جدا في العالم هذه الأيام، وكثير من الناس يمكن يكونوا ما منتبهين أو مخلي باله إنه الذكاء الاصطناعي الليلة قاعد يشكل مشاكل كبيرة جدا جدا، تهديد كبير جدا جدا لشخصيات ناس ذو وزنة. يعني في ترند طالع الأيامات الفترات الفاتت في الميديا بخصوص الصورة اللي ظهر فيها رئيس الوزراء السوداني، والصورة اللي ممكن تكون يعني إيش يعني تركيبة غريبة جدا والناس ما انتبهت، لكن ده مهم جدا إنك أنت تنتبه وإنت يعني بتستخدم السوشيال ميديا، يعني حتى تكون نبيه لأي صورة ولأي تعليق ولأي كلام، ما تنجرف وما تأخذ على طول في إنك أنت دار تحلل ودار تكتب ودار تقول. أعرف الذكاء الاصطناعي هو شنو قاعد يعمل، شنو بيوصل لشنو، ممكن يوصلك لوين، وممكن يكون كيف طريقته أسلوبه في هذه الحياة، إنه الموضوع فبركة كبيرة جدا، موضوع عامل ضجة كبيرة جدا جدا، لأنه في أبعاد كثيرة جدا دينية في الموضوع نفسه. يعني لأنه البابا وده رئيس الوزراء، بنعرف خلفيته بنعرف خلفيها، وكمان حتى الصورة لو رجعت لأنه منو هي الشخصية اللي موجودة في الصورة، البابا ده يعتو فيهم، هل هو الانتقل اللي هو الحالي اليوم. إذن يعني في تساؤلات كثيرة جدا جدا، في كلام كثير جدا جدا. أتمنى وإنت بتتابع الحياة وإنت موجود في الحياة مهم جدا إنك تكون ملم ببعض الحاجات المهمة جدا جدا في عالمك، تكون مهمة أيضا من ضمن الحاجات المهمة في هذه الحياة المهمة. فإحنا مواصلين معاكم ومكملين معاكم في الصباح ده وجولتنا الصباحية، ونجيف شوية كمان نعرج لحتة مهمة جدا في الرياضة. مانشستر سيتي يشدد الضغط على أرسنال في أمتار الدوري الأخير، في يعني نوع من التشدد شديد جدا جدا، صراع نقاط تحسم الدوري الإنجليزي الأغلى في العالم مانشستر أرسنال، ودي واحدة من الحاجات المهمة جدا جدا، عودة مانشستر يونايتد لأبطال أوروبا، دي واحدة من المفاجآت لمحبي مانشستر يونايتد النادي العظيم الكبير الإنجليزي، وكمان تواجد الفرق القوية أو القديمة في الدوري الإنجليزي. أرسنال بينافس على بطولتين مهمات جدا جدا بالنسبة له وبالنسبة لتاريخه وبالنسبة لأرتيتا المدرب الكبير اللي اتعلم، وكثيرين في التحليل بيقولوا إنه أرتيتا اتعلم كثير جدا من أخطائه عشان كده قدر يوصل لنهائي مهم جدا جدا في أبطال أوروبا مع باريس سان جيرمان، باريس اللي فاز امبارح بالدوري، ودي حاجة من الحاجات المهمة جدا لأنه باريس سان جيرمان جاي وهو حامل بطولة مهمة، يعني موسمه مليان جدا، يعني هو بطل أبطال أوروبا الموسم الفات والليلة والفترة دي حيلعب الفاينل وفاز بالدوري، وأرسنال يعني لو فاز بالدوري وهو بيواجه باريس سان جيرمان حتكون يا أخوانا بطولة غريبة، حتكون نهاية غريب جدا جدا، بطلين بمعنى الكلمة. أرسنال مختص بالنجوم ومهيئ تهيئ غير عادي، وأتمنى ومش بقول عشان أنا بشجع أرسنال وكلام زي كده، لكن يعني دي حتكون واحدة من الحاجات المهمة. إذن دي تعريجة صغيرة كده صباحية. وكمان خبر مهم جدا، الهلال امبارح في البطولة في رواندا أيضا هو بطل شرف للدوري، وده شيء جميل جدا، هو خارج أرضه وخارج بلده وفي بطولة غريبة ممكن تكون أيضا، يعني مبروك لهلال ملايين البطولة دي، وده شيء عظيم جدا جدا. أيضا في تريند طالع، هل هو ذكاء اصطناعي ظهور غامض لشبيه مايكل جاكسون؟ إخواننا الذكاء الاصطناعي بيلعب دور كبير جدا، وخلي بالك لأي شيء اليوم، لأي صورة، لأي حدث، لأي شيء ما تستعجل وأعرف شنو البيجري في هذه الحياة. إذن هي كلها ضغوطات، يعني هي كلها صعوبات وهي كلها مشاكل وأتعاب الحياة في هذه الأيام، وبتصعب على الناس جدا جدا وبتضغط الناس جدا جدا على إنه يعني هل إحنا فاهمين ولا ما فاهمين الحياة فيها شنو. إذن المستمعين الكرام، دي كانت تعريجة صغيرة، دي كانت فرصة صغيرة كده نطلع ونشوف الأخبار ونشوف الجديد شنو. إذن حنطلع فاصل كمان ونرجع المستمعين الكرام ونشوف الحصاد عندنا كان في راديو سمر شكله كيف، شنو كان موجود خلال هذا الأسبوع، ونرجع نشوف المستمعين شنو عندهم وكتبوا لنا ورجعوا لنا بشنو. إذن فاصل ونرجع.
1: راديو سمر، كلمة صادقة دون تزييف.
2: الجاي أجمل، خليك عندك شوية صبر وخليك متوكل على ربنا، لأنه إيده قوية وما بتفكك تقع. ما تزعل كثير على الفات، أنت بس اعترف بالخطأ وعدي واستفيد من الدرس الجاي، والجايات أكثر من الرايحات، الفات مات، قوم وامشي بخطى واثقة متوكل على الله، أكيد حتنجح.

شكرا عزيزي الغالي ماركو للكلام للترنيمة الجميلة. والظروف لما تبقى قاسية، أطفال يضيعوا في الشوارع والحياة بقت صعبة، ضغوطات كثيرة جدا جدا في الحياة. حقيقة عزيزي الغالي ماركو كوش ماركو حسين، تحية طيبة صباحية لك، ولو أنت بتسمعنا لو بتتابعنا. إذا رجعنا بعد الفاصل مستمعينا الكرام، كيف أعيش في زمن التعب والضغوطات بتاعة الحياة وظروف الحياة؟ أنت يعني من المعلمين ومنك بنتعلم، وكثير جدا جدا ناس يتعلموا من بعض، يتعلموا من أبهاتهم، يتعلموا من خيلانهم، يتعلموا من جيرانهم، يتعلموا من المدير، يتعلموا من أقرب الناس عندهم. وفي ناس قاموا على يعني أساس متين جدا جدا، زرعوا فيهم ثقة، أدوهم بعض النصائح المهمة إنه كيف يواجهوا الحياة، كيف يواجهوا ضغوطات الحياة. شافوها يعني من الأمثال بتاعتهم، شافوها من أولياء أمورهم. إذن خلونا من الصباح نشوف بعض المستمعين، نشوف الناس اللي رجعت لنا. إقبال محمود صباح الخير عليكي، بتقول صباح الخير والسعادة والأمل والتفاؤل لأحلى راديو. صباح الخير عليكي يا صديقتنا العزيزة إقبال. إقبال، كيف نعيش في زمن التعب؟ ومش أقول لك يعني أنت عايشة كيف زمن التعب، زمن الضغوطات والمشاكل، ممكن تكون يعني ما على كده، أو تكون ظروفك أحسن أو ضعك أحسن. ملاك يوسف بيقول صباح الخير، صباح الأمان الوحيد هو الرب يسوع المسيح. نعم، الله هو كل شيء ومعه كل شيء، مع الله عنده كل حاجة، ودي حاجة جميلة جدا جدا. يقول يعطيك سلام وهدوء وراحة بال يا رب. يا الله يا شيخ، شكرا شكرا للكلام الجميل العزيزة الغالية. إذا جوجو صباح الخير عليك جوجو إبراهيم، تحية طيبة صباحية. جوجو طمنين على أخبارك، أنت عاملة شنو ظروفك، وبتسمعين من وين وبتسمعون من وين؟ دي حاجة جميلة جدا. ممكن يعني مرات بنقول الناس في أمريكا ما عندهم تعب، الناس في أستراليا ما تعبانين، ما عندهم ضغوطات. منو قال لك؟ الناس قاعدين يلقوا قروش في الواطة، يقول لك يا زول يا أخي زول عايش في الخليج. يعني زمان عندنا خيال كده لعايشين أبو مغترب يا زول، كأنه الناس بتلقط القروش من الواطة. أنت ما عارف الناس شغالة شنو. تصدق في ناس كثيرة جدا جدا شغولة بر المدينة، يعني يقول لك في أمريكا، لكن ما يعني ما قاعد في واشنطن، ما قاعد يعني في مدن كده، في حاجات الناس بتكون بعيدة منها. في ناس ممكن يكون حتى في الخليج ده، في ناس في الدول العربية دي شغالين بر بر بر القرى، وشغالين في مراعي، وفي ناس شغالين في جزارات، ويعني في ناس شغالين في مزارع، في ناس شغالين يعني الدولار ولا الدينار ولا المهم القاعد يجيك ده بيجيك بعد عرك، بيجيك بعد عرك وتعب. ما يعني ما تتخيل انه هو مستكين القرش بتجيه، لا. يعني ممكن تكون انت ما عارفه ابوك المغترب ده، اخوك اللي قاعد بره ده شغال شنو. ممكن شغال اوبر في الدوله الفلانيه ليل ونهار بكل صراحه. يعني ممكن يكون حتى شغال حراسه امنيه، ولا بيعمل في شنو، ولا شغال شنو، وانت ما عارف ظروفه، وانت نايم ومنعم ومرتاح ومبسوط وبتهدر. لكن يا اخواننا بصراحه، الناس اللي قاعده في الغربه تعبانه، الناس اللي قاعده في دول المهجر حاله صعب. قدر ظروف الناس، قدر لو ابوك قاعد برا بيصرف عليك، يعني عندك اخوك بيصرف عليك تعبان بيرسل لك الفي والمافي ده، اعرف انه ظروفه ممكن تكون سيئه، تعبان يعني جسديا ذهنيا مرهق، يعني انت بعيد منه، اسرته بعيده، اهله بعيدين منه. الغربه مره جدا جدا، الناس بتدفع تكلفه باهظه جدا جدا عشان الدولار ولا الدينار ولا اليورو والبتاع ده يوصلك. المهم تعالوا نكمل. ابراهيم بيقول صباحاتك عوافي عزيزي هيثم، ولكل طاقمك المميز، حلقه ممتازه كالعاده، انت فيها دائما ممتاز عزيزي العزيز الغالي ابراهيم. الحياة عموما ما بتخلو من الصعوبات والتجارب. نعم، أصل ما مفروش على ورود، واضحة جدا جدا. ففي تعب، في معاناة، في ضيق، في كل شيء، ودي كينونة الحياة بحلوها ومرها. الناس تتعايش على أمل إنه غد سيكون أفضل، وكلنا بنحلم كده، وكلنا بنتمنى،
وماشي تنوم يا رب اديني صباح جديد وانت طالع يا الله وانت مارك على بركة الله افرج علي وكلام كتير. حتى بتطلب صلاة تقول لزوجتك تقول لأختك تقول لحبيبتك صلي لي انا تعبان مرهق حاسي بتعب حاسي وكلام كتير. فكل صباح خلي ايمانك برب العباد وسير على هذا المنوال ما بتجيك اي عوجة.

هيرجع وهيعرض بطولات، وها هو الآن على وشك أن يكون بطل للدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا. الحين باقي تحياتي، تتحقق أمنياتك إن شاء الله. يا رب كده نشوف أرسنال بيتوج، يا رب نشوف أرسنال كده في بطولتين عريقات يعود بالمجد لأمجاده لزمانه، ونشوف يعني نجوم العمالقة اللي كانوا مع المدرب الكبير فينجر بيبدعوا وبيقدم. هو في التحليل يعني فخور بأرتيتا وفخور بنجوم أرسنال بأنهم بيرفعوا اسم أرسنال في الظروف دي. شكرا لك يا إبراهيم. وكمان صديقنا العزيز في رسالة جميلة، في كم رسالة كده نرجع لها ونشوف. فيبي كتبت لنا، فيبي صباح الخير عليك، تحية طيبة وأسعد الله، أتمنى إنك ما مليت ومشيتي بعيد عشان تسمعي الرسالة بتاعتك. بتقول صباح الخير أستاذ هيثم، تحياتي لأسرة راديو سمر، الحلقة ما مكتملة. يا هم متعايشين معنا، معا علينا التعامل مع الحاجات اللي بنقدر نغيرها، ما نحاول ننجز كل شيء دفعة واحدة. صح، واحدة واحدة، شوية شوية، سلم سلم لحد ما نوصل لآخر سلم. نشارك مشاعرنا مع الشخص اللي بنثق فيه، ده شيء جميل، ده شيء رائع جدا. تعب وضغط في الحياة، في ناس قريبين لقلوبنا، في ناس بتحس بينا قبل ما إحنا نقول ولا كلمة، في ناس بتعرف ظروفنا قدر شنو وبتتعايش معنا. ندون كل حاجة بيعمل تعب، نكتب، نسطر، نلخص الحاجات دي ونخليها في عيوننا. في حاجات يمكن نغيروها وفي بعض ما بتتغير، في حاجات ممكن تتغير وفي حاجات ممكن ما تتغير. أنا معك، ودي طبيعة الحياة ودي سنة الحياة زي ما قال صديقي قبل شوية إبراهيم. وجنبير بيرجع بيقول كلام جميل، صباح الخير يا صديقي، أتمنى أن يملأ، عفوا قريت الرسالة دي، وستيفن يعني الاسم الأخير ستيفن، لكن بتمنى أنه يعني الصديق بيقول صباح الخير، أنا بسلم عليك باسم يسوع مخلصنا يسوع المسيح. شكرا لك وتحية طيبة، وكمان لكل زول بيسمعنا وبيتابعنا في هذا الصباح الجميل، تحية طيبة لك. فضل بيرجع بيقول صح يا كنار، وضع يمينك في يدي فكان يوم رضاك ليلة مولودي. شكرا لك يا فضل وتحية طيبة. وبيرجع فضل كمان بيقول لنا نحن سادة في زمن ضغوطات والتعب، يعني وكمان نحتاج أن نضع أيدينا في أيدي بعضنا البعض، إنه الكنار في دنيانا هو ذاك الأمل الذي يغرد رغم الألم، هو السودان الذي يبذل كل ما ملكت يده ليبقى الود موصول حتى وإن كانت الأمور عصية. بيقول إننا لا نقابل قلوب الجمد بالقسوة، الجمدت بالقسوة، بل نرويها بفيض الإنسانية الذي يجري في عروقنا كالنيل سلسا عذبا. نحن الذين نعرف أخلاق النجوم ونميز بين من يهب البيان ومن يضل الطريق، ونختار دائما أن نكون الكوكب الذي يجم الحياة بالحياة ويعصي ظلام اليأس بضوئه المتردد. عفوا، رسالة دافئة لأسرة راديو سمر، يا من تصنعون من الأثير موردا يروي ظمأنا للجمال، لكم منا كل الحب، أنتم الحنان الذي يكسر حدة الضيق، وأنتم الدفء الذي يجمعنا في كنف الوحدة، إن وعيكم هو السراج الذي يجعلنا نقتنس الهدوء وسط زحام الحياة. يا سودانيين، يا أهل الوجع والروعة، دعوة الوشاء والعوازل، وتعالوا نعانق النور، فما كانت الإنسانية يوما ضعفا بل هي النفس المحكمة الذي لا يهزم، فلنقتحم ظلام الأيام بضوء قلوبكم، فالحب أول الإنسانية دائما. شكرا لك يا فضل، تحية طيبة وأسعد الله صباحك بكل خير، وشكرا لمتابعتك، شكرا لوجودك دائما المستمر معانا في راديو سمر. مرحب بكل زول بتابعنا، أهلا بكل زول بيسمعنا،
وأذكركم

كمان بحصادنا، وأذكركم كمان برحلتنا الأسبوع ده كانت فيها الكثير جدا جدا، وعندنا حاجتين مهمات جدا جدا هذه الأيام. عندنا بودكاست مهم جميل جدا جدا مع حضرة القس الرائع المعلم دائما فيليمون حسن. تحية لك يا قسيس فيليمون لو أنت بتسمعنا من بعيد وبتشاركنا هذا الصباح، شكرا لما قدمته حقيقة في هذا البودكاست، يعني فيه جزئيات مهمة وكل حلقة بتحمل معنى مميز، كل حلقة بتحمل موضوع مهم جدا. الحلقة نزلت مبارح فيها نقطة مهمة جدا، تفتكر أنه ممكن تكون مجبور على شغل تشتغله ويكون على حساب صحتك ولا بتعمل شنو؟ تعالوا نتعلم مع بعض. لو عندك فرصة تسمع البودكاست ده جميل جدا جدا، الموضوع ده مهم جدا جدا مع القس فيليمون، وفي سلسلة جميلة جدا جدا معاهم. الحلقة دي اسمها شغلك ولا صحتك. اخوانا بصراحة الموضوع ده شيق، الموضوع ده جميل جدا، واتمنى انكم تسمعوا. ايضا في الاسبوع ده في الحصاد بتاعنا في كانت حلقة مهمة جدا، الحلقة دي كانت مع رشيدة والأستاذ جاكسون، الغربة الحرية والعلاقات الهشة. الغربة عملت فينا شنو؟ وده الكلام اللي بنقوله، وده الكلام اللي قالوه كثيرين، وده الكلام اللي يمكن يكون في ناس كثيرين الليلة قالوا كلام كبير جدا جدا بخصوص الغربة، بخصوص الوضع في الغربة، الأسر وأوضاع أحوال العلاقات الزوجية، الناس اللي مشت تتفاجأ هناك، الناس اللي ممكن تكون الحضارة والوضع هناك فاجأهم، الناس اللي مشت يعني وتبعت قوانين مختلفة ودخلت في مآزق، ودخلت أزواج ودخل زوجاتها في مآزق كبيرة جدا جدا، حتى العيال حتى الأولاد بقى الموضوع مؤثر. أيضا في حلقة التعب الصامت، التعب الصامت ليه الناس بقى الصامت وما بتتكلم، دي حلقة كانت أنا والزميلة إيناس اتكلمنا فيها والناس شاركونا بتفاعل كبير جدا جدا، وتكلمت على انه في كثير من الحاجات اللي خلت الناس اللي ما دي صامته، وخلت الناس اللي ما بتتكلم لانه الثرثره بقت كثيره، الناس ما بقت يعني مصدر ثقه، وما بقت يعني في ثقه بيناتنا، وحتى الناس يعني ما قدرت تسمعنا أو ما قدرت تتحمل بعد كده اللي قاعد يحصل لنا، عشان كده بقت شنو ما قدرت تتكلم معنا أو ما قدرت تسمعنا. حتى قليل من الناس ممكن يسألوا عن وضعك، يسألوا عن أخبارك. الناس بقت في ناس ملت من الظروف، في ناس الظروف بقت صعبة عليها، أسر وحتى الناس اللي ممكن تسمعك بقت صعبة، فبقى في صمت، بقى ما في زود داري يتكلم. ليه؟ خايف أخوه ما يسمعه، خايف أمه ما تسمعه، خايف أخته ما تسمعه، ودي حاجة صعبة جدا كده. تعالوا كمان في الأسبوع ده أو في الصفحة بتاعتنا في راديو سمر في بودكاست جميل جدا جدا، يعني يعني مع زميلتنا الأستاذة إيفا، وفيها سلسلة جميلة جدا جدا في نقاط مهمة. الله البريد طلع علينا وشاركنا وقول رأيك، وأكيد رأيك مكان تقدير واحترام. في حلقة أيضا ترنيمو ساردس، يعني بنحيي البش مهندس ساردس للموضوع، وبنحيي كمان ترنيم اللي خلى ساردس يجي مع الحلقة، حلقة شبابية، حلقة كانت جميلة رائعة، تفاعلكم كان فيها 100%. حلقة عنوانها شنو بيسرق عمر الشباب كثير، والناس تكلمت والناس تونست والناس حكت، يعني حتى هم قدروا انه وصلوا لنا نقاط مهمه جدا. الشباب بنفسهم يتكلموا القاعد يسرق شباب نشنو، حاجات كثيره جدا جدا. اللي يتكلم عن الامراض، اللي بدا يتكلم على الميديا، اللي بدا يتكلم على كثير من الحاجات اليوم الضاره جدا جدا بالنسبه للشباب، التعاطي بكل أنواعه اللي وصل الشباب للحتة دي، الهروب من المسؤولية، الهروب من الواقع، وكلام جديد وكلام كثير جدا جدا. أيضا في حلقة كانت جميلة بداية الأسبوع إنجي والأستاذة رشيدة، واجه الواقع وقرر. هل أنا وإنت واجهنا الواقع؟ وهل إحنا مقتنعين بالواقع وقادرين نقرر في الظروف الصعبة دي ولا لا؟
واجه واقعك وقرر، لأنه الأمر يحتاج لقرار فيه مسؤولية وفيه يعني الإمكانية بتاعت القدرة على أنه أنا بقدر أتحمل قراري، لأنه ده صعب. من أصعب المواقف مواجهة مواقف مؤلمة، لكن اللي دارين نتونس زي ما هم قالوا بعض في حاجات مهمة جدا جدا. إذا المستمعين الكرام، دي جولة بتاعتنا وده الحديث بتاعنا، وترجعوا للصفحة بتاعتنا في راديو سمر وتابعوا الحلقة وتابعوا البرامج دي والبودكاست وتشوفوا شنو الحاصل وشنو الجديد في راديو سمر. مرحب بكل الأصدقاء، نرجع للزملاء، نرجع للناس اللي بتتابعنا واللي بتسمعنا. شكرا لكل زول معانا من الصباح لحد الوقت ده بتتابعنا. جمال ويلسون، هلا، نورت الصباح، نورت صباح بلدنا، وجيت في الوقت المناسب، جيت في زمنك المناسب. جمال بيقول شكرا جزيلا أخي العزيز هيثم على تسلط الأضواء في العيش في الغربة، كلامك صحيح، الرجاء من الإخوة والأهل تفهم الأوضاع في العيش في الغربة وعدم الضغط على الذين يعيشون في الخارج. خلال عشتي في الغربة أنا شاهدت شخصيا العديد من الأفارقة والعرب الأثرياء والميسرين ماديا في بلادهم واجهوا صعوبات شديدة في الغربة، انتهى الأمر ببعضهم في السجن أو تم القبض عليهم عليهم في أنشطة غير قانونية أو غير أخلاقية بدافع اليأس، وتم ترحيلهم إلى دولهم. أول أسوأ من ذلك إنه بعضهم انتحروا. الحياة في الغربة ليست دائمة رائعة كما تبدو في الأفلام أو الأخبار، حقيقة الحياة في الغربة مرة، تربي فيها أولادك، يعني تكون مستمر فيها أنت وزوجتك، أنت وبناتك، وحتى الثقافة أو حتى التعليم أو حتى كل شيء ممكن يكون صعب بالنسبة لهم. فالغربة مرة، الغربة صعبة جدا جدا وسيئة للشباب، وهم بيفتشوا على المستقبل، بيفتشوا على غد أفضل، بيفتشوا على بكرة أفضل. ما بتعرف ولدك حالته بقت كيف، ما بتعرف ولدك بيتعاطى ولا لا، بيشرب ولا لا، وهو بقى كيف أخلاقيا، ودي حاجة مهمة جدا جدا. نعم ممكن بتعلق بالسكاي، ممكن تتكلم معه بالتلفون وبتشوفه وكلام كتير جدا، لكن دي حاجة مهمة جدا جدا. إذا ما زلنا معاكم، ما زلنا بنتابعكم وبنشارككم في هذا الصباح. إذا في هذا الصباح أيضا العالم بيترقب وجود الرئيس ترامب في قاعة الشعب الكبرى في بكين، يعني حدث كمان تاريخي كبير جدا جدا، وجود الرئيس ترامب في الصين. يعني شنو الماشي حدث، شنو الماشي غير الموازين؟ لو انت من الناس بتتابع السياسة وبتعرف السياسة او بتعرف الحرب الدائرة ايران امريكا واسرائيل، لانه وجوده هناك اكيد يعني حاجة حتغير موازين الوضع الراهن في الشرق الأوسط أو في العلاقات المختلفة. فإذا دي واحدة من الأخبار اللي ممكن تكون عاجلة في هذا الصباح لكل الناس اللي بتتابع. نرجع المستمعين الكرام، نرجع الأحباء الكرام لنقاط مهمة جدا في هذا الصباح الجميل، ودي واحدة من الحاجات اللي ممكن تكون مهمة جدا جدا ونفكر فيها ونمشي فيها مع بعض، ويعني نعالج بعض النقاط المهمة جدا جدا عزيزي المستمع. وما في زول ما عنده مشاكل زي ما قلنا، ولكن السؤال كيف تعيش وانت ثابت في زمن التعب والضغط؟ كيف تعيش انت ثابت، كيف تعيش انت ثابتة في زمن صعب زي الزمن اللي احنا فيه؟ يعني بنقول الحمد لله، واحنا كسودانيين متعودين، في ناس بتستغرب الحمد لله، وانت في الحاله دي وانت في الظروف دي يقول لك الحمد لله راضيان بالوضع، لكن هل دي الحقيقه جواه؟ ودي الحاجه اللي فيه يعلم بها الله. دي الحاجه اللي اقدر اقولها لك، يعني كثيرين بنسمع الحمد لله والشكر لله، لكن موجوع من جوا، مكسور متالم، يعني في الم في وجع. في ناس كتار
بتضحك قدام الناس، بتضحك قدامك، لكن جواها مكسور ومتعب شديد جدا. ممكن يكون زعلان، ظروف الحياة هلكته، الأوضاع المعيشية الأسرية العاطفية المهنية التعليمية كسرته، ما قادر يستحمل، ما قادر، بيضحك وبيضحك، حتى ضحكته دي مجاملة على إنه يعني ما في حل. يعني بتجي في أوقات ما معروفة، بتجي في أوقات كده صعبة جدا جدا. ضغط الحياة، الخوف من بكرة، قلة الحيلة، وتعب النفس، وكثرة التفكير. حاجة صغيرة الأيام دي ما بتخلي زول يستحمل، صداع وتعب كثير جدا. مرات زول يكون وسط الناس كلها لكن حاسس إنه براهم، ممكن تكون في فرح، ممكن تكون في جلسة عائلية، لكن سرحان بعيد كل البعد، مشغول بالحاجة في فكرك، مشغول بالمشكلة اللي عندك، مشغولة بالضغط اللي عندك، مشغولة بالحال اللي انت بتمر بيها في دنيتك في بيتك، وانت ما عارف قدر شنو الألم ده، هو كاسرك وماخدك لبعيد. عزيزي المستمع، عشان كده حاولنا في هذا الصباح انه نساعد بعض ونجيف مع بعض في نقاط إضافية انه كيف نواجه ضغوطات الحياة، كيف تواصل وما تقع وتستمر وما تنكسر، وكيف تلقى سلام من ربنا زي ما قال: سلام أعطيكم ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا. يعني الكلام ده مش بس زمان، لكن كلام ده هسي في زمن يفتقد العالم إلى سلام داخلي حقيقي، هو في البيت وسط أسرته يفتقد إلى هذا السلام. إله السلام هو الوحيد اللي بيقدر يدينا هذا السلام. كل الناس بتمر بضغوطات، لكن كل زول بطريقته الخاصة. طريقتك زي ما أنا قلت في البداية ما زي طريقتي ولا طريقة أخوك البعيد منك. في فرق بين التعب العادي والانكسار الجواك، في اختلاف كبير جدا جدا، لأنه الأيام الصعبة بتكسر الزول، كمان بتطلع منه قوة ما كان عارفها. وسط الصراع في ناس أبدعت، وسط الضغوطات، وسط الأزمات، في الأزمات الناس أبدعت وقدمت نموذج وقدمت حاجات كبيرة جدا جدا. الحاجة اللي عايز أقول لك، ربنا ما وعدنا إنه الحياة هتكون سهلة. سيقول لكم ضيق، ولكن ثقوا أنا قد غلبت العالم. في صليب، في ألم أنت بتحمله، في وجع هو مر به وهو شافه وعاشه على فكرة، لكن كمان أدى المجربين دل على إنه كمان يقدروا، بيقدر يعين المجربين، عفوا، بيقدر يدي القوة، يقدر يدي النعمة للناس في الظروف الصعبة. لكن وعد إنه يكون معانا وسط التعب. يعني لما قلت لا أهملك ولا أتركك، هو ما بيسيبك، وإنت في المعاناة وإنت في الظروف دي الله بيمد يده بينقذك، بيمد يده وبيحل المعضلة، بيحل المشكلة. بس كيف أنا أتكل على الله؟ كيف أنا ألقي الهموم بتاعتي؟ كيف يعني أنا أجي بكل ظروفي وأضع بين إيديه وحتى أكون عندي ثقة؟ الموضوع ما بس إنه أجيب مشكلتي وأقعد، لا، أنا محتاج كمان أثق فيه، أنا محتاج أتعرف أكون عندي علاقة مع الله عشان أقدر كمان أثق فيه، أعرف هو بيقول شنو، طالب مني شنو. وأكيد ما حتكون حاجة صعبة جدا جدا. يعني داود اختبر كثير جدا، ودي الحاجة المهمة في حياة داود: انتظارا انتظرت الرب فمال لي وسمع صراخي. وأيضا تشدد وتشجع، لا ترهب، ما تخاف، لكن خليك عندك ثقة وخليك عندك قوة في نفسك عشان تقدر تكمل المسير. عشان كده عزيزي المستمع، شنو أكتر حاجة ضغط عليك الأيام دي؟ أكتر حاجة ممكن تكون ضغط عليك الأيام دي هي شنو؟ بتحس مرات إنك قوي قدام الناس لكن من جوا تعبان، وفي ناس حقيقة دي حالة وده وضعهم. تعالوا نقف عن نقطة مهمة جدا جدا، لما الضغوطات تسرق السلام بتاعنا، المشكلة ما في الضغط ذاته، المشكلة لما السلام يختفي من قلوبنا، سلام اللي خلينا ما قادرين نعيش بالأمان، ما مطمئنين، في تفكير كثير جدا جدا، وفي حاجات كثيرة جدا جدا أبتدي أقارن بها
الوضع، أقارن بها ظروفي، أقارن بها الناس، التفكير الكثير والنقاط ممكن تكون صعبة جدا جدا في حياتي، باتجه لاتجاه آخر جسدي وأبتدي بفكري وأبتدي بالوضع اللي أنا شايفه قدامي إنه أنا بقدر بعمل حاجة. لكن عزيزي المستمع، دي من أصعب المراحل لما نبتدي نفقد السلام الداخلي، نكون خايفين من المستقبل وننسى إنه ربنا وعدنا وننسى إنه هو أمين في كل كلمة هو بيقولها. عشان كده الإحساس اللي دايما بيجيك على إنك خلاص كل شيء انتهى، دي من أصعب الحاجات. فأطلب الرب في الوقت، أطلب الله في الوقت ده، لأنه بيقول لا تهتم بشيء بل في كل شيء بالصلاة والدعاء. أطلب معونة الله، أطلبي معونة الله في الضيقة دي، في الوقت اللي انت يعني ابتديت تفقد سلامك، الاطمئنان، الأمان، ابتديت يعني تفكر في إنه الحياة خلاص انتهت لحد هنا، أنا ما بقدر، أنا ما بعرف. لكن في الوقت اللي انت وأنا بنعجز فيه، الله يبتدي يتحرك جوانا. سلامي أعطيكم ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا. إذن في ضغوطات كثيرة، في حاجات كثيرة جدا جدا بنمر بها في حياتنا وظروف صعبة جدا جدا. اسمحوا لنا نطلع فاصل ونرجع نكمل ما تمشوا بعيدين.

حنتكلم ونتعلم، نتناقش ونتصالح، نفضفض لبعض، نشيل هم بعض، نسمع بعض بكل محبة واحترام، نصل لإنه يعم بلدنا خير وسلام. خليك معانا على مدى الأيام في راديو سمر.

في الشارع، في البيت أو في الشغل، أسمعنا طول اليوم على راديو سمر على الأبليكيشن والويب سايت www.radiosamar.com والإنستغرام واليوتيوب. ولو عجبتك الحلقة تقدر تسمعها مرة تانية على الساوند كلاود.

يا هلا الأصدقاء المستمعين الكرام، رجعنا بعد الفاصل. تحية لك يا المرنم الجميل أيوب الفياض، تحية مليانة حب وتقدير ولكل زول بيسمعنا ولكل المرنمين الرائعين. رجعنا للحلقة، رجعنا لموضوع الحلقة وعشر دقائق بتفصيلنا عن نهاية الحلقة في ختام أسبوع في صباح بلدنا. وأتمنى لكل زول حاب يتواصل معنا ويشاركنا تفاصيل أو عنده سؤال من خلال المواضيع الكثيرة أو من خلال زيارته للصفحة بتاعتنا، ممكن تكون معنا وبتشاركنا رأيك على رقم التواصل 0-35-79-76-55-35-9. وبالرقم ده ممكن تتواصل معنا عبر الواتساب. إذا الحلقة دي فاتتك ودار ترجع الحلقة دي، ممكن تسمعها على ساوند كلاود. نرجع للغاليين، نرجع للمستمعين، نرجع للمتابعين. معنا الأستاذ الشيخ، دائما رجل مهمات الصعبة، الغالي ميلاد منزول. صباح الخير عليك، تحية طيبة وأسعد الله صباحك. ميلاد بيقول صباح الفول الياسمين عليكم جميعا أحبائي مستمعين راديو سمر مع فريق العمل مع المحبوب هيثم، متعك الله بالصحة، شكرا لك وكمان بالصحة وعافيتك دائما صديقي العزيز. بيقول أنصح الجميع أن تحاول استبدال الخوف بالفضول، أنظر لمشكلة كتجربة تتعلم منها بدل من اعتبارها نهاية المطاف. الله عليك، بدل ما تعليها نهاية المطاف، بدل ما تعليها بهذه الطريقة، لكن ليه ما تقول دي فرصة كويسة إنه أنا أتعلم من التعب ده، أتعلم من الضيقة دي، أو أتعلم من المشكلة دي؟ ليه ما تكون فرصة لي أطلع منها بنتائج إيجابية؟ ليه ما أطلع منها بنتائج قوية؟ لأنه بصراحة الجرب واللي شاف ومشى يعني جازف وغامر، في ناس كثيرة بتغامر، في ناس كثيرة بتجازف، بتحب المجازفات، هي بتقدر تحكي لك. في ناس مرت بضغوطات، مرت بظروف، مرت بتعب، لو بدي يحكي لك انت ما بتصدق. وفي اللي بيقدر يقول لك يعني زي ما احنا تكلمنا في الغربة وتكلمنا على انه العلاقات بقت هشة والناس بقت بعيدة، يا اخوانا في مشاكل، في ظروف، في ضغوطات، وفي اختلافات، وفي حاجات كثيرة جدا جدا. الغربة ما مفروشة بورود، ولا حتى هي يعني مصنع بتاع قروش في الشوارع أو زي المزيرة اللي انت مش تشرب منها أو تجيب منها قروش. لا صراحة في زول بيحكي لك مشاكل في الغربة، انت ذاتك زي ما بنقول دائما راسك يشيب. في اللي بتجي تحكي لك هي بتربي أولادها كيف تمشي المدرسة وتودي الأولاد المدرسة وتجي راجع وتطبخ، وممكن تجي راجع متأخرة يعني في ظروف وفي مشاكل. في اللي بيقول لك أنا شغال ورديتين أو شغال شغلين في الغربة عشان أقدر أغطي، وفي اللي بيقول لك يا أخي اختلفنا، وكلام كثير جدا جدا. فخلونا نحس ببعض، خلونا نشعر ببعض، خلونا نفهم بعض في الظروف والتعب والضغوطات الصعبة دي. خلينا نقدر بعضنا، لو حتى أخوك بيشتكي لك من معاناة أو من مشكلة أو من ظرف أو من حال، حاول إنك تتفهمه، حاول إنك تقدره، حاول إنك تسمع، حاول إنك أنت تقدر تخد نفسك في المكان ده. العزيزة الغالية دائما الجميلة نسرين كتشو، صباح الخير عليك يا نسرين، تحية طيبة وأسعد الله صباحك بكل خير، ولا مسائك بخير، ولا هو بالضبط التوقيت عندك شنو في الولايات المتحدة. يا نسرين بتقول زمن طويل ما قدرت أكون معاكم في برنامجكم الجميل نسبة لفارق الزمن اللي بيننا. أكيد في فارق زمن يا نسرين، وطمنين على الأولاد، طمنين على البنات، وإن شاء الله هم بخير أحوالهم، عاملين شنو. تحية لكم، مبسوط جدا لأنه أنا شفتك يا نسرين. ده شيء جميل جدا جدا يا نسرين. جمال ويلسون شكرا لك وتحية طيبة وأسعد الله صباحك بكل خير وعافية وصحة للكلام الجميل، لكل الناس ولكل المتابعين، لكل اللي بيشاركونا دائما في صباح بلدنا. نرجع لنقطة الحلقة، نرجع لموضوع الحلقة وهو في الختام. نسرين بتقول لنا فعلا محتاجين طاقة إيجابية في الغربة، غربة مرة يا نسرين. أكيد يعني لو ديناك مساحة في وقت تحكي لنا وتشاركينا الصباح وتشاركينا الظروف الصعبة،
اللي بيمر بها الأهل، بيمر بها الأخوان في الغربة. يعني حقيقة لما نزول يقول لك أنا تعبان ما قادر أنوم، وبيتمنى إنه يرجع ويعود المكان اللي كان فيه، ويتمنى يعني الاجتماعيات بتاعتنا كسوداني بنحب الاجتماعيات، لكن الغربة علمتنا إنه قدر شنو. الاجتماعات مهمة لكن في كمان أهم من الجلسات والونسات والكلام الكثير والضمنة والكشتينة والجنبات والأركان والحاجات الكثيرة. وإلا ما كان العالم يتطور، وما كان العالم وصل لأبعد ما إحنا بنتخيل، لأنه في حاجات كسروها، في حاجات اتجاوزوها، في حاجات قالوا دي حتعطلنا حتودينا الشارع. فنقطة مهمة ختامية قبل الحلقة، قبل ما نختم الحلقة، كيف نقاوم الانهيار؟ ودي حاجة مهمة جدا، ودي نقاط مهمة. وانت تعبان وانت في الضغط ما تنعزل، ما تنعزلي من الأهل، ما تنعزل من الأصدقاء، ما تنعزل من الناس القريبين وانت بتمر بتعب وانت بتمر بضغوطات الحياة، ما تنعزل. الوحدة الطويلة بتكبر الوجع. كل ما انت بعدت، كل ما انت بعدت من الناس وبتفتكري انه ده راحة، الوجع بيكبر، الوجع بيزيد. ودي حاجة خلي بالك منها. صلي حتى لو كلام قليل، أقعد قدام ربنا، أطلب ربنا. الخلقك هو الوحيد عارف الحل، الحل بتاع مشكلتك، والحل بتاع مشكلتك إنه كيف أنا أجي قدام ربنا وخدت المشكلة. لكن ده بس مش محتاج إنه المشكلة تتحل وخلاص أسيب ربنا، لا، لابد أنا أكون في علاقة مستمرة، أكون في تواصل، أصلي وألتزم وحاجات كثيرة جدا جدا عشان أقدر أفهم أبوي دار مني شنو. الله ده خلقني وخدتاني في هذه الحياة ودوري شنو، وكيف أنا أتجاوز المشاكل دي. أدعوني، بيقول هو قريب جدا للذين يدعونه بالحق، ربنا قريب جدا. وفي حتة من حتات المهمة، واقف على باب قلبك، مرات العناد ومرات عدم السمع وعدم الطاعة بيبعدنا من الله، لأنه بنفتكر أنه إحنا بنقدر بمقدرتنا، بنقدر بقدرتنا، بنقدر بشطارتنا، بفلسفتنا، عشان كده بنقع، بنسقط كثير. ليه؟ بنعتمد على نفسنا، وما غلط، لكن خلي اعتماد الأول والأخير على الله، خلي ربنا هو يكون المتكل الأول عليك، اتكل على الله. لأنه بيقول ملعون من يتكل على ذراع بشر، ما بمعنى أنه ما أعتمد، ما بمعنى أنه أتشاور، ما بمعنى، لا، لكن خلي الاعتماد الأول والأخير هو الله، هو مصدر القدرة ومصدر كل شيء في هذه الحياة. ربنا فاهم تعبك، حتى لو ما لقيت كلام هو حاسبك. انتظارا انتظرت الرب فمال لي وسمع صراخي، حيسمع ربنا. ولو حتى في الهزيع الرابع ربنا بيستجيب، لو كل المؤشرات بتقول انه ما في امل، الله عنده امل، حتى في الموت عنده مخارج، حتى في الموت عنده مخارج. كل ممكن يقول ما في امل، لكن الله عنده رأي،

0: لوقا الأصحاح السادس عشر. وقال عيسى لتلاميذه:
1: كان هناك رجل غني له وكيل، وجاءت شكوى إلى الرجل أن وكيله يبدد ثروته، فاستدعاه وقال له: ما هذا الذي أسمعه عنك؟ قدم حساب وكالتك، لن تكون وكيلي بعد الآن. فقال الوكيل في نفسه: سيدي سيفصلني عن الوكالة، ماذا أعمل؟ هل أشتغل في الفلاحة؟ ليست في القوة لهذا. هل أتسول؟ هذا عيب. وجدت فكرة، فإن ضاعت مني الوظيفة يقبلني الناس في ديارهم. فاستدعى الوكيل كل الذين عليهم دين لسيده، وسأل الأول: كم عليك لسيدي؟ فقال: 100 برميل من زيت الزيتون. فقال له الوكيل: خذ السند الذي عليك واجلس بسرعة واكتب 50. ثم سأل الآخر: وأنت كم عليك؟ قال: 100 كيس قمح. فقال له: خذ السند الذي عليك واكتب 80. فمدح السيد وكيله غير الأمين لأنه تصرف بدهاء. فإن أهل هذه الدنيا في معاملاتهم لأمثالهم هم أكثر دهاء من أهل النور. وأنا أقول لكم: اكسبوا لكم أصدقاء بمال هذه الدنيا، حتى إذا ذهب عنكم تقبلون في دار الخلود. الأمين في الأمور البسيطة هو أمين أيضا في الأمور الكبيرة، وغير الأمين في الأمور البسيطة هو غير أمين أيضا في الأمور الكبيرة. فإن كنتم غير أمناء على مال هذه الدنيا، فمن يأتمنكم على المال الحق؟ وإن كنتم غير أمناء على ما هو ليس لكم، فمن يعطيكم ما هو لكم؟ لا يغدر العبد أن يخدم سيدين، لأنه إما أن يكره الأول ويحب الثاني، أو يكون مخلصا للأول ويحتقر الثاني. لا تغدرون أن تخدموا الله والمال معا.
0: وكان الفريسيون يسمعون كل هذا ويهزؤون بعيسى لأنهم يحبون المال. فقال لهم:
1: أنتم تظهرون صالحين في نظر الناس، لكن الله يعرف قلوبكم، فما يعتبره الناس عظيما هو مكروه في نظر الله. عهد التوراة والأنبياء هو إلى يحيى، ومن ذلك الوقت بدأت الدعوة إلى مملكة الله، وكل من يدخلها يواجه العداء. لكن زوال السماء والأرض أسهل من أن تسقط نقطة واحدة من الكتاب. كل من طلق امرأته وتزوج بأخرى يزني، ومن يتزوج بمطلقة يزني. كان هناك رجل غني يلبس الثياب الغالية ويعيش في نعيم كل يوم، وكان شحاذ اسمه لعازر مطروحا عند بابه، وقد غطت الغروح جسمه، وكان يتمنى أن يأكل من الفتات الذي يسقط من مائدة الغني. وأسوأ من ذلك، كانت الكلاب تأتي وتلحس غروحه. ومات الشحاذ، فحملته الملائكة إلى جوار إبراهيم. ومات الغني أيضا ودفن، فنظر وهو يتعذب في عالم الأموات، فرأى من بعيد إبراهيم ولعازر إلى جواره، فنادى وقال: يا أبي إبراهيم، أشفق علي، وأرسل لعازر ليقمص طرف إصبعه في الماء ويبرد لساني، لأني معذب في هذا اللهيب. لكن إبراهيم أجاب: يا ابني، تذكر أنك نلت خيراتك في حياتك، ونال لعازر البلايا، فالآن هو يتعزى هنا وأنت تتعذب. وبالإضافة إلى هذا، أقيمت هوة عميقة بيننا وبينكم، فالذين يريدون أن يعبروا من هنا إليكم لا يغدرون، ولا الذين عندكم يمكنهم أن يعبروا إلينا. فقال: أتوسل إليك إذن يا أبي أن ترسل لعازر إلى دار أبي، لأن لي 5 إخوة لكي يحذرهم، فلا يأتوهم أيضا إلى مكان العذاب هذا. فقال إبراهيم: عندهم كتب موسى والأنبياء، فليعملوا بما فيها. لكنه قال: لا يا أبي إبراهيم، بل إذا قام واحد من الموت يتوبون. أجاب إبراهيم: إن كانوا لا يعملون بما في كتب موسى والأنبياء فلن يقتنعوا، ولا حتى إذا قام واحد من الموت.
2: راديو سمر دايما معك 24 ساعة يوميا و7 أيام في الأسبوع على radiosummer.com.

0: لوقا الأصحاح الثالث عشر. وفي نفس الوقت جاء البعض وأخبروا عيسى عن الجليليين الذين قتلهم بيلاطس وخلط دمهم بدم ضحاياهم، فأجابهم:
1: هل تظنون أن هؤلاء الجليليين كانوا أشر من باقي أهل الجليل لأنهم قاسوا ذلك؟ لا، وإني أؤكد لكم إن لم تتوبوا فأنتم أيضا تهلكون. أو هل تظنون أن 18 الذين سقط عليهم البرج في سلوان وقتلهم كانوا أكثر ذنبا من باقي أهل القدس؟ لا، وإني أؤكد لكم إن لم تتوبوا فأنتم أيضا تهلكون.
0: وضرب لهم هذا المثل:
1: رجل عنده شجرة تين مزروعة في حديقته، فجاء يبحث عن ثمر فيها فلم يجد، فقال للبستاني: الآن لي 3 سنين أجيء أبحث عن ثمر في هذه التينة ولا أجد، اقطعها، لماذا تعطل الأرض؟ أجابه: يا سيد، اتركها سنة أخرى حتى أحفر حولها وأضع زبلا، فإن حملت ثمارا في العام القادم حسنا، وإن لم تحمل اقطعها.
0: وكان يعلم في أحد بيوت العبادة في يوم السبت، وكانت هناك امرأة فيها روح أمرضها 18 سنة، فكانت محنية جدا ولا تقدر أن تنتصب أبدا. فلما رآها عيسى ناداها إليه وقال لها:
1: يا عزيزتي، قد أطلقت من مرضك.
0: ثم وضع يديه عليها، وفي الحال وقفت منتصبة وأخذت تسبح الله. فقضب المسؤول عن بيت العبادة لأن عيسى شفى في يوم السبت، فقال للشعب:
2: 6 أيام هي المسموح فيها بالعمل، فتعالوا واستشفوا فيها لا في يوم السبت.
0: فأجابه عيسى:
1: يا منافقون، ألا يحل كل واحد منكم ثوره أو حماره من المعلف في يوم السبت ويأخذه ليسقيه؟ وهذه المرأة وهي بنت إبراهيم ربطها الشيطان منذ 18

0: عشرة سنة، ألا يجب أن تحل من رباطها في يوم السبت؟
1: ولما قال هذا خجل كل الذين كانوا يعارضونهم، وفرح كل الشعب بجميع الأعمال الرائعة التي كان يعملها. ثم قال:
0: ماذا تشبه مملكة الله؟ وبماذا أقارنها؟ إنها مثل حبة خردل أخذها رجل وزرعها في حديقته، فنمت وصارت شجرة، وعشش الطيور السماء في فروعها.
1: وقال أيضا:
0: بماذا أقارن مملكة الله؟ إنها مثل خميرة أخذتها امرأة ووضعتها في 3 أكيال دقيق حتى اختمر الكل.
1: وتابع عيسى سفره إلى القدس، وكان يعلم الناس الذين في المدن والقرى التي في طريقه، فسأله واحد:
2: يا سيد، هل الذين ينجون قليلون؟
1: فقال لهم:
0: اجتهدوا أن تدخلوا من الباب الضيق، لأني أؤكد لكم أن كثيرين سيحاولون أن يدخلوا ولا يقدرون، وبمجرد أن يقوم صاحب الدار ويغلق الباب تجدون أنفسكم واقفين في الخارج تطرقون على الباب وتقولون: يا سيد افتح لنا. لكنه يجيب: أنا لا أعرفكم ولا أعرف من أين أنتم. فتقولون: أكلنا وشربنا معك وعلمت في شوارعنا. لكنه يقول: أنا لا أعرفكم ولا أعرف من أين أنتم، ابعدوا عني كلكم أيها الأشرار. ويكون هناك البكاء وصرير الأسنان عندما ترون إبراهيم وإسحاق ويعقوب وكل الأنبياء في مملكة الله وأنتم مطرودون في الخارج. فيأتي الناس من الشرق والغرب ومن الشمال والجنوب ويجلسون في الوليمة في مملكة الله. حقا يوجد من هم في الآخر هنا يصيرون في الأول هناك، ومن هم في الأول هنا يصيرون في الآخر هناك.
1: وفي نفس الوقت جاء إليه بعض الفريسيين وقالوا له:
2: اخرج من هنا واهرب، لأن هيرودس يريد أن يقتلك.
1: فأجابهم:
0: اذهبوا وقولوا لهذا الثعلب: إني أطرد الشياطين وأشي الناس اليوم وغدا، ثم في اليوم الثالث أنتهي من عملي، لكن يجب أن أواصل سفري اليوم وغدا وما بعدهما، لأنه لا يقتل نبي إلا في القدس. يا مدينة القدس، يا مدينة القدس، يا قاتلة الأنبياء وراجمة المرسلين إليها، كم مرة أردت أن أجمع أولادك كما تجمع الدجاجة فراخها تحت جناحيها وأنتم لم تريدوا. انظروا، إن داركم تترك لكم خرابا، وإني أؤكد لكم أنكم لن تروني بعد الآن إلى أن يأتي وقت تقولون فيه: تبارك الآتي باسم الله.
3: أجمل وأحلى الأوقات نتمناها لك مع راديو سمر

الخوف من الموت. أكيد أنت مستغرب لأني ما لابس لي أي حجاب في صدري، يعني ما خايف من أي حاجة. لا يا صديقي، أنا ما خايف. خليني أوضح لك معنى الخوف شنو. في نوعين من الخوف، أول واحد هو خوفنا من الله، والثاني من الشيطان. كل دول مننا بيخاف من الشيطان. أيوة، نحن بنخاف من الموت. بشوفك بتهز في راسك بتقول صح على قولي، حتى لو في ولد صغير بقى عيان بنطبح له خروف كرامه عشان يعيش. نحن بنخاف من حاجات كتيرة عشان خوفنا من الموت، بقينا عبيد لخوفنا. الشيطان ده هو السبب المباشر لخوفنا، عشان هو السبب لموت الجسم وموت الروح، وهو اللي بيخلي عيون أي زول عميان وما بتشوف الحقيقة زي ما هي. بكده يقدر يغش الشيطان أي زول ويخوفه منه، والزول ما بيقدر يسوي شنو بس في الأقوى والأعظم منه. أيوة، الله أعظم من الشيطان، وهو بيحب وبيرحم، وهو بيرتب لينا درب عشان نطلع به من الشيطان ده. هو رسل لنا السيد المسيح لعالمنا ده عشان يخلصنا، وفعلا جاء السيد المسيح بيموته على الصليب وبيقومته بعد دفنوه في الغبر 3 يوم. بكده انتصر على الشيطان والموت والجحيم. وقال الإنجيل على العمل الفدائي ده، لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. لو أنا أمنت بالسيد المسيح لما مات بدلي في الصليب عشان يديني الحياة الأبدية، بكده بكون اتخلصت من كل تحكمات الشيطان وخوفي من الموت. طيب من شنو أنا بكون خايف؟ يعني حتى ولو مت هسي بس السيد المسيح أداني الحياة الأبدية، أنا عارف إني حأقوم بعدين عشان أكون في الحتة اللي حيكون فيها السيد المسيح. وده نفس الحاجة معاك يا صديقي، تعال واستند عليه في حياتك عشان هو غلب الشيطان اللي بيسبب لك كل خوف. آمن به عشان هو مخلصك من أي خطية ومن الموت والجحيم، وهو اللي بيديك حياة الأبدية.

0: من أي مكان أنت فيه خليك دايما معانا. نزل تطبيق راديو سمر على موبايلك من أبل ستور للآيفون ومن بلاي ستور للموبايلات التانية، وما تخلي أي حاجة تفوتك.
1: لوقا الأصحاح الحادي عشر. وذات يوم كان عيسى يصلي في مكان ما، فلما انتهى قال له واحد من تلاميذه:
2: يا سيد، علمنا أن نصلي كما علم يحيى تلاميذه.
1: فقال لهم:
3: متى صليتم قولوا: أيها الآب، ليتقدس اسمك، لتأتي مملكتك، أرزقنا كل يوم ما يكفينا من خبز، واغفر لنا ذنوبنا، لأننا نحن نسامح كل من يذنب إلينا، ولا تدخلنا في محنة.
1: ثم قال لهم:
3: لنفرض أن أحدكم له صديق، فيأتي إليك في نصف الليل ويقول لك: يا صديقي، أقرضني 3 أرغفة، لأن صديقا في سفر جاءني وليس عندي ما أقدمه له. فترد عليه من الداخل وتقول: لا تزعجني، أغلقنا الباب وأنا وأولادي في الفراش، لا أقدر أن أقوم وأعطيك. أقول لكم، مع أنك لا تقوم وتعطيه على أساس أنه صديقك، لكن بسبب إلحاحه تقوم وتعطيه كل ما يحتاج إليه. فأقول لكم: اسألوا تعطوا، اطلبوا تجدوا، اطرقوا على الباب يفتح لكم، لأن كل من يسأل ينال، ومن يطلب يجد، ومن يطرق على الباب يفتح له. من منكم أيها الآباء إذا طلب ابنك منك سمكة تعطيه حية بدل السمكة، أو إذا طلب بيضة تعطيه عقربا؟ فإن كنتم أنتم الأشرار تعرفون أن تعطوا عطايا صالحة لأولادكم، فكم بالأولى الآب السمائي يعطي الروح القدوس للذين يطلبون منه.
1: وكان يطرد شيطانا أخرس، فلما خرج الشيطان تكلم الرجل الأخرس فتعجب الناس، لكن بعضهم قال:
4: إنه يطرد الشياطين بواسطة بعلزبول رئيس الشياطين.
1: وطلب آخرون منه آية من السماء ليختبروه، فعرف أفكارهم وقال لهم:
3: كل مملكة تنقسم على نفسها تخرب، وكل عائلة تنقسم على نفسها تنهار. فإن انقسم الشيطان على نفسه كيف تصمد مملكته؟ أنتم تقولون: إني أطرد الشياطين بواسطة بعلزبول. فإن كنت أنا أطرد الشياطين بواسطة بعلزبول، فبواسطة من يطردهم أتباعكم؟ لذلك هم يحكمون عليكم. لكن إن كنت بإصبع الله أطرد الشياطين، إذن قد أقام الله مملكته بينكم. عندما يحرس الرجل القوي المسلح داره تكون أمواله في أمان، لكن إذا هجم عليه واحد أقوى منه وغلبه فإنه يأخذ منه سلاحه الذي يتكل عليه ويوزع الغنيمة. من ليس معي فهو علي، ومن لا يجمع معي فهو يفرق. متى خرج الروح الشرير من إنسان يذهب إلى أماكن قاحلة بحثا عن الراحة فلا يجدها، فيقول: أرجع إلى بيت الذي خرجت منه، فيأتي ويجده نظيفا ومرتبا، فيذهب ويحضر 7 أرواح أخرى أشر منه، فتدخل الأرواح وتسكن هناك، فتكون حالة ذلك الإنسان الأخيرة أسوأ من حالته الأولى.
1: وبينما عيسى يقول هذا، رفعت سيدة من الجمهور صوتها وقالت له:
5: هنيئا لأمك التي ولدتك وأرضعتك.
1: فقال:
3: بل هنيئا لمن يسمعون كلام الله ويعملون به.
1: ولما ازدحم الجمهور أخذ يقول:
3: هذا شعب شرير، وهو يطلب آية، ولن يعطى آية غير آية يونس. فكما كان يونس آية لأهل مدينة نينوى، كذلك يكون الذي صار بشرا لهذا الشعب. ستقوم ملكة الجنوب في يوم الدين مع أهل هذا الجيل وتحكم عليهم، لأنها جاءت من آخر الأرض لتسمع حكمة سليمان، وهنا أعظم من سليمان. وسيقوم أهل مدينة نينوى في يوم الدين مع هذا الجيل ويحكمون عليه، لأن أهل نينوى تابوا لما أنذرهم يونس، وهنا أعظم من يونس. لا أحد يشعل المصباح ثم يضعه في مخبأ أو تحت المكيال، بل يوضع في المنارة لكي يرى الداخلون النور. عينك هي مصباح جسمك. عندما تكون عينك سليمة يكون جسمك كله منورا، وعندما تكون شريرة يكون جسمك مظلما. إذن انتبه لئلا يكون النور الذي فيك ظلاما، فإن كان جسمك كله منورا وليس فيه أي جزء مظلم فإنه ينير بكامله كما لو أضاء عليك مصباح بنوره.
1: ولما انتهى من الكلام دعاه واحد فريسي ليأكل عنده، فدخل وجلس إلى المائدة. فلما رأى الفريسي ذلك اندهش، لأن عيسى لم يغتسل قبل الأكل. فقال له عيسى:
3: أنتم الفريسيون تنظفون الكأس والصحن من الخارج، ولكنكم من الداخل مملؤون من النهب والفساد. يا أغبياء، أليس الذي صنع الخارج صنع الداخل أيضا؟ أعطوا ما عندكم صدقة فيكون كل شيء نقيا لكم. الويل لكم أيها الفريسيون، فإنكم تعطون لله العشر من النعناع والسزاب وسائر الأعشاب، وتهملون العدل ومحبة الله. كان يجب أن تمارسوا هذه الأمور من غير أن تهملوا إعطاء العشر. الويل لكم أيها الفريسيون، فإنكم تحبون أن تكونوا في الصف الأمامي في بيت العبادة وأن يسلم عليكم الناس في الساحات العامة. الويل لكم، فإنكم مثل القبور المخفية يمشي عليها الناس وهم لا يعلمون.
1: فقال له واحد من علماء الشريعة:
4: يا معلم، عندما تقول هذا فأنت تشتمنا نحن أيضا.
1: فقال:
3: وأنتم أيضا يا علماء الشريعة، الويل لكم، فأنتم تحملون الناس بأحمال ثقيلة ولا تحركون ولو إصبعا لتساعدوهم. الويل لكم، فإنكم تبنون مغابر الأنبياء وآباؤكم هم الذين قتلوهم. أنتم إذن تعترفون بأنكم توافقون على أعمال آبائكم، هم قتلوهم وأنتم تبنون مقابرهم. لهذا قال الله في حكمته: أرسل لهم الأنبياء والرسل ففريغا يقتلون وفريغا يضطهدون. لذلك يكون هذا الجيل مسؤولا عن دم كل الأنبياء الذي سفك منذ بداية العالم، من دم هابيل إلى دم زكريا الذي قتل بين منصة الغربان والمحراب. نعم، أؤكد لكم، هذا الجيل يكون مسؤولا عن كل هذا. الويل لكم يا علماء الشريعة، لأنكم أخذتم مفتاح باب المعرفة لكنكم لم تدخلوا، ومنعتم الداخلين من أن يدخلوا.
1: ولما خرج من هناك بدأ الفقهاء والفريسيون يهاجمونه بشدة ويسألونه عن أمور كثيرة، منتظرين أن يوقعوه في شيء يقوله.
0: راديو سمر دائما معك، 24 ساعة يوميا و7 أيام في الأسبوع على radiosummer.com.

0: لوقا الأصحاح الخامس. وذات يوم كان عيسى واقفا على شاطئ بحيرة جنسارت، والشعب محتشدا حوله ليسمع كلمة الله. فرأى قاربين راسيين عند الشاطئ، وقد نزل الصيادون منهما وكانوا يغسلون الشباك. فركب أحد القاربين وكان لسمعان، وطلب منه أن يبعد قليلا عن البر، ثم جلس وأخذ يعلم الشعب من القارب. ولما أتم كلامه قال لسمعان:
1: تقدم إلى العمق والقوا شباككم للصيد.
0: فأجاب سمعان:
2: يا سيد، تعبنا الليل كله ولم نصد شيئا، ولكن حسب أمرك سألقي الشباك.
0: ولما فعلوا ذلك صادوا سمكا كثيرا جدا، حتى بدأت شباكهم تتمزق. فأشاروا إلى شركائهم الذين في القارب الآخر أن يأتوا ويساعدوهم، فأتوا وملأوا القاربين حتى كادا يقرقان. فلما رأى سمعان بطرس ذلك رمى نفسه عند ركبتي عيسى وقال:
2: أبعد عني يا سيدي، لأني رجل خاطئ.
0: لأنه كان في ذهول هو وكل أصحابه بسبب كمية السمك التي صادوها، وكذلك شريكاه يعقوب ويوحنا ابنا زبدي. فقال عيسى لسمعان:
1: لا تخف، من الآن تصيد الناس.
0: ورجعوا بالقاربين إلى البر وتركوا كل شيء وتبعوا عيسى. وذات مرة كان عيسى في إحدى المدن، فرآه رجل كان مملوءا بالبرص، فرمى نفسه على الأرض وسجد له وتوسل إليه وقال:
3: يا سيد، إن كنت تريد فأنت تقدر أن تشفيني.
0: فمد عيسى يده ولمسه وقال له:
1: أريد، فاشفى.
0: وفي الحال زال عنه البرص. فأوصاه عيسى:
1: لا تخبر أحدا، بل اذهب إلى الحب وأره نفسك، وقدم ما أمر به موسى كبرهان لهم أنك شفيت.
0: لكن انتشرت أخبار عيسى أكثر، فجاءت إليه جماهير من الناس لكي يستمعوا إليه وينالوا الشفاء من أمراضهم. لكنه كان يعتزل في أماكن خالية ليصلي. وذات يوم كان عيسى يعلم، وكان بين الحاضرين بعض الفريسيين والفقهاء، جاءوا من كل قرية في الجليل ويهوذا ومن القدس، وكانت قوة الله معه لشفاء المرضى. فجاء بعض الناس يحملون رجلا مشلولا على فراش، وحاولوا أن يدخلوه إلى الدار ويضعوه قدام عيسى، ولكن بسبب الزحام لم يجدوا سبيلا لإدخاله، فصعدوا إلى السطح وأنزلوه على فراشه من فتحة في السقف إلى الوسط قدام عيسى. فلما رأى عيسى إيمانهم قال للرجل:
1: يا عزيزي، مغفورة لك ذنوبك.
0: فأخذ الفقهاء والفريسيون يقولون في قلوبهم:
4: من هذا الذي يتكلم بالكفر؟ من يقدر أن يغفر الذنوب إلا الله وحده؟
0: وعرف عيسى أفكارهم فسألهم:
1: لماذا تفكرون بهذا في قلوبكم؟ أيهما أسهل، أن أقول مغفورة لك ذنوبك، أو أن أقول قم وامشي؟ ولكني سأثبت لكم أن الذي صار بشرا عنده السلطة على الأرض أن يغفر الذنوب.
0: ثم قال للمشلول:
1: أنا آمرك، قم واحمل فراشك واذهب إلى دارك.
0: وفي الحال قام قدامهم وحمل ما كان يرقد عليه ومضى إلى داره وهو يسبح الله. فاندهش الجميع وسبحوا الله وملأهم الخوف وقالوا:
5: رأينا اليوم عجائب.
0: وبعد هذا خرج عيسى فرأى جاب ضرائب اسمه لاوي جالسا في مكتب الضرائب، فقال له:
1: اتبعني.
0: فترك كل شيء وقام وتبعه. وأقام له لاوي وليمة كبيرة في داره، وكان جمهور قفير من جباط الضرائب وغيرهم جالسين يأكلون معهم. فتذمر الفريسيون وفقهاؤهم على تلاميذه وقالوا:
6: لماذا تأكلون وتشربون مع جباط الضرائب وغير المتدينين؟
0: فأجابهم عيسى:
1: لا يحتاج الأصحاء إلى طبيب بل المرضى. أنا جئت لا لأدعو الصالحين إلى التوبة بل الخاطئين.
0: وقالوا له:
7: تلاميذ يحيى يصومون ويصلون كثيرا، وكذلك تلاميذ الفريسيين، أما تلاميذك فيأكلون ويشربون.
0: فقال عيسى لهم:
1: هل يمكنكم أن تجعلوا ضيوف العرس يصومون والعريس معهم؟ لكن لما يجيء الوقت ويذهب العريس عنهم في تلك الأيام يصومون.
0: وضرب لهم هذا المثل:
1: لا أحد يقطع رقعة من ثوب جديد ليضعها في ثوب قديم، وإلا يتمزق الجديد والرقعة نفسها لا تناسب القديم، ولا أحد يضع خمرا جديدة في قربة قديمة، وإلا فإن الخمر الجديدة تشق القربة فتنسكب الخمر وتتلف القربة، بل توضع الخمر الجديدة في قربة جديدة. ولا أحد بعدما يشرب الخمر المعتقة يريد الجديدة، لأنه يقول: العتيق أحسن.
8: على راديو السمر نرحب بآرائكم واقتراحاتكم، وتعرف على موجات بثنا وتوقيتاتنا من radiosamar.com.
0: لوقا الأصحاح الثاني. وفي تلك الأيام أصدر القيصر أغسطس مرسوما بإحصاء كل سكان الإمبراطورية، كان هذا هو أول إحصاء، وقد تم لما كان كيرينيوس حاكما على سوريا. فذهب كل واحد إلى بلدته ليسجل هناك، ويوسف أيضا صعد من مدينة الناصرة في الجليل إلى بيت لحم مدينة داود التي في منطقة يهوذا، لأنه كان من بيت داود وعائلته، وذلك لكي يسجل هناك مع مريم خطيبته وهي حبلى. وبينما هما في بيت لحم جاء وقتها لتلد، فولدت ابنها البكر ولفته في قطعة من القماش وأنامته في معلف للبهائم، لأنه لم يكن لهما مكان في الفندق. وكان في نفس المنطقة رعاة يبيتون في الحقول ويتناوبون حراسة قطيعهم في الليل، فظهر لهم ملاك وأضاء جلال الله حولهم فخافوا جدا. فقال لهم الملاك:
9: لا تخافوا، فأنا أبشركم بخبر يفرح كل الناس جدا، اليوم ولد لكم منقذ في مدينة داود، هو المسيح مولانا، وهذه علامة لكم، أنكم تجدون طفلا ملفوفا في قطعة من القماش ونائما في معلف.
0: وفجأة ظهر مع الملاك جمهور من الجند السمائي يسبحون الله ويقولون:
10: الجلال لله في الأعالي والسلام في الأرض لمن رضي عنهم من الناس.
0: ولما تركتهم الملائكة ورجعت إلى السماء، قال الرعاة بعضهم لبعض:
11: تعالوا نذهب إلى بيت لحم ونرى هذا الأمر الذي حدث والذي أخبرنا به الله.
0: فذهبوا بسرعة ووجدوا مريم ويوسف والطفل نائما في المعلف. فلما رأوه أخبروا بالكلام الذي قيل لهم عن هذا الطفل، وكل من سمع تعجب مما قاله الرعاة. أما مريم فكانت تحفظ كل هذا وتفكر به في قلبها. ورجع الرعاة وهم يسبحون الله ويحمدونه على كل ما سمعوه ورأوه، لأن كل شيء كان كما قال الملاك لهم. وفي اليوم الثامن حان وقت ختانه، ودعوه عيسى، وذلك كما دعاه الملاك قبل ما حبلت به مريم. ولما حان وقت تطهيرهما حسب شريعة موسى، أخذه يوسف ومريم إلى القدس لكي يقدماه إلى الله، فقد ورد في التوراة:
12: إن كل ابن بكر يجب أن يكرس لله.
0: وأيضا لكي يقدم ضحية كما ورد في التوراة:
12: يمامتين أو حمامتين صغيرتين.
0: وكان في القدس رجل صالح وتقي اسمه سمعان ينتظر مجيء من سيعزي بني إسرائيل، وكان الروح القدوس عليه، فأوحى إليه إنه لن يموت إلا بعدما يرى أولا المسيح الذي يرسله الله. فذهب إلى بيت الله منقادا بالروح، ولما دخل الأبوان ومعهما الطفل عيسى ليعملا له ما فرضته الشريعة، حمله سمعان على ذراعيه وبارك الله وقال:
6: يا رب، الآن أطلق عبدك بسلام كما وعدت، لأني بعيني رأيت المنقذ الذي من عندك، الذي أعددته ليراه كل الناس، هو نور لهداية الأمم وإكرام لشعبك بني إسرائيل.
0: وكان أبوه وأمه يتعجبان من الكلام الذي قيل عنه. وباركهما سمعان وقال لمريم أمه:
6: هذا الطفل سيكون السبب في سقوط كثيرين وقيام كثيرين في إسرائيل، ويكون آية يرفضونها، فتنكشف أفكار ونيات كثيرين، وأنت أيضا ينفذ سيف في قلبك.
0: وكانت هناك نبية هي حنة بنت فنوئيل من قبيلة أشير، وهي كبيرة السن، فبعد زواجها عاشت مع رجلها 7 سنين ثم ترملت، وفي ذلك الوقت كان عمرها 84 سنة، وكانت لا تترك بيت الله، بل تعبد الله ليلا ونهارا بالصوم والصلاة. ففي نفس تلك اللحظة تقدمت إليهم وأخذت تسبح الله، وتحدثت عن الطفل مع جميع الذين كانوا ينتظرون تحرير مدينة القدس. ولما أتم يوسف ومريم كل ما تفرضه شريعة الله، رجعوا إلى الجليل إلى بلدتهم الناصرة، وكان الطفل ينمو ويتقوى ممتلئا حكمة، وكانت نعمة الله عليه. وكان أبواه يذهبان إلى القدس كل سنة في عيد الفصح، ولما كان عمره 12 سنة ذهبوا إلى العيد كالعادة. ولما انتهت أيام العيد ورجع أبواه، بقي الصبي عيسى في القدس وهما لا يعلمان، بل كانا يظنان إنه في جماعة المسافرين. فسافرا طوال اليوم، ثم أخذا يبحثان عنه بين الأقارب والمعارف، ولما لم يجداه رجعا إلى القدس يبحثان عنه، وبعد 3 أيام وجداه في بيت الله جالسا بين علماء الدين يستمع إليهم ويطرح عليهم الأسئلة. وكل الذين سمعوه تعجبوا من فهمه وأجوبته، فلما رآه أبواه اندهشا، وقالت له أمه:
5: يا ابني، لماذا فعلت بنا هذا؟ أبوك وأنا ظللنا نبحث عنك ونحن في غلق شديد.
0: فقال لهما:
13: ولماذا تبحثان عني؟ ألا تعلمان أني يجب أن أكون في بيت أبي؟
0: فلم يفهما ما قاله لهما، ثم ذهبا معهما ورجع إلى الناصرة، وكان مطيعا لهما. وكانت أمه تحفظ كل هذه الأمور في قلبها. وكان عيسى ينمو في الحكمة والقامة، ويزيد رضا الله والناس عليه.

0: راديو سمر نافذة إذاعية تفتح لك آفاقا واسعة لمعرفة الحقيقة.
1: مرقس الأصحاح الثامن. بعد ذلك اجتمع أيضا جمهور كثير ولم يكن معهم شيئا ليأكلوا، فنادى عيسى تلاميذه وقال لهم:
2: أنا أشفق على الجمهور لأنهم معي هنا منذ 3 أيام وليس معهم شيء ليأكلوا، فإن صرفتهم إلى ديارهم جائعين يصيبهم الإجهاد الشديد في الطريق، لأن بعضهم جاء من بعيد.
1: فأجابه تلاميذه:
3: كيف يمكن لأي واحد أن يشبع هؤلاء بالخبز هنا في هذه الصحراء؟
1: فسألهم:
2: كم رغيفا عندكم؟
1: فقالوا:
4: 7.
1: فأمر الجمهور أن يجلسوا على الأرض، وأخذ الأرغيفة 7 وشكر الله وقسم وأعطى تلاميذه لكي يوزعوا على الناس، فوزعوها. وكان معهم أيضا قليل من صغار السمك، فباركها عيسى وأمر تلاميذه أن يوزعوها أيضا، فأكل الناس حتى شبعوا. ثم رفع التلاميذ ما فضل من الكسر 7 سلال، وكان الذين أكلوا حوالي 4000. ثم بعد ذلك صرفهم عيسى وركب القارب مع تلاميذه وجاء إلى منطقة دلمانوتا. وجاء الفريسيون وأخذوا يجادلون عيسى، فطلبوا منه آية من السماء ليختبروه، فتنهد من الأعماق وقال:
2: لماذا يطلب هذا الشعب آية؟ أقول لكم الحق، لن يعطى هذا الشعب آية.
1: ثم تركهم ورجع إلى القارب وراح إلى الشاطئ الآخر، ونسي التلاميذ أن يأخذوا معهم خبزا، فلم يكن معهم في القارب إلا رغيف واحد. وأوصاهم عيسى وقال:
2: انتبهوا، احترسوا من خمير الفريسيين وخمير الملك هيرودس.
1: فقالوا فيما بينهم:
3: لا خبز معنا.
1: فعرف عيسى وقال لهم:
2: لماذا تقولون فيما بينكم إنه ليس معكم خبز؟ هل لحد الآن لا تفهمون ولا تعرفون؟ هل قلوبكم مغفلة؟ هل لكم عيون لا ترى وآذان لا تسمع؟ ألا تذكرون لما قسمت الأرغفة 5 للـ5000؟ كم قفة مملوءة بالكسر رفعتم؟
1: فقالوا:
4: 12.
2: ولما قسمت الأرغفة 7 للـ4000، كم سلة مملوءة بالكسر رفعتم؟
1: فقالوا:
4: 7.
1: فقال لهم:
2: وما زلتم لا تفهمون؟
1: وجاءوا إلى قرية بيت صيدا، فأحضروا له رجلا أعمى وتوسلوا إليه أن يلمسه، فأخذ بيد الأعمى وقاده إلى خارج القرية، ثم بثق في عينيه ووضع يديه عليه وسأله:
2: هل ترى أي شيء؟
1: فنظر وقال:
5: أرى الناس مثل أشجار تمشي.
1: فوضع عيسى يديه على عيني الرجل مرة أخرى، فلما فتح الرجل عينيه ونظر أصبح صحيحا يرى كل شيء بوضوح، فأرسله إلى داره وقال له:
2: لا تذهب إلى القرية.
1: وذهب عيسى وتلاميذه إلى قرى قيصرية فيليب، وفي الطريق سأل تلاميذه:
2: في رأي الناس من أنا؟
1: فقالوا:
3: البعض يقول إنك يحيى المغطس، والبعض إنك إلياس،
4: والبعض الآخر يقول إنك واحد من الأنبياء.
1: فسألهم:
2: وفي رأيكم أنتم من أنا؟
1: فأجابه بطرس:
6: أنت هو المسيح.
1: فحذرهم من أن يقولوا لأحد عنه، وبدأ يعلمهم أن الذي صار بشرا يجب أن يتألم كثيرا ويرفضه الشيوخ ورؤساء الأحبار والفقهاء ويقتل، ثم بعد 3 أيام يقوم حيا. وتحدث في هذا الموضوع بكل صراحة، فأخذه بطرس على جانب وبدأ يعاتبه، لكنه التفت ورأى تلاميذه ووبخ بطرس وقال:
2: ابعد عني يا شيطان، أنت تفكر كالبشر وليس كما يفكر الله.
1: ثم دعا الجمهور مع تلاميذه وقال لهم:
2: من أراد أن يتبعني فيجب عليه أن يتخلى عن ذاته ويحمل صليبه ويتبعني، لأن من أراد أن ينقذ حياته يفقدها، أما من فقد حياته في سبيلي وفي سبيل رسالة الإنجيل فإنه ينقذها، لأنه ماذا يستفيد الإنسان لو ربح العالم كله لكنه ضيع نفسه؟ وماذا يمكن أن يقدم الإنسان فدية عن نفسه؟ كل من يخجل مني ومن كلامي أمام هذا الشعب الفاسق الشرير، يخجل منه الذي صار بشرا حين يجيء في جلال أبيه مع الملائكة الأطهار.

0: من راديو سمر أسمع أجمل خبر وغرد معنا.
1: الأصحاح 28. وبعد انتهاء السبت ومع طلوع فجر يوم الأحد، راحت مريم المجدلية ومريم الأخرى لتنظرا القبر، وفجأة حدث زلزال شديد لأن ملاكا نزل من السماء وجاء ودحرج الحجر وجلس عليه، وكان منظره مثل البرق وثوبه أبيض مثل الثلج، فارتعد الحراس من الخوف وصاروا كالموتى. فقال الملاك للمرأتين:
2: لا تخافا، أنا عارف أنكما تبحثان عن عيسى الذي صلبوه، هو ليس هنا لأنه غاما كما غالا. تعاليا وانظرا المكان الذي كان موضوعا فيه، اذهبا بسرعة واخبرا تلاميذه أنه غام من الموت وهو يسبقكم إلى الجليل، فهناك ترونه. أنا الآن بلغتكم الرسالة.
1: فتركت المرأتان القبر بسرعة وهما في خوف وفي فرح عظيم، وكانتا تجريان لتبشر التلاميذ. وفجأة قابلهما عيسى وقال:
3: سلام.
1: فتقدمتا وأمسكتا قدميه وسجدتا له. فقال لهما عيسى:
3: لا تخافا، اذهبا وقولا لإخوتي أن يذهبوا إلى الجليل، فهناك يرونني.
1: وبينما هما في الطريق، ذهب بعض الحراس إلى المدينة وأخبروا رؤساء الأحبار بكل ما حدث. فاجتمع رؤساء الأحبار مع الشيوخ ودبروا خطة، فأعطوا الحراس مبلغا كبيرا من المال وقالوا لهم:
4: قولوا جاء تلاميذه في الليل وسرقوه ونحن نائمون، وإذا سمع الحاكم هذا الكلام نرضيه ونرد الأذى عنكم.
1: فأخذوا المال وفعلوا كما قالوا لهم، فانتشرت هذه الرواية بين اليهود إلى اليوم. وذهب التلاميذ 11 إلى الجليل، إلى الجبل الذي أخبرهم عيسى أن يذهبوا إليه، فلما رأوه سجدوا له، لكن البعض منهم شك. فاقترب عيسى وكلمهم وقال:
3: كل سلطة في السماء والأرض أعطيت لي، اذهبوا وتلمزوا كل الشعوب وغطسوهم باسم الآب والابن والروح القدوس، وعلموهم أن يعملوا بكل ما أوصيتكم به، وتأكدوا أني معكم كل الأيام وإلى انتهاء الزمان.
5: راديو سمر، كلمة صادقة دون تزييف.

المستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم بكل خير، وأهلا وسهلا في راديو سمر وبثنا ليوم الخميس. وبإذن الله حنبث لكم برامج روحية واجتماعية متنوعة وبلغات مختلفة، ونرجو أن تنال رضاكم وتكون لفائدتكم. وهسنخليكم مع برنامج بلغة التجريد سفر الخروج أصحاح 6، بيتكلم عن موضوع مهم جدا، كلام الرب لموسى. تعالوا نعرف ربنا قال شنو لموسى.

كفالسس ربي قل موسى بيليو أزيت فرعون لأوديو إقلتريتو وهتو بأيدي لك إدريت قل أرحيومتو وإبا من أردو إقلت ردومتو وربي قل موسى بيليو أنا ربي لدائم أنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب تريكو كم ربي لقادر مناتا كم ربي لدائم إتامر قوم وأرض كنعان لديبت قونو إقل هبوم قلد بيأكلوم وأنين ولاد إسرائيل لمصريين قبروم هلو سمعكو كقلق مسلوم فقاتكو قلابو إقل ولاد إسرائيل بلوم أنا ربي لدائم أنا منا تقتول لمصريين أبقركوكم ومنا قبرنتهم أتبع الحقوكم وبجريد والطوط وأحكام دامات أترحيكم وشعبية أوديكم وربيكم يقبي دربو أنا ربي مولايكم لمقزم مصريين نوقو منكم كما أنا إقلت أمروت واسك أردت لإيديه إن درفعكو إقل إبراهيم وإسحاق ويعقوب إقل هبا محلكو إقل آتيكمتو وإقلكم كم ميراس إقل هبكم تاتو أنا ربي لدائي معنا كموسى إقل ولاد إسرائيل اللي هجيا السالة لكن إيسا معوا بس أبريب ولا قبرنات لاتكرياتهم وحر ربي إقل موسى بيليو أسك فرعون ملك مصر جيس ولاد إسرائيل منا بلدو إقل فقرو إقل حدا قوم أسئلو لكن موسى إقل ربي بيليو ولاد إسرائيل اندي لاتنسوني فرعون مكلفيو إيه للقود إقل أتنسي كربي موسى وهارون تهاجا وبكسوسا إسرائيليين وفرعون ملك مصر وموسى وهارون بأفقروت ولاد إسرائيل من مصر أمريو اللهم متمقار حتى عائلة تومتوم ولاد روابين بكر إسرائيل حانوك وفالو وحسرون وكرمي توم وهتوم أفرعت روابين توم وولاد شمعون يموئيل ويامين ووهاد وياكين وسحار وشاول والدكنعانية توم وهتوم أفرعت شمعون توم وإلا أسماء ولاد لاوي وزريومتا جرشون وقاهات ومراري ولاوي 137 سنة بلعة ولاد جرشون لبني وشمعي توم مسلا أفرعتهم وولاد قهات عمرام ويشار وحبرون وعزيلتهم وقهات 133 سنة بلعة وولاد مراري محلي وموشي توم وتوم أفرعتا لاويين مسلا زريومتهم وعمرام عمتو يكبد هدا وموسى وهارون ولد منا وعمرام 137 سنة نبرة وولاد يشار قورح ونفاج وزكري توم وولاد عزيل مشايل والصافان وستري توم وهارون الشابع ولد عمناداب حيث ناحيش هدا وناداب وأبيه وأليعزار وإيسيمار ولد منا وولاد قورح أسير والكانا وأبياساف توم وهتوم أفرعتا قراحيين توم وأليعزار ودهارون حتى منا أوالد فوطيل هدا وفي ناس ولد منا اللوم متمقع حتى أفرعت لاويين علو حسب قطيروم اللوم هارون وموسى لربي ولاد إسرائيل بجماعة جماعات من مصر أفقروا بليومتهم وهتوم موسى وهارون لفرعون ملك مصر تهاجوا ولاد إسرائيل إقل تلك من مصر إقل فقروتهم وربي موسى وانت هاجا دي مصر بليو أنا ربي لدائم أنا فرعون ملك مصر
بلك كله لقي بيلكاتو كموسى بلساتو فرعون مسددتو كأية للجود سمع.

ديب كفالسس ربي بإسرائيليين كمعتنا كمسلومة قدم إلا بأبوهم كمعتنا لاريوم وكم راعيوم وكم رحمة يوم ومن نشق الله مشاكت ولازم المتكرر ديبهم إقل نجيوم كم نوا إنري وربي كل وقت هدفوا نويتكم لأتمم ما إنري تلك فاللي

ربنا ما تنسيت يوم دي بكفالسس كنت هاجيتو كفالسس من كتاب متعداي تلك فال اللي ربي ملارئنا حيلته وقدرته كم سلهما فتيه ورعايته اقل شعبه شعب اسرائيل واهتمام ومتاياسكم بقلوم ومرادو اقل حر الروم من قبرنا تقل بعالحوم اقل قل عبده وقل تحرره وعلاقة اقل ابن مسلوم وهتو ربيهم اقل قباه وهتوم شعبه كم تنايته انري تم قابل فرعون وتقيانه وابيه ومقاومته اقل الا ستات الله كفت ربي اقل شعب اسرائيل وقل بشر كم سلهما فرعون لا طاغية لحرية الله لك الأيوم وتقبرنتو قل أمبروم وقل تنفع بوم لحزا وهتوم أكبرت حنتيه قل قبو وديبا قل أمبرو لتنايتا ومراد رب لا تقاوما انري كرب ملارينا مقصدو قل شعب إسرائيل حنتيه قل قبو وهتو ربيهم وهتوم شعبو قل قبو وعلاقة قل ابن مسلوم لتنايت فرعون هيني ديب قبرنتو قل دايمو وحنتيه قل قبو وقل تنفع بوم لحزه ككلوت قصد انري وكلوت مراد قصدنا ربي وقصدنا فرعون لكن فرعون حيلة الألبو حوان لقبا ورب لك أدير لخالقا لقبا وفرعون مخلوق لقبا وقدرة لبو ديبو لكن قدرة ربي لا تبرى ولي آمرا ملك على كامل باللوم كرب مل باللوغ الموسى أنا ربيكم قلقباتو وانتم شعبيه حقول لا قبرنت أنت فرعون يهليت انتم حنتيت قبو إيا تعبدو كقل حرقكمتو قل حرقكم ليت أمن عذاب ومن جربت ندي قبي ومن قبرنت أسك حريت أسك عبادك حنتيه قتبو وشعبيه قتبو هوية حداس قل هبقكمتو إلا هوية الله انتم شعبيه وأنا ربيكم انتم عبدك قبو بحالتو كم سلهما أنا إيدي لك إيدريت قل رفعتو جريد قل رفعتو رفعت جريد بحليفة أو قسم لا تتأمر على دي بعهد القديم رمز ناي حليفة تعلت قسم دول ود نفر جريد رفع أو كمان رمز ناي حيلت كم سلهما ملأ تفاقدو أبا أبو إبراهيم وإسحاق ويعقوب قلد على قليم لسبلي قلد أتيك ألوم الأرض قل سلمو الأرض الله نايوم قلت تقبع وأنا قلت حبا ديبا اللي قلد اللي يتكيره رب قلدو يبدل قلدو الأتمم انريو وإيديا لك أديرة فقد لبلو كم سلهما لقلجي للعقب لقل أبو كأتيكو حيلة فرعون يترئه حيلة كجنح كتول بكت تنكب حيلة فرعون اندريكا يترعب ويتفرح حيلة كندريكا أطمئن كسجة أتممانا كما قل أبو كأتممكو قلجي وقولي يبدل ما لبلو التلل الرياكا علي أنساب ناي موسى وهارون لرئينا لقل ميتو لأنساب لنا يوم ربي دي بالله عائلة الله وتل مجموعتنا إسرائيل وقلهم وكالنا يلقى بأو موسى وهارون اقل شعب اللي قل لو قودو وقل نمرحوو سكا يقل نمرحوو من قبر النت أسك حريت بسديت ربي كلا أنساب لنا يوم اقل سرد وقل ذكر اللهم أنفار اللهم من ربي لتلاقوتو واللكت لنا يوم حبنت وشرفته سبت إلي رب الحب النوم وأسماء يوم وأسماء ولادهم وأسماء عائلتهم ذكر دي بكتابه كما اللي بلانا هلدي بالله اللهم أنفار اللهم أنا لأقوم والإكت عباي وشرفتها بقوم وهتا لشعبية من قبر النت أسك حريتي قل لمرحوة إذا يلك أديرت من مسلومته كأنا منكم يريم مسلكم هل يكل باللوم ربي وربي مسل موسى حوار ودين ريو أنا رب أنا فرعون تهاجي ملك مصر لبلو وموسى مسمس الحزة ندام أسمس لبل أنا لساني تقيلتو فسحي أنا هجي يقدر لشعبية الإسرائيليين نوسهم إذا لقنعهم يقدركو كوقفو فرعون أقني اللوم شعب للوم إما الرح ليكوما إبلسان وبيجيا إقل عقلهم يقدركو لساني تقيلتو لقد أنا حتى فساحة لبيه ولا وظيفة الله لسان فسح لا تحزيه أنا قدرت إلا لبيه لبله لكن بحديث ربنا حركة أنت يتنافعي بيليو بحديث ستات حداس لهيبو وقيس تهاقيو أنا مسلك ليكو أنا من كي ريم بين كي هليكا أنا مسلك ليكو لبله كم سلهما دي بحيلة كي تتنكب وانت لبكات ولا لبكات يتحسب إيا بك أنا مسلك ليكو دي بيتنكب لبله وأنا لستت وديو كم سلهما قلج مسل أبوك لبيأكو عقبكو وشرفكو إيه تترسع كم سلهما قل إسرائيليين قدميهم لقيس ربي وبسات لتمرحو ولسات رمزق الرب العلت وهتو قدميهم لقيس العلا ومسلهم لنبرة ولمرحوم العلا والأبره قلوم والدبنة وبسات لمرحوم العلامة بل أتفاقد والعشائر لنا يوم إقل ذكر كم سلهما موسى وحوه هارون كفوكم متمك هارحون ري كهارون دلعب من موسى لقايد قبا كديب الله من ري إسحاق
وإسماعيل منري. إسماعيل هارون من موسى عند العبي لنبوة قل من تهيبت قل موسى. كمسل هما إسحاق وإسماعيل نري. كإسماعيل عند العبي من إسحاق لنبوة ولا ميراس قل من تهيبة قل إسحاق. كمسل هما يعقوب وعيسون ري. كعيسون عند العبي لقلد ربي مثل من وديو مثل يعقوب وديو. كمسل هما قابيل من قابيل عند العبي قابيل لبركة لركبة نريو. كاللبا ملارينا اب عمر ليطا وبا قدام للامر بلا مدن دي قبي رب ستات فنتيت كومبو. كب ادمي بكر لقبا كله ميراس ركب ومسؤوليه ركب ومير حي قبي مثلا. لكن ابرا الى ربي قدم العلا حر وديو ولا حر العلا قدم اند وديو نريو. كلمد ادمي وستات ادمي مثل ستات ربي ومقصد ربي دول نريا. ادمي بلت ري وبا امور وبلا مد قيس وربي لستات وهتو كل الأمر أروق عدم مستقبل وحالف وأزل هلا كل الأمر كقدم العلا حر وديو وحر العلا قدم إنريو. كبلمد بكر لقبا ويرساي قبي وميرحاي قبا على. لكن ربي ستات بعدت عند ودي لبكر حر عند وديو لنوشل لمن آشو مسؤولية عند الحيبو إنريو. ولا مثل هارون وموسى إنريه. كهارون عند العبي موسى ميرحاي قبا ومن ريو انت ربي هد قبي او انت كم ربي هو هتوكم نبيك وقال فرعون ما انت كم ربي هد قبي عند البلو ان ريو. كموسى وهارون من عائلتنا يلاوين لعلو ولا عائلة الله منهم لا قصاوصت كلهم ولا كهنا منهم فقركم علو ما ان ريو.

موسى دي فرعون مزي انريو ودي بيتو مزو بيتو كم اتا ملبلو ربي لبيل يوتوب ببلوكو ربي شعبية ارحيوم طلقوم حق اللي تحرره واسكا كده نقل فقرو منا مدركا لبلاك كابيلي كفرعون مبالسا منتو ربي اندسا الا طيعو ولا شعب طلق ربي امر ولا شعب يطلق لبريو ربي أمورته كل مخلوق رب الأمر أو كل آدم رب الأمر ربي سبت مدر وسما خلقه ولا كون لخلقه كله لقوي ألبه لكن إلا زعت الله فرعون رب دقعوه اندي يقبي من لو حدمة كم خالقاي وامر يعلى لكن جلي بكبرات الله جل لبي ربي امر وشعب اسرائيل يطلق بيلك ابا كبيليو كموسى بيليو هتو الى هلا عبرانيين تو ربي الاسرائيليين هتو تقابلينا والاكينا وتم البلاكا شعب يطلق مشوار سلس معل اندقيسو دي بكدن اقل يقل عبدو وكرامات اقل كرمي الا ما يتقبي اقابل تصبركا اند بيليو تهاقي كالملك ملك مصر فرعون مبالسة انتم موسى وهارون يو انتم لشعب من شغل تعطلها ليكم قيسوا ولا شعب تشغل لا قبلكم كعبادة ربي وتحرير الشعب كم تعطيل من شغل نسأيو لشعب شغل لشكاكة لشغل اللي قلمنتو قل منفعتنا يمنتو قل منفعتنا يفرعونتو اجي رب اندك عبا فرعون ولا الاكت لنا يوم لبات الاكو اندك عبا اللي تودو لليكم ولا تبو لليكم لينا في اجياتو معنات لألبو اجيات اجلمي لشعب من شغل تعطله ليكم ديكون كالما فعت لبله اجياكم للاكت لنا يا ربي اجل شعبو اجل اتحرر للاك يوم ابا هتو مناس ايا تعطيل من شغل كبسلف مبيلة ربي امر ولا شعب يتعلق عليه هني انتم سيما هدف لبكم هدفكم ميتو لشعب من شغل تعطله كوقت جيت أبدو وقت تشعب لشعب لشكككم كاللكتنا يا ربي فرعون كم أبديوت وقت وتعطيل من شغل نسأن ريو كم سلهما رب لا قادر ولا خالقاي مدر وسما لا خلقا كل الدنيا لا خلقا يأمر بيلا وللكت لنا يكبا وبرد أمرت تبرى رب لا خلقاي يأمر بيلا كفرعون لشعب اللهم لمسخرين للتبهلو لشعب زيادة قل لاشكو وزيادة قل جربت لك روتو أمريو زيادة قل لجروسو وشكل من قدرته والعلق لاشكو من بدير والدول على بدير والعلق لاشكو أمريو كما بيلا يوم قل لشعب تمنن دي تهيوب طوب قل ليد أمور كتبن واسوم قل لجمع بهم كبسلف لتبن قل لامزو وحر لطوب قل لشكو قل شكلهم سناك بديو سبت طوب مبل مبل تبني يقبي تبن الأمزو وطوب ليدو انتم طوب يتهوبو لقلمي لشكل لا لا تحزيل على شكل لا تحزيل على فرعون لشكل لا تحزيل على تقل لشكاون دي يقبي اقل لجرسوم وقل لا تعبوم وقل لعزبوم سبت حزاتو كلا قبرنتهم سني أكبدايا وأمر رايا كأكل إيه لقل منفعتو كم سلوما اقل لقبروم وقل لعزبوم كلا شكل كم قبينا يتعزيب ما تنفع عبو قبي منفعتو شكل ريت اندي يقبي تقل لتنفع ليت اندي يقبي هتوم قل لتعزبو وقل لجرسو لحزيوم على كلا شعب جرسه واتعب يوم وبيليوم لشعب اللي شكل كبوت كروتو شكل من كبد ديبو يجلينا بعتقيا أو لا لا بيلت هاجي ندبي سبت إلا قرب جن عباد وقول كرامات جن نكرم وجن نتحرر وجن نفجر من قبرنا للبلقيا تكون من سأيو كم هجية معنات لا لا بهجية وعط علت سبت اللي أمبل تبن تو اندي تبن اندي تهيبهم وبقولش قام مرهم بلا جرسهم وعزبهم فرصة تقول هجيامة وقول هجية للبول هلاو جن نتحرر ورب جن عباد وقولوا جن كرامات جن نكرم يجلي لفقادو فرصتنا التفكيري تهبهم بهلت عزبهم شكل أكبد التوم عند بيلا هاجي واللهم لرقبال بالو أو لمسؤولين لنا يوم لعلو لما تشكيتهم أسك فرعون جيسو وشكو لشعب تعذبا والجرسة وهتوم كربت رأو ولشعب ملبلاك هلا هنا أكبرك إحنا قل مك إنا تودينا قل مك جرسنا قل من بلتبن وبصنعة نتبهل وقل من الزابات وقل من الزلم وقل من الجاكت هنا أكبرك إحنا ورعاياك إحنا عند لبله اللو عند بيلو بلقو وفرعون مبلساتهم أنتم كسلانين أنتم حكويام أنتم سبت اللي تلهكي ألا تبله ليكم كلا تعذيب لنا يوم ولا جرس لنا يوم كم كسل وهكوت نسأيو سبت ويام قبأكم وكسلانين قبأكم تو لحدا قلنا السكة كدن اندفا قرنا اقل ربينا كرامات اقل نحارد لتبلولها ليكم اقل يتشكاو اندبيلكم اللي مسمساتو كاسك شكولكم قيسو وتبني لثيبكم انبل تبن شكاو وبودو ومن مقدار ربديل لتودو لعلكم قدر منو حتى يتنقص اندبيلة هاكا كبهلت اللي كله توم قل استرحام لبيلو هنا أكبر كحنا قل من الجا قل من الجاكتنا وقل من الزبط وقل من كبود لتكررتنا هليكا لبيلو كله يبالب واللوم لمسؤولين لنا يوم لعلو موسى وهارون تو دولة كأديب اللوم كروتهم كما بيلو قل الإسرائيليين من نشقول عليكم بدير حبة ندي تنقص وتبن ندي لتحيبكم طوب سنع وكل لتو بدير لتودول عليكم الودو
تبنن ديلت حيا بكم حبنت ديت نقص منه وموسى وهارون فرعون اندل تصبروا فكرتهم من فرعون اندل تصبروا مبي اليوم الرب ربي لرئي ونحكم وانتم افسدكونا قدم رب قدم فرعون سميتنا عكيكم اند بيلوم تهاجوم لشعب وفرصتها بكم ومتنا قل عذبونا وقل اقتلونا اند بيلو لشعب موسى وهارون اندل تصبر علو اسك من فرعون فقروا الهج يلا بيلو ك للوم دي بام كرو انتم سببا تعذيبنا انتم كموسى وهارون لمن ربلت الاقو وقل حررهم الحزل علو اقلهم الحمو اقول لمن ريه حوار فنق ربي وموسى انري كموسى وهارون كموسى وربي اندلت هاقو اندلت اندلت بالاسو انري ورن اندلت هاقو ورن دقيق يلبل ورن تقير هبلس كموسى عقبلا اسك رب عقبلا وبيليو لشعب يلحم مهلا لشعب لتلأكني لحمين هلا او انت قلمي لشعب لتلأكني قلمي ابكيت كار حكاهو وفرعون ابسميتك العزب بوم والهالكوم هلا وانت قلمي لشعبك يتنجي قلمي تانا قزو لشعب قلمي يتحرر لشعبك اندبيلي يتحرر كالي هنا من رأي ربي قل موسى ملبلو اقل تريتو انا اقل فرعون مكم اوديو ابي ادي لك ادري انا رب انا قدم الله ات ابراهيم وتسحاق وتياقوب ابهزكو كم ربي كادراي كل لا قدر حتى اللي يتقلبكم انا وسميك يعلن انا ربي لهلا ولا على رب العلا ولا هلا ولا الهلا انا وبسميك اللي سميت الله بهلت للهلي ولا نبر لهلا ولا نبركم انا وبدير العلا لي زول كل لا قدركم انا تامركم وبارض كنعان وعدكم قلي توا ولا وعجت مامكلوم وانينا شعبيه وتعذيبهم رأيكو واستعبادهم وقبرنتهم أني نوم سمعكو لما سرين اندل عزوبهم واندل قبرنتهم اندل نبرو ووعجة وعد ميفاكاتكو قل الله إسرائيليين بلهم أنا رب أنا من أرض مصر أفقركوكم من قبرنت مصريين ونجيكوكم ودي يرفع قل حاكمهم وقل عاقبهم انتم شعبية قبوا أنا ربيكم أقبي قلت أمره أنا ربكم أنا وخالقائكم أنا وأنا ربيكم لأفقركوكم من قبرنات لأفقركوكم من قبرنات مصريين لبعل حقوكم كم أنا وديبا مدر لبوعدكوكم آتيك ولا مدر إلا قل من الهبكواتا ومن لوعدكو باتا إبراهيم وإسحاق ويعقوب وقلكم قل هباتو كم ميراس قلكم ميراس دايم أنا رب أنا كموسى شعب إسرائيل السألة بالهجيال كي سمعو وعنتاتو ما كم مجو إقلمي سبتا قبرنات لكري ديبوم لعلت كتوم صبروم حقلو سبب قبرنات لكري ديبوم لعلت ويسمعو ربك الموسى بيليو فرعون إتي ملك مصر بيتو جيسو وبلو شعبي طلق من أردك قل فقرو كموسى بلساتو الإسرائيليين دا يسمعوني فرعون كفا سمعني وأنا لقدانا لساني تقيلتو كرب موسى تها موسى وهارون تهاجا وأمر يوم وبيل يوم قل شعب إسرائيل جيسو دي مثل شعب إسرائيل قل شكوة فرعون قل جيسو وشعب إسرائيل قل أفقر قل أموره وقل بلوكو وحقول له ربي دي بنسبنا موسى وهارون لتهاجي وهتوم سيرت لنا يوم قلت تأمر دي بتاريخ قدام قل آمر روم سبت حزاته دي بتاريخهم للتهاجي مهمة سبتها بيوم وهتوم لو كامنا يسبت علو وقوهوين التحوار لا قبل تهجيا فنقك ليتهم و ورب موسى لتهاجة بحديث جيب أرض مصر وبيليو أنا رب أنا فرعون تهاجة ملك مصر ببلكاتو كل بلوك كموسى بالسب حديث تريني هالليك أنا لساني كبوتو فسحي أنا هكي يقدر اندبيلا لتهاجة انري وربي أنا سيديا حي بكا وكا هارون تصديكا تو هكي يقدر وانتقلو كم رب تقبي وكم نبي يقلكا وانتقل فرعون ربي يتقبي للرسول لتلكتو ويلوكلت او لوكلت تلكتو يعبي قل طلق من مدر مصر قل عبدني وقل تحرر لكن اللبازنا كل المعجزات ندلر ايه لشعب قل طلق ايرادة الاسرائيليين قل حررهم ومن مدر قل هفقر قل حدقهم يكهلا رب ملبل قيسو قل فرعون هاقايو لبل بحديث فرعون قيسو انتو هارون يقوى ادين درفع كل شعب قل مدر قل الهالك قل مصر قل هي هالك وشعبية بحيلك قلف من يود الله انتم تبولوا تمني يسمع والتمصريين عقاب قلك ريه وحكام قلك ريه ولا مصريين انا كم رب انا قل امروت ودي بعقاب دول كرتهم كم رب قل امرونيت وشعبيه شعب اسرائيل قل حررتو من مدروم قل فكروت كموسى وهارون هجي رب سمعوا

كفالسس ربي قل موسى بيليو أزيت فرعون لوديو إقلتريتو وهتو بأيديه لك إدريت قل أرحيومتو وإبا من أردو إقلت ردومتو وربي قل موسى بيليو أنا ربي لدائم أنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب تريكو كم ربي لقادر مناتا كم ربي لدائم إتامر قوام واردت كنعان لديبت قونو إقل هبوم قلد بيأكلوم وأنين ولاد إسرائيل لمصريين قبروم هلو سمعكو كقلجي مسلوم فقاتكو قلابو إقل ولاد إسرائيل بلوم أنا ربي لدائم أنا منا كيقتول مصريين أفقركوكم ومنا قبرنتوم أتبع الحقوكم وبجريد والطوط وأحكام دامات أترحيكم وشعبية أوديكم وربيكم يقبي دربو أنا ربي مولايكم لما أقزم مصريين نوكو منكم كما أنا إقلت أمروت واسك أردت لإيدي إن درفعكو إقل إبراهيم وإسحاق ويعقوب إقل هبا محلكو إقل آتيكمتو وإقلكم كم ميراس إقل هبكم تاتو أنا ربي لدائي معنا كموسى إقل ولاد إسرائيل اللي هجيا السالة لكن يسمعوا بس أبريب ولا قبرنات لتكرياتهم وحر ربي إقل موسى بيليو أسك فرعون ملك مصر جيس ولاد إسرائيل منا بلدو إقل لفقرو إقل حدقوم أسئلو لكن موسى إقل ربي بيليو ولاد إسرائيل إنديلا تنسوني فرعون مكلفيو إيه للقود إقل أتنسي كربي موسى وهارون تهاجا وبخصوصا إسرائيليين وفرعون ملك مصر وموسى وهارون بأفقروت ولاد إسرائيل من مصر أمريو اللوم متمقار حتى عائلة تومتوم ولاد روابين بكر إسرائيل حانوك وفالو وحسرون وكرمي توم وهتوم أفرعت روابين توم وولاد شمعون يموئيل ويامين ووهاد وياكين وسحار وشاول ودكنعانية توم وهتوم أفرعت شمعون توم وإلا أسماء ولاد لاوي وزير يومتا جرشون وقاهات ومراري ولاوي 137 سنة بلعة ولاد جرشون لبني وشمعي توم مسلا أفرعتهم وولاد قهات عمرام ويشار وحبرون وعزيلتهم وقهات 133 سنة بلعة وولاد مراري محلي وموشي توم وتوم أفرعتا لاويين مسلا زريومتهم وعمرام عمتو يكبد هدا وموسى وهارون ولد منا وعمرام 137 سنة نبرة وولاد يشار قورح ونفاج وزكري توم وولاد عزيل مشايل والصافان وستري توم وهارون الشابع ولد عمناداب حيث نعيش هدا وناداب وأبيه وأليعزار وإيسيمار ولد منا وولاد قورح أسير والكانا وأبياساف توم وهتوم أفرعتا قراحيين توم وأليعزار ودهارون حتى منا أوالد فطيل حدا وفي ناس ولد منا اللوم مطمقا حتى أفرعت لاويين علو حسب كطيروم اللوم هارون وموسى لربي ولاد إسرائيل بجمعات من مصر أفقرو بليومتهم وهتوم موسى وهارون لفرعون ملك مصر تهاجوا ولاد إسرائيل إقل تلك من مصر إقل فقروتهم وربي موسى وانت هاجا دي مصر بليو أنا ربي لدائم أنا فرعون ملك مصر
بلق كلو لي بيلكاتو كموسى بلساتو فرعون مسددتو كأية للجود سمع.

ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصل معانا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0-35-79-76-55-35-9. وبالرقم ده ممكن تستخدم الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. بنفكركم كمان إن إحنا لسه مواصلين برنامجنا معاكم بلغة الفور، الحرب الداخلية، يعقوب الأصحاح الرابع من عدد 7.

المستمعين الكرام، ودي كانت نهاية برامجنا بلغة الفور. نتمنى إن الموضوع نال رضاكم وإنتوا استفدتوا واتعلمتوا. ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا.

0: وتراسلونا على رقم التليفون ده 0539-76-55-539. وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان نحن معاكم بلغة الفور كل يوم من الساعة 8 لغاية الساعة 8:30، وهسنخليكم مع برنامج باللغة العربية معجزة شفاء ابنة يايرس وشفاء نازفة الدم، معجزتين مهمات جدا جدا، دعوة لك تسمع كل واحدة وتفهم.
1: ازيك؟
2: اهلا يا
3: انا كمان كيف مبسوطين بشوفتك
1: شديد؟
3: انا المبسوط اكتر، عندي حاجة ليكم، عندي خبر ليكم ولا احلى؟
2: احلى من اي خبر تاني كده ده، عادي جايب اخبار كويسة.
0: ودائما الاخبار السمحه يا اخوانا والجميله دائما بتطمن الناس وبتسعد الناس، دي اجمل حاجه.
3: انا عندي لكم حاجه عن الشفاء. تشفى شفاء ده خليه كده جنبه، في حاجه ثانيه، انت سمعت يوم زول قومه من موت؟
2: قادر
3: ده الله بس ذات والدار شارككم به
1: ده الله بس اللي بيقدر.
2: يا سلام، بس كده شوف لنا كلام الشفاء ده عشان نبتهج عندها قريبة عيان شديد. أيوه. ان شاء الله كمان نصلي بعدين ربنا يشفي.
1: عليم الله أمين. صادقة. ايوه وده صعب.
3: خلاص ركزوا معي كويس، اسمعوا كويس وانتبهوا كويس، لانه اي حاجة انا بقراها هنا مهمة.
0: والقراءه دي من وين؟
3: اتفضل. قرايتنا دي من انجيل لوقا الاصحاح 8 والعادات من 40 لغايه اخر الاصحاح.
1: طيب اتفضل.
3: جاهزين؟
0: جاهزين. مويه ونور.
3: يلا نمشي سوا. ولما عاد يسوع رحب به الجمع لانهم كانوا كلهم يترقبون عودته. واذا رجل اسمه يايروس وهو رئيس للمجمع قد جاء وانطرح عند قدمي يسوع وتوسل إليه أن يرافقه إلى بيته، لأن له ابنة وحيدة عمرها حوالي 12 سنة وقد أشرفت على الموت، وفيما هو ذاهب كانت الجموع تزاحمه. وكانت هناك امرأة مصابة بنزيف دموي منذ 12 سنة، مع إنها كانت قد أنفقت كل ما تملكه أجرا للأطباء فلم تتمكن من الشفاء على يد أحد منهم. فتقدمت إلى يسوع من خلفه ولمست طرف ردائه، وفي الحال توقف نزيف دمها. وقال يسوع: من لمسني؟ فلما أنكر الجميع ذلك قال بطرس ورفاقه: يا سيد، الجموع يضيقون ويزحمونك وتسأل من لمسني؟ فقال يسوع: إن شخصا ما قد لمسني، لأني شعرت بأن قدرة قد خرجت مني. فلما رأت المرأة أن أمرها لم يكتم تقدمت مرتجفة وارتمت أمامه معلنة أمام جميع الناس لأي سبب لمسته وكيف نالت الشفاء في الحال. فقال لها: يا ابنة، إيمانك قد شفاك، اذهبي بسلام. وفيما كان يتكلم جاء مبعوث من بيت رئيس المجمع يقول له: ماتت ابنتك، لا تكلف المعلم بعد. وإذ سمع يسوع ذلك كلمه قائلا: لا تخف، آمن فقط فتنجو ابنتك. ولما وصل إلى البيت لم يدع أحد يدخل معه إلا بطرس ويوحنا ويعقوب وأبا الفتاة وأمها، وكان الجميع يبكونها ويندبونها. فقال: لا تبكوا، إنها لم تمت بل هي نائمة. فضحكوا منه لعلمهم إنها ماتت. ولكنه بعدما أخرجهم جميعا أمسك بيدها ونادى قائلا يا صبية، فعادت إليها روحها ونهضت في الحال، وأمر أن يقدم لها طعام، فدهش وعلداها، ولكنه أوصاهما ألا يخبرا أحد بما جرى. شفت الناس ده عجيب كيف؟
0: عظيم عظيم جدا مين. جدا سلام.
1: خلينا إحنا نشكره.
3: لا ده أنا ذاتي ما بدي أشكر منكم حاجة ما حصلت.
0: عظيم
2: مشكلة إنه النص من جماله بيبش حتتين يعني صعبات جدا جدا. إحياء الميت وشفاء نازفة الدم، يعني الاثنين كانوا في آن واحد
0: وتواريخهم متشابهة، السنين المرضوا بها
2: أيوه.
0: أو يعني العمر،
2: عمر البيت العمر 12 سنة،
3: تعاني 12 سنة،
1: ال 12 دي مدستها كاملة يا جماعة. 12 أيوة. سنة ده فوق العشرة،
2: صغيرة ابتهاج عمرها 12 سنة أيوة. والمرأة هناك نازفة الدم قالوا 12 سنة. شوف العلاقة بين البنت الصغيرة دي والمرأة الكبيرة اللي كانت بتعاني
1: أيوه.
2: هنا فقد لزول وهناك فقد للصحة والعافية. 12 سنة هي أيوة. بتعاني وبتفتش.
1: كده دونا فرصة نحكي النص.
2: نعم. احنا نسينا الحكي ابتهاج.
1: اصبر لي.
2: اوكي احكي.
1: طيب الكلام القراو أنطونيو علقت عليه واختي ايناس بيقول انه بعد ما المسيح رجع الناس الملمومين حواليه كلهم رحبوا به. ليه؟ لانه كانوا منتظرين جيته. وبالذات في راجل اسمه يايروس. يايروس ده عنده وظيفة كبيرة في المكان اللي بيعبدوا فوقه الله ده، المجمع بيقولوا عليه. قال لما جاء طوالي برك للمسيح وقعد تحت يقول له أرجوك علشاني يحب له ويترجى. قال له تعال بيتي، تعال بس شوف بيتي. ليه؟ لأنه بيته دي فردت بنية وحيدة ومش وحيدة وعمرها 12 سنة. أها في عمر ال 12 سنة دي البيت دي خلاص في غرغر الروح، قربت تموت. لما كان هو ماشي من هناك كانت في زحمة شديدة، وفي نص الزحمة دي لقى قال حصلت حاجة غريبة. قال في مرة كانت عندها نزيف. طبعا نحن النساوين ديل لما نكون عندنا نزيف بندسه تحت، لكن المرة دي شدت ماهي معروفة الناس عارفها من النزيف ده عنده لا مؤاخذة يعني انتوا أخواني نحن النساوين بنعرف الكلام ده، النزيف ده عنده ريحة. فهي كانت عندها 12 سنة بتنزف، وهي قروش اللي عندها شط صرفت على الدكاترة ولا واحد ما بقاها كويسة.
3: هاي صعبة
1: يعني خلاص بقت على فكرة شديد بسبب إنها بتصرف القروش على الدواء وما لقت. هاي الله مع الزحمة ديك بس جات متدبية جات بورا المسيح جب مسكت بس طرف جلابيته. في الوقت داك طوالي حست إنه النزيف اللي كان سايل وملطخ وجاري ده نعم وقف. أها في اللحظة دي المسيح اتلفت عين كده في نص الزحمة قال ألمسني منه. يلا الناس كلهم ما هبشناك. بطرس طبعا وأصحابه الماشين معه الحيران حقينه ديل قال لي انت استغربوا منه المسيح ده ماله الزحمة دي والناس دي كلها جاية وانت تسأل ألمسني منه؟ ما أكيد أي زول لمسك،
2: أي زول بيكون لمسك.
1: المسيح قال لهم لا في زول لمسني لمسة مختلفة لأنه في قوة مرقت مني. أهل مرة لمن عرفت إنه سرها الكاتمة والحاجة اللي حصلت لها ما ورد بها الناس اتقدمت براحة مترددة كده وكرعينها بالطرقة عشان في بعض وقعت قدام وقدام الناس قالت له أنا لمستك ولمن لمستك السبب عشان أنا كان لمست بس طرف جلابيتك دي كان عندي إيمان إني حاشفه في الوقت الحالي أنا بقيت كويسة. المسيح بعد ما كانت مدنقرة وقاعدة في الواطة وباركة والناس أصلا ما بدوروها ولا بيهبشوها رفع مسكة من يدك دي وقال لها إيمانك شفاك. أمشي بسلام. شرفت التشريفة عاد المامي إنها تشريفة. أها طوالي في الوقت ده وفي الزحمة دي وفي الكلام ده والناس داخلين وماركينه والزحمة طوالي المرسال جاي من بيت ناس رئيس المجمع ده يايروس ما قالت بيته العيانة ديك قال لي والحق بيتك ماتت ما تتعب المعلم
2: عشان يجي
1: ما تلتلو ساي. المسيح مين سمعوا كده قال لهم لا اتلفت لي يايرس كده قال لي لا يا يايرس ما تخاف انت بس آمن وبيتك حتنجو. هلما وصل للبيت مع الزحمديك والمدافرة لما وصلوا للبيت ناس كتار شديد. المسيح ما دخل معهم زول, بس دخل بطرس ويوحنا وأخوه يعقوب وأم البيت وأبوه. لما وصلوا هناك قربوا ليه, والناس عاد كان يا ناس يردحوا يكوركوا ويبكوا وينونوا وينوحوا. قال ليك المسيح, قال ليه ما تبكوا, هي ما ماتت, هي نايمة. ضحكوا فوقه, قال عارفين انها ماتت, مددناها وغطيناها,
2: نايمة كيف,
1: نايمة كيفين. وقال ليه ما في زول. مرق الناس ديل كلهم ومسك البيت وقال لها يا بنية قومي. البيت طوالي قال الكتاب روحها رجعت ليها وقامت في الحال. قام قال ليهم أدوها تأكل. الناس ديل كلهم اتخلعوا واندهشوا وانفقشوا, عاد خشوا واندفتحوا. قال لي أبوها وأمها والناس اللي كانوا قاعدين, قال لي ما توروا زول, رغم إنه قال لديك أمشي بسلام قدام الناس, ودي قال لي ما توروا زول.
0: يا سلام
2: سلام يا,
1: ما هو اللي
0: بيشفي,
1: هو اللي بيشفي.
2: ايوه
0: اكيد
2: اتاكدت يعني يا ابتهاج انه يعني هو اللي بيشفي.
0: يعني
2: الله يشفي لك مريضك يا ابتهاج.
1: امين
2: امين. من الصباح كنت مهمومه وكنت مغمومه بتفتش على الشفاء.
1: امين امين
2: امين يا رب.
1: قادر
2: أمين.
1: الله
2: أمين. الله قادر.
3: يعني القصه دي لاحظت فيها حاجه واحد بس, الكلام المسيح بيقوله ده يا هوزات ما داير له شك, ما داير تجي بجاي ولا بجاي
1: عاد, لكن الزول بيشوف
3: هو طلع مني تلاميذه يقول له زحمة بيجاي وبيجاي.
1: هي حتى ما قالت يمشي يدعي لها, قال بس كان لبس طرف جلابيته بقى كويس.
3: ده إيمان إيمان.
1: أيوه
2: نعم
1: أيوه.
2: أيوه. بأمانة صعب بالذات علينا إحنا النسوان, يعني زي ما قدمت ابتهاج المؤاخذة قبيل بأنكم أنت أخواني وحتى الناس اللي بيسمعونا, إنه المرأة تمر يعني بفترة طويلة زي دي بتعب وبألم وبدم يعني بطريقة شبه يومية.
1: راجل أظن ذاته بكون خلاها لأن المرأة دي ما عندها راجل,
2: ما عندها راجل, هي براه شكلها وحيدة.
1: ما الناس هبتها.
2: أيوه وحتى ناس الحلة زي ما أنت قلت ممكن يشمئزوا منها, ممكن ينفروا منها, ما دارينا لأنه ده شيء طبيعي إنه يكون في حاجة زي دي مستمرة يعني فترة طويلة. ممكن يعني في بتكون في إفرازات بتخليك أنت يعني ما محبوب أو ما مقبول بإنك أو ما مرحب بك حتى بين الناس. فدي حاجة نحن يعني ممكن النسوان بنعرفها كويس, يعني ربنا أدانا وقت محدد في كل شهر إنه بتكون في عادة معروفة والوحدة متعايشين مع الحاجة دي بتنتهي. لكن اتخيل يا ابتهاج المرأة دي كانت معاناتها قدر شنو؟
1: 12 سنة.
2: 12 سنة
1: وإنت عارفة ذاته لقى, يعني أنت جاب المرأة من 12 سنة نزيف والبيت من 12 سنة, سنة. عمر ده عمر يعني مين ولده البيت دي؟ البيت دي المرأة
2: دي كانت بتنزف.
1: ويلا شوفي يعني أنا مرات بقول لقزت نفسه لأنه طبيب بيسجل المعجزات دي بدقة. ويا جماعة الطبيب لما يقول حصلت معجزة ما زي لما أي زول يقول برا
2: نعم.
1: ليه؟ لأنه في حاجات تغلب الطب والطبيب, في حاجات تغلب الطب والطبيب
2: أيوه.
1: لكن ما بتغلب الله أكيد. في القصتين اللي هنا الاثنين اللي شفناهم دول بيوروا حاجة. القصة الأولانية طبعا الناس مركزة مع الراجل المهم رئيس المجمع ده, بنت وحيدة ومش وحيدة, وهو طالما انه رئيس والبيت عمره 12 سنه معناه امها ما عندها جنه ثاني وراها
2: أيوة.
1: لانه البيت وحيده, عاد كان ماتت خلاص ترم وانقرم. ها يلا جروا مراسيل ماشيين وجايين, لكن المره دي ما عندها زول يمشي يقول,
2: ما في زول كان ماشي معاه ذاته
1: ولا يجي دافر لا يقول خلي المسيح يصلي لها.
2: هو المعروف
1: اذا استغلت الزحمه ودخلت في نص الناس في
2: ومعروف يا ابتهاج انه حتى انت لو في حاله زي دي دايره تمشي المستشفى دي طبعا دي صعب, لازم بيسوقي معاكي نفرين ثلاثه
1: هاي ما بترسلي
2: هاي
1: بترسلي تجيبي الدكتور
2: او ما بتقومي تمشي براكي. لكن المره دي براها قامت ومشت ودخلت في نص الناس وما اهتمت ذاته الدايره منه ولا القابله منه ولا المرحبه منه ولا ما مرحبه منه
1: أيوة.
2: لانه الهدف بتاعها كان هي بس بتقول انا بس المس يعني ولا قدرت تتكلم معاه ذاته بس المس هدومه دي انا حبقى كويسه.
3: في حاجة تاني إنه الزحمة الكتير ده ما كان عارفين المرة دي عندها نزيف, لو كان عارفين اليهود دي كان زحوا منها كله.
2: هاي لكن يا أنتون
3: لأنه إيمانه إنه دي نجس.
1: أي المرة اللي عندها نزيف ما بس اليهود, هس في زمننا اللي إحنا فوقه ده في ناس كتار المرة اللي عندها دم الدورة الشهرية ولا عندها النزيف بيزحوا منها وبيعتبروها نجسة. لكن القصة فعلا اللي بتعمل فرق بس لمست المسيح بقى الطاهرة.
3: ما في زول انتبه لا ذات ومع الزهم اسمه ركزين مع المسيح بس ماشي يمين
2: وهي تركيزها كان أعلى منهم كله.
1: والمسيح على فكرة عشان كده قال لمسني منه هو عارف لكن داري يوري قدام العلن إنه اللي بيلمس المسيح جسمه أو يحتك بالمسيح ويلمسه هو بينال طهارة علنية
3: بإيمان يلمسه بإيمان.
0: ولكن الحاجة الأعظم في الموضوع خلاها هي تعلن الحاجة دي.
3: ما يا هيثم 12 سنة 12 سنة جسمك بينزف فجأة كده تنال صحة وشفاء ما تعلن كيف؟
0: عشان كده المسيح لما سأل كان عارف هي وعارف متين هتلمس وكيف كل العلم كده هو كان عارف.
1: ما هي لكن كمان كتمت أمر الشفاء.
0: التحدي اللي صبرت به 12 سنة ما جاد وكمان عجزت به قدام الجموع دي إنه ما بتقدر توصل للمسيح كسرت كل الحواجز.
1: دافل.
0: يعني حتى إن هي كمرأة نظرة المجتمع لها
1: دايريننا ولا ما دايريننا يلمسوها ولا يزحوا منا
0: نازلت الحاجة دي.
1: أيوة.
0: ويعني اخترقت الجموع دي بطريقة فيها إصرار
3: اخترقت البروتوكول
0: كله. نعم. الكام موضوع قدامه ولكن كمان شنو الحاجة العظيمة فيها إنه وسط الجموع دي بس لمسته هي تحرك التساؤلات بتاعت المسيح ورغم إنه هو عارف من
3: جاب قوة اللمسة دي جابت قوة.
0: نعم نعم
2: هي أظن
0: فالعايز أقوله
2: أيوه.
0: الإيمان بتاعك هو اللي بيخلصك
1: أول
0: إصرارك لأنك تنال الخلاص تنال التغيير وتنال الحاجة دي
3: إيمانه فعلا عظيم عظيم.
0: نعم الإصرار نفسه يعني أنت لما تصير إنه يا رب أنا عايز أقبلك أنا عايز أتناسى بتجتاز وكل الحواجز الممكن الناس شوف حاجة اسمه الناس ده أعظم عطل الموجود في حياة الإنسان الناس. تخيل لو هي وقفت كانت حتزداد كم سنين وطول عمرها بس قاعدة الناس الناس الناس الناس غير 12 سنة دي كانت ما بهمها الناس ولا كان واقف قدام الناس كانت مشت لأطباء زي ما قالت قدرت تخسر قدر ما عندها لكن لما جات لهنا زي ما انت قلت كسرت البروتوكولات كلها وجات أمام تحدي واحد انه أنا مهما كان حصل هو ده الحل الوحيد. ال 12 سنة دي قصاد يوم واحد أو قصاد أنا حفترقه ده غيرت
3: قالت بس أنا ألمس ألمس بس.
1: إحنا في مجتمعات يا جماعة كمجتمعات متدينة ومحافظة بيعتبرونا إحنا نسوان نجاسة. في ناس كان المرأة دي قاعدة في العنقرب بيقول لك لا بيتنجسني لكن المسيح أكرم هذه المرأة إنه لمس المرأة نازفة الدم بيقول ده اعتراف واضح صريح قدام الملأ إنه المرأة ليست هي مصدر النجاسة.
2: أيوه.
1: ليه؟ لأنه المجتمع اليهودي القديم كان المرأة النازفة ما بينفر منها ونحن عندنا ناس أسي حاليا في بيت النفسة في المرأة العيانة عندها نزيف في المرأة إحنا ما عندنا أمراض كثيرة نسائية بتكون مرفوضة لكن كون المسيح من ضمن الناس هي ما جات وقعت تحد قلت لها دي أنا اللي مستك مسكة من يدها فداري يقول لها أنت ما ناجسة واللمس المسيح ما نجس واللمس المسيح عنده شفاء واللمس المسيح ينال قوة وتشريفة قدام كل الناس فده بيوري مكانة المرأة عند المسيح عكس ما كان سائد في زمن. ولاحظ زي ما قال هيثم المسيح كان لبسه بيظهر على أساس إنه هو من شعب الله المختار بيشوفوه بيعرفوه إنه هو يهودي. هي تجاوزت حاجز الوصمة الاجتماعية تجاوزت حاجز العرف السائد إنه المرأة مصدر للنجاسة والقذارة تجاوزت حاجز إنه هي ممكن عشان ريحتها ولا عشان شكلها ولا هي مرضانة وما 12 سنة البلد والبلدين كلهم عرفوا
2: أيوة.
1: إنها عيانة المرأة دي ما لا معاها راجل ولا معاها ولد ولا جات وحيدة لكن كونه المسيح هي جات وقعت وقعدت تعد بترجف قدام الناس بس طوال المسيح وشرحت قالت لي أنا بس لمست طرف توبك وقتي شوفي المسيح قال لي يا ابنة يعني يا بيت إبراهيم إيمانك شفاك.
2: شفاك
1: إيمان أبونا إبراهيم أبو الإيمان لما قال لها يا ابنة إيمانك شفاكي الإيمان قوة بتشفي بمجرد ما تلتصق بالمسيح.
2: نعم
3: في القصة حاجة أنا لاحظتها برضو
0: شنو
3: يعني البنية الصغيرة دي بيت يايروس دي المسيح قال لها بيت إبراهيم يعني مكانتك فوق
1: حتى كان ما عندك، حتى لو كنت منبوذة،
3: حتى لو ما عندك قريب، ما عندك زول، ربنا ما بنساك،
1: وصيتك الله.
2: صح صح. دك دك ما كان قائد.
1: لا ديك ما بتزواد. أيوة. هو أنطوني نفت نظرنا لحاجة، إنه بتيايرس أولاد الناس المهمين لما يعي ودوم برا.
2: ودوم أيوة.
1: دي البيت بتيايرس دي دايرين المسيح يجي لها لدرجة قال لها خلاص خلاص ما تلتي نفسك ما تتعتج
2: ما تجي تاني.
1: لكن دي هي المشت بكرعينة. ففعلا المسكين الما عنده واسطة الما عنده ظهر الله طبيبه.
2: أيوة.
0: الحاجة الثانية في القصة الأولى بتاعت يايرس، يايرس شخصية كبيرة جدا جدا،
3: كان كابتن في الجيش يعني غايد سرية.
0: وبعدين من الصعب انه الوصف اللي قالوا جاء انطرح عند قدم المسيح، واحد في رتبته يتوسل
3: عسكري،
0: ده ما بيحصل، ده ما بيحصل يعني. دي, دي دي حاجة انه ينطرح قدام معلم او مبشر غريب، دي طبعا دي حاجة فوق.
3: لكن يايرس ده برضو عنده ايمان يا هيثم،
0: عنده ايمان، عشان كده المسيح
1: قال لي
0: قال لي الكلام ده نتيجة الإيمان. يعني الحاجة اللي عمله
1: آمنك بتبقى نصيحة.
0: أيوة. رغم إنك أنت شنو ورتبتك شنو وأنا بالنسبة لك شنو، إذا كان في الطرق المتبعة في قانون اليهودي وشنو شنو شنو، وحتى الشخصية دي ما سهلة إنك أنت تجي بكل بساطة.
1: أيوة شخصية ما سهلة،
0: تجي تنطرح وتتوسل للمسيح يطلع منه هو، عشان ففي قوانين حتى ما كانت أدته الحقيقة إنه ينطرح قدام سيد المسيح.
3: حتى دي ذاته بتلفت لي نظر. أنت تخيل إنه عندك جناك قدامك بتوجع وتعبان، أنت ما قادر تعمل له حاجة، مش تنطرح، تعمل أي حاجة لو هي ترجع كويس.
2: عشان جناك بتعمل المستحيل.
1: أنا لفت نظري في النص ده الناس الحوالين تبرتبر جابوا الخبر. تبرتبر جابوا الخبر ديل هناك مع بيت يايروس، قال اسمع ما تلت للراجل ده. وتبرتبر جابوا الخبر هنا ديل، قال اسمع انت بتسأل
2: الدهرك منو؟
1: ايوه كملها يا ناس.
2: هاي قال بتسأل اللمسك منو؟
1: الجموع.
2: ايوه
1: الجموع ديل عندهم دور في القصتين
2: هاي. لكن يا ابتهاج الزحمة دي ذاتها كان يعني الزول قال لك عشان اشق الحتة دي يمشي
1: معطلين،
2: كان صعب شديد. طيب في يعني في المجمع بنشوف انه أبو البيت العمر 12 سنة دي لقى طريقة وكان أظنه في براحة
1: يزحلوا. أيوة الناس المهمين.
2: أيوة. لكن أمنا المسكينة التعبانة العيان 12 سنة دي مشت وشقت المحل وعافرت ودافرت لحد ما وصلت، وهي ذاتها يعني لما مشت لأنه عندها خلفية عن الشفاءات والمعجزات بتاعت السيد المسيح، وبأنه قاعد يمر بقرى كثيرة، فهي كانت قاعدة في واحدة من القرى اللي مر بها السيد المسيح، فكان يعني اهتمامها بأنه بس تلاقيه. أنا النص ده يعني الحاجة اللي لمستني بأنه 12 سنة من عمر فتاة مما كانت صغيرة لحد ما حصلت عمر 12 سنة، و12 سنة من معاناة وألم ونزيف ومرض وقهر ونبذ من المجتمع، كان نهاية أو بداية، كان نهاية
1: لذل
2: المرأة
1: اللي مصدر نجاسة.
2: نعم.
3: يا سلام.
1: لا بلمسوها ولا بشوفوها ولا بقعدوا جنبها ولا بعينوا ليها.
2: أيوة كان نهاية
1: خليه يقربوا منها وتلمس كمان.
2: نعم. وإعاد لها كرامتها قدام الناس. الشفاء كان علني،
1: ده لينا كلنا إحنا النسوان. أيوة. على فكرة
2: كان الشفاء علني، عاد لها كرامتها ورفعها ومسكها من يدها
3: كل الناس نسوان برا.
0: الحاجة الممكن تاني يعني نطبقها أو نقولها من خلال النص، شنو أنت مثلا
3: إيمانك. إيمانك بيخلي ربنا يتدخل في كل ظروف حياتك، لو أنت في السجن، لو أنت في الحرب، لو عندك مشكلة، كيف إيمانك بيخلي ربنا يتدخل في مشكلتك ويحلها.
0: آمين. طيب
1: أنا ما اخترت ترنيمة.
0: اتفضل اختاري لنا ترنيمة. طيب
2: حكيت القصة وحتختار الترنيمة.
1: اسمع الترنيمة دي.

0: يا سلام يا ابتهاج
1: ترنيمة جميلة شكرا شكرا لك كمان ما ننسى يا أخوانا دائما بنذكر الحاجة دي إنه نشارك الناس التانية والمشاركة مهمة جدا بتشجعوا بتخليه أيوة. كمان يشجع ناس تانية والرسالة بتوصل بصورة جميلة بتوصل
2: جميل زي المرة دي
3: زي المرة وزي بتيايروس لأنه بتيايروس قال له لا هي ما ماتت فالمسيح حكم على إنه البيت تكون حية ما ماتت بس نايمة يعني مهما يكون نحن بعاد بنقول لهم رسلوا لنا طلبات صلواتكم طلبات دعواتكم وندعي مع بعض وإحنا بنطلق كلمة سواء عبر الأثير كلمة سواء عبر الاتصالات عبر الإنترنت وعندنا دعاء للشفاء وبس بنرسل الكلمة والكلمة بتشفي
1: أمين. أمين طيب خلونا نصلي ممكن نصلي
2: صلي لنا هسه
1: أكيد ربنا وإلهنا الإله الشافي الوحيد الإله اللي بيغفر الإله اللي فاحص القلوب وعارف المرض وين والوجع وين لأنه أنت اللي خلقت الإنسان ما في شيء بيقدر يخفى عليك في العضو ده يا رب في الجسد اللي أنت أوجدته بكلمة من عندك وبتعرف يا رب شنو ممكن بيوجع وشنو ممكن بيألم وشنو ممكن يا رب يكون كاسر قلبه شكرا لك للتعليم اللي اديتنا له يا رب من خلال القصتين وكل واحدة يا رب فيها الإيمان الحقيقي نصلي يا رب لأجل فعلا عملك فينا وإيماننا يا رب فيك بأنه معاك أنت ما في شيء مستحيل ولا حتى يا رب نقدر نشوف يا رب الحاجة دي أنت ما بتقدر عليها لكن طول ما إحنا بنعبدك طول ما أنت قلت عن نفسك أنك أنت الرب الشافي إحنا بنثق إن على كلمتك إحنا بنؤمن بشفائك لكل ذو المريض شكرا من أجل الرسالة شكرا من أجل الكلام الجميل نصلي ونطلب ده في اسمك ولك كل المجد آمين
3: آمين
1: آمين أخوانا لحد ما نتلاقى
3: ودعناكم الله
1: الله معاكم
2: السلام
1: مستمعينا الأفاضل ودي كانت نهاية برامجنا باللغة العربية نرجو أن تكونوا استمتعتوا واستفدتوا منها ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا على رقم التليفون ده 0-35-79-76-55-35-9 الرقم مرة تانية 0-35-79-76-55-35-9 وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosummer.com mail@radiosummer.com وبنذكركم كمان أنه نحن معاكم باللغة العربية كل يوم من الساعة 8:30 لحد الساعة 9 مساء ونتمنى أنه تكون استمتعتوا ببرامجنا ونتقابل بكرة إن شاء الله مع السلامة

ما زلتم تستمعون لراديو سمر، تابعونا على الفيسبوك من خلال صفحتنا www.facebook.com/radiosummersudan.

من أي مكان أنت فيه خليك دايما معنا. نزل تطبيق راديو سمر على موبايلك من أبل ستور للآيفون ومن بلاي ستور للموبايلات التانية، وما تخلي أي حاجة تفوتك.

قمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة قمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ساعة قمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة قمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. سمر، ترنيمة، سياحة، صلاة، معاكم هسه على راديو سمر.

كل الحب والترحاب لكل المستمعين الأعزاء وين ما كنتوا، وأجمل مساءات عليكم. إن شاء الله رب قيلتوا بخير وبعافية. سعيدة جدا نتلاقى مع بعض في يوم جديد وفي حلقة جديدة من برنامج ساعة سمر، الساعة اللي بتجمعنا في أمسيات جميلة ومباركة. إذن حبابكم وحباب جيتكم وحباب كل الناس المستنيننا كل يوم من الساعة 4 للساعة 5 مساء بتوقيت السودان، وحباب الناس الكمان اللي بتسمعنا على الستلايت، أهلا بكم وإن شاء الله رب مساءاتكم بالخير وبالعافية. إذا نعزأنا نبدأ برنامجنا ونحن بنسلم مساءنا كله في يوم في يد ربنا، وبنقول له شكرا يا رب على كل اللي عدى وفات أنت كنت فيه معانا، حفظتنا وغطيتنا وجينا راجعين من أشغالنا المختلفة ومن مشاورنا المختلفة ومن برامجنا المختلفة بخير وبسلام. إذا ساعة سمر في انتظاركم. ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. سمر، ترنيمة سياحة صلاة، معاكم هسة على راديو سمر. بكل الود والترحاب مستمعين الأعزاء، نجدد التحايا لكل زال انضم لنا في اللحظة دي، ونقول لك تعال واستمتع بأمسية مميزة فيها ترانيم روحية جميلة وكمان مرنمين سودانيين بمختلف ألوانهم وكمان أطيافهم، وكمان ياما يعني قدموا ورنموا بموسيقى سودانية مختلفة من الغرب ومن الشرق من الوسط من الشمال ومن الجنوب. إذن دي دعوة من القلب لكل زول بحب الترانيم الروحية. تقبل أول حاجة تحياتي أنا إيناس إسماعيل عبر الميكروفون، وأتمنى أنكم تقضوا معنا ساعة جميلة نتبارك فيها. إذن تعالوا أعزائنا نستمع لأولى ترانيمنا، ترنيمة جميلة جدا جدا مع المرنم سلمون، سلمون الإنسان الهادي والجميل. تعالوا مع بعض نستمع.

يا سلام، يعني يا سلمون، قعدت الترنيمة وقلتها بشكل جميل ورائع جدا جدا. قال الله الخلقني، قال لي ما تشيلها، قال لي ما تهتم، أنا لحياتك بهتم. إلهي صدقت كلامك، مليت قلبي سلام، وبقدر أقول لكل الناس كلام حقيقي، ما في شي بيستاهل أشيله وأنا هم. إذن أعزائنا، دي دعوة لكل زول مهموم، لكل زول حاسي بتعب، لكل زول ماري بظروف صعبة جدا جدا. أقول لك في الأمسية دي، ما في شي بيستاهل تشيله وهم، بس تعال وقدم نفسك لربنا وقل له بكل خضوع بكل خشوع، يا رب استلم كل المعضلات الموجودة قدامي، وعارف وواثق إنك أنت قادر تحلها. استمعنا للترنيمة الأولى، وكمان دعوة لكل زول جاء انضم لنا هسه حاليا وفتح الراديو مستنينا، بنقول لك حبابك، وكمان سلامات وتحايا عطرة في المساء الجميل ده لكل زول، للقريب وللبعيد، لكل زول فتح الراديو الليلة ومرسل يعني قلوب وكلمات جميلة، وأكيد الكلام حيكون حلو بكم وبمشاركاتكم وبوجودكم معنا. تعالوا كده نستمع لتاني ترنيمة ونشوف مرنمنا القس فيلمون حسن عايز يقول لنا شنو في الترنيمة مع يسوع أنا ما بخاف.

النصيحة نور، والبيباري الصح راسه أصلاً ما بيدور. الزول اللي بينحني راسه في الصلوات ورافع يدين بالدعوات ما بينحني ظهره في الصعوبات. ونصيحة، خليك مصلي بالروح والحق.

شكراً لجسيس الرائع. القصة فيلمون حسن دايماً ترانيمك معزية وبتلمس القلب. بيقول ما عشان خاطي بسيبك لعبة في يد الزمان، داير يبقى زي قريبك يملى بالفرح الصدر، داير يسكن جوا قلبك يملى بالفرح الصدر، يلا أديه كل عمرك بيه راح يحلى العمر. هل إحنا مستعدين في الأمسية دي عشان ما ندي يعني كل عمرنا للرب يسوع، عشان ما فعلا نقدر نستمتع بالأيام الجميلة المليانة بركة؟ دي يعني سؤال متروك لك عزيزي المستمع، وأكيد إحنا مستعدين نصلي معاك إذا أنت رسلت طلبة صلاة معينة، إن نصلي الرب يكون معاك ويلمس قلبك. إذن عزأنا موضوعنا الليلة موضوع جميل جدا، حناخده مع بعض كده من سفر المزامير. لو أنت جاهز ومستعد تعال كده أفتح معي مزمور 23. مزمور 23 من المزامير اللي نحن يمكن نكون حفظناها من أن إحنا وصغار، يعني من المزامير السهلة والرائعة جدا جدا، لأنه فيها تعليم جميل جدا جدا، بتحس بحماية كده وإنت بتقرأ. فمزمور 23 هو واحد من أجمل وأشهر المزامير في الكتاب المقدس، بيدي صورة عميقة جدا عن علاقة الإنسان بالله كراعي محب، بيهتم بالإنسان وبيحميه وبيقوده في كل مراحل حياته. المزمور ده يعني بيدي رسالة كده فيها طمأنينة، إنه حتى في أصعب الظروف ربنا حاضر وما بيسيب أولاده، بالضبط كده زي ما سمعنا في الترنيمة مع القس فيلمون. المزمور ده كتبه طبعا داود النبي، وهو نفسه كان راعي غنم قبل ما يبقى ملك، فكان فاهم معنى الراعي والرعاية يعني من تجربة حقيقية، وده خلى الكلمات يعني جاية بصدق وباهتمام. طبعا قبل ما نخش ونتعمق في المزمور حنتكلم مع بعض عن النبي داود شوية، فأنت وريني بتعرف شنو عن النبي داود، وهل بتحب دائما تسمع التعاليم اللي بتكون من المزامير، وأي مزمور قاعد تحب تسمعه خاصة في الأوقات المسائية زي كده. قبل ما نخش في عمق الموضوع تعالوا كده مع بعض نستمع لترنيمة جميلة محبوبة مع الشيخ إزبون. الشيخ إزبون طبعا ناس كثيرة بتحبه وبتحب ترانيمه، لكن في ترنيمة مميزة يمكن إحنا يعني كم مرة بنسمعه وما قاعدين نميل منها. رأيكم شنو نسمع ترنيمة في محضرك مع الشيخ إزبون صامويل؟

سوا، كل زول يقول رأيه، نسمع بعض، نشجع بعض ونتفاكر، نكون سوا فكرة على أمل باكر، ونصنع مستقبل بلد بالخير زاخر. خليك معانا على راديو سمر.

يا سلام، لما نقول شيخ إزبون بمعنى هو شيخ الترنيمة السودانية، فعلا يعني يستحق اللقب بكل جدارة. شكرا يا شيخ إزبون على الترنيمة دي، ودائما كلمات جميلة وألحان أجمل. بيقول في محضرك سيدي الكريم بالاحتياج أنت ملم، في محضرك زال الألم، شفيت مرضي بقيت تمام، في محضرك أنا ما ملام، أجلستني في أعلى مقام، في محضرك قلبي الأليم بلمسة يدك صار سليم. يا سلام، فعلا إحنا محتاجين لما نكون في محضر ربنا نقدر يعني نلهل ونقول ونهلل بكلمات زي كده، نعبر عن شكرنا وامتناننا لكل الصنائع العملة معانا ربنا. تعالوا مع بعض كده زي ما وعدتكم إنه في موضوعنا حنتكلم عن النبي داود، وإنه كيف كتب مزمور 23 اللي دائما نحن بنردده وبنقوله بكل يعني ثقة وبكل امتنان للرب، لأنه هو الحافظ وهو المعين وهو الراعي. خلينا أقرأ لكم مزمور 23 وبعد كده نتكلم عن النبي داود. بيقول: الرب راعي فلا يعوزني شيء، في مراع خضر يربضني، إلى مياه الراحة يوردني، يرد نفسي يهديني إلى سبل البر من أجل اسمه، أيضا إذا سرت في واد ظل الموت لا أخاف شرا، لأنك أنت معي، عصاك وعكازك هما يعزيانني، ترتب قدامي مائدة تجاه مضايقية، مسحت بالدهن رأسي كأسريا، إنما خير ورحمة يتبعانني كل أيامي، كل أيام حياتي، وأسكن في بيت الرب إلى مدى الأيام. آمين. داود شاب بسيط من بيت لحم، أصغر واحد في أخوانه، ما كان ظاهر أو مهم في نظر الناس، لكن كان عنده حاجات مختلفة، قلب بسيط ويعني عنده محبة كبيرة لربنا، وفي نفس الوقت كان شجاع وقوي وعنده إيمان. داود اشتغل راعي غنم من صغره، يعني كان مسؤول عن قطيع صغير في البرية، يطلع بهم للمرعى، يحميهم من الذئاب والوحوش، يعني يكون ماشي وداير حولهم لأنه ده الخرافه بحبهم، وكمان حتى ممكن في مرة من المرات يبيت معاهم في الخلا. الراعي وقتها ما كان بيشتغل يعني الشغل ده عشان مرات يمكن بيحبه، لكن ده الشغل اللي كان سائد في الوقت ذاك، وشغل طبعا ما سهل ولا بسيط، كان شغل فيه خطر وكمان مسؤولية كبيرة. لكن داود البرية ما كان بيعيش بس كراعي، كان كمان بيقضي وقت طويل مع ربنا، بيصلي وبيفكر وبيتأمل في الطبيعة وفي حماية الله له. وقبل ما أكمل معاكم قصة داود، تعالوا برضو كده نطلع في فاصل نستمع فيه لترنيمة ونرجع نواصل.

تقدر تسمع راديو سمر وتشاركنا على الهواء من خلال أبليكيشن راديو سمر، حتلاقيه على جوجل بلاي والأب ستور.

شكراً للفريق الرائع. يعني عربي جوبا دائماً من الترانيم اللي بتكون محبوبة جداً جداً خاصة باللغة المميزة دي, وشاكرينكم جداً على المشاركة. ربنا يبارككم وكمان تكونوا بتقدموا المزيد. نرجع أعزائنا ونشوف داود النبي وهو في البرية مع الخراف بتعنه, لأنه زي ما عرفنا إنه هو كان راعي مما كان هو صغير. البرية ممكن تعمل شنو في الراعي زي داود وكمان رعاة تانين زي أخوانه؟ إنه حياة الراعي بتكون يعني علمته حاجات كثيرة جدا جدا, إنه الخروف ضعيف وبيحتاج لقيادة, وإنه الراعي لازم يكون يقظ طول الوقت, وإنه الأمان الحقيقي جاء من وجود الراعي القوي, وإنه الواحد لوحده ما بيقدر ينجو بدون حماية. وده بالضبط الخلى داود بعدين يكتب الرب راعية فلا يعوزني شيء. هو ما كان بيتكلم يعني كلام نظري وخلاص, كان بيتكلم من تجربة شخصية عاشها كل يوم, كيف كان ربنا قاعد يرعاه وكيف كان بيمديه القوة وكيف كان هو ذاته شجاع. ليه؟ لأنه داود أخذ ده من ربنا, كان بيقعد في وقت كتير يعني زي ما هو بيحب الموسيقى يقعد يدندن ويرنم ويسبح. تعالوا نشوف داود التحول اللي حصل في حياته من راعي غنم. التحول اللي حصل انه بقى ملك كبير. الغريب انه ربنا اختار نفس الراعي البسيط عشان يكون ملك على شعب كبير. يعني الانتقال من رعاية غنم في البرية الى رعاية يعني رعاية كاملة لأمة كاملة, وده بيورينا انه ربنا بيشوف القلب ما بيشوف الشكل ولا المكانة. وإذا كان على الشكل ولا المكانة كان استاهل واحد من أخوان داود الكبار, كانوا كبار في أحجامهم ووسيمين وكل حاجة, لكن ربنا ما نظر لهذا كله, عاين لقلب داود. يا سلام, خلونا نكون عندنا قلب جميل زي قلب داود في الأمسية دي. أرجع معي في سفر المزامير وأقرأ مزمور 23 وأكيد حتعرف الكثير عنه. وإذا عندك أي سؤال أو استفسار حول المزمور ده راسلنا وقول لنا. إذن نسمع لترنيمة ونرجع نواصل.

فأجابني من الرحب. الرب لي فلا أخاف، ماذا يصنع بالإنسان؟ الرب لي بين معيني وأنا سأرى بعدائي. الاحتماء بالرب خير من التوكل على إنسان. الاحتماء بالرب خير من التوكل على الرؤساء. كل الأمم أحاطوا بي، باسم الرب أبيدهم. أحاطوا بي واكتنفوني، باسم الرب أبيدهم. أحاطوا بي مثل النحل، انطفأوا كنار الشوك، باسم الرب أبيدهم. دهرتني دهور لأسقط، أما الرب فعضدني. قوتي وترنمي الرب، وقد صار لي خلاصا. قوتي وترنمي الرب.

اوعى تندم على عرفتك لزولا في حياتك. الناس الزينين الطيبين بيدوك السعادة، والناس الكعبين بيدوك درس للدنيا والزمان، وده كله لخيرك. أكيد بكرة أحلى.

أكيد طبعا بكرة أحلى والجاي أجمل. شكرا للمرنم حاتم الحليب على الترنيمة الجميلة، بقول في إيد الله الحي أنا ما بهتم بحالي، بسدد لي كل عوازي كيف أهتم بحالي، لما الحزن يملى قلبي بلقى كلامه لي بعزي، يشيل يسوع كل حزني يدي الأمان لقلبي. يا سلام يا حاتم، شكرا على الترنيمة الجميلة المعزية. بما أنه عرفنا عن النبي داود وأنه كيف كان راعي وتحول وتبدل حاله من راعي لملك، وكتب كمان يعني مزامير جميلة جدا جدا، لكن المزمور ده يعني الكلام اللي اتكتب فيه ده ما كان مجرد جمل أو عبارات ساكت، ده إعلان إيمان كامل. الزول اللي بقوله كأنه بيقول أنا ما معتمد على نفسي ولا على الظروف ولا على الناس، أنا معتمد على ربنا. لما نقول راعي معناها ربنا ما بس بيوفر الاحتياج، لكن كمان بيوجه، بيمشي قدامنا وبيراقب كل خطوة في حياتنا. الراعي الحقيقي ما بخلي الخراف تمشي في الدرب يعني براها، حتى لو الطريق مجهول أو فيه خطر هو عارف وين حيقودها وين حيوديها. في مراعي خضر يربطني، إلى مياه الراحة يوردني. المراعي الخضر دي هنا ما بس رزق مادي، لكن كمان حالة نفسية وروحية فيها شبع وسلام. مرات الإنسان بيكون جواه جوع للطمأنينة، جوع للراحة، جوع لمعنى الحياة، وهنا ربنا بيشبع بطريقة مختلفة. يربطني يعني بيخليني أجيف وأرتاح، ما مستعجل ما قلقان. كان بيقول لك يعني هو زي كأنه بيقول لك يعني ارتاح، أنا ماسك حياتك. ومياه الراحة دي يعني دي بترمز للسلام الداخلي اللي بيجري جوا القلب، ويعني بيبدل القلق والخوف الجوانا. دي كانت يعني تفسير للآيات، بعض الآيات اللي اتقالت في مزمور 23. تعالوا نطلع فاصل نستمع لترنيمة مع المرنم عبدالله كوش.

الجاي أجمل، خليك عندك شوية صبر وخليك متوكل على ربنا، لأنه إيده قوية وما بتفكك تقع. ما تزعل كثير على الفات، أنت بس اعترف بالخطأ وعدي واستفيد من الدرس الجاي. والجايات أكثر من الرايحات، الفات مات. قوم وامشي بخطى واثقة متوكل على الله، أكيد حتنجح.

قوم أمشي بخطى واثقة متوكل على الله وأكيد حتنجح. فعلا نتمنى يعني النجاح والإنجاز لكل زول بسعى بجد واجتهاد. شكرا يا عبد الله كوش على الترنيمة الجميلة الرائعة، رب شال كل الهموم، رب فكاني من القيود. اتكلمنا في سفر المزامير ومزمور 23، وعايزين نشوف مع بعض كده ممكن المزمور ده نتعلم منه شنو. أكيد المزمور ده ممكن نتعلم منه الاعتماد الكامل على ربنا، وده أول درس، إنه الإنسان ما يعتمد على نفسه ولا على الظروف. الرب راعي فلا يعوزني شيء، يعني مصدر الأمان والاحتياج الحقيقي هو ربنا، ما الناس ولا الإمكانيات. نقطة تانية برضو، السلام بيجي من وجودنا مع ربنا، ما من غياب المشاكل. المزمور ما بيقول إنه الحياة خالية من الصعوبات، لكن بيقول إنه فوسطنا في راحة، مياه الراحة يوردني، يعني السلام الداخلي ممكن يكون موجود حتى ولو الظروف ما مثالية. وكمان نقطة بنتعلمها، إنه ربنا بيهتم بالتفاصيل النفس، يرد نفسي، معناها إنه ربنا ما بس بيدي حلول خارجية، لكن كمان بيعالج التعب الداخلي زي القلق والحزن والإحباط. الخوف ما بيسود لما ربنا يكون حاضر، وده نقطة جميلة جدا جدا. لا أخاف شرا لأنك أنت معي، الدرس هنا إنه وجود ربنا ما بيلغي المواقف الصعبة، لكن بيلغي الخوف المسيطر علينا منها. أعزائنا، دي يعني دروس جميلة جدا جدا ممكن بنتعلمها من مزمور 23. إنما خير ورحمة يتبعانني كل أيام حياتي، وأسكن في بيت الرب إلى مدى الأيام. ودي واحدة من الدروس اللي فيها الحياة مع ربنا ما بتنتهي بالضياع، لكن بالرجاء والاستمرار في الخير. رأيكم شو، نستمع لآخر ترنيمة؟ لأننا كده جينا خلاص دقائق بس بتفصلنا من نهاية حلقة اليوم، لكن حابة أخذكم برضو في ترنيمة جميلة، ترنيمة رائعة جدا جدا، تعالوا مع بعض نسمعها.

يا سلام يا ماركو، دايما يعني ترانيمك رائعة وكمان فيها يعني روح كده بتاع نشاط، والناس من تكون يعني حاضرة ترانيم زي كده دايما بتتراقص على ألحان الموسيقى طربا وكمان تسبيحا وتمجيدا للرب يسوع. شكرا لكل يعني المرنمين اللي اخترناهم الليلة معانا في أمسيتنا دي، يعني كانوا قدموا ترانيم جميلة ورائعة، سلامون وقسيس فليمون وكمان شيخ إزبون حاتم الحليب، وكمان ما ننسى مجموعة عربي جوبا، بنشكركم جدا جدا وسعدنا جدا جدا بكمان وجودكم معانا في أمسية جميلة وطيبة. والحد ما نتلاقى في يوم جديد وفي أسبوع جديد من برنامج ساعة سمر، يعني أترككم كده في رعاية ربنا، وأتمنى لكم كمان يعني نهاية أسبوع تكون جميلة ونبدأ أسبوع جديد بكل نشاط وحيوية إذا تأنى الرب في مجيئه يعني عشنا إلى ذلك اليوم. ما تنسوا تكونوا بتذكرونا دايما في صلواتكم، وكمان بلدنا الغالي السودان نرفع في يد ربنا، نطلب الأمان والاستقرار. لحد ما نتلقاكم، تقبلوا تحياتي أنا إيناس إسماعيل.

0: بنرحب على أسئلتكم واقتراحاتكم على mail@radiosummer.com.
1: الرؤيا الأصحاح العاشر. ثم رأيت ملاكا آخر قويا نازلا من السماء لابسا سحابة وعلى رأسه قوس قزح، وجهه كالشمس ورجلاه كعمودين من نار، وفي يده كتاب صغير مفتوح، ووضع رجله اليمنى على البحر والشمال على البر، وصرخ صرخة عظيمة كزئير الأسد. فلما صرخ ردت الرعود السبعة بأصواتها، فلما ردت الرعود السبعة تهيأت للكتابة، لكني سمعت صوتا من السماء يقول لي:
2: لا تكتب ما قالته الرعود السبعة، بل احتفظ به سرا.
1: والملاك الذي رأيته واقفا على البحر والبر رفع يده اليمنى نحو السماء وأقسم بالحي إلى أبد الآبدين، خالق السماء وما فيها والأرض وما فيها والبحر وما فيه، وقال:
3: لا مهلة بعد الآن، بل عندما يحين الوقت ينفخ الملاك السابع في بوقه يتم سر الله. هذا السر هو الإنجيل الذي أعلنه لعبيده الأنبياء.
1: والصوت الذي سمعته من السماء كلمني مرة أخرى وقال:
2: اذهب خذ الكتاب المفتوح الذي في يد الملاك الواقف على البحر والبر.
1: فذهبت إلى الملاك وطلبت منه أن يعطيني الكتاب الصغير، فقال لي:
3: خذه وكله، سيكون مرا في معدتك، لكنه في فمك يكون حلوا كالعسل.
1: فأخذت الكتاب الصغير من يد الملاك وأكلته، فكان حلو كالعسل في فمي، لكن بعدما أكلته كان مرا في معدتي. ثم قيل لي:
2: يجب أن تتنبأ مرة أخرى عن كثير من الشعوب والأمم واللغات والملوك،

ما زلتم تستمعون لراديو سمرت، تابعونا على الفيسبوك من خلال صفحتنا www.facebook.com/radiosummersudan.

0: الرؤيا الأصحاح العشرون. ثم رأيت ملاكا نازلا من السماء وبيده مفتاح الهاوية وسلسلة عظيمة، فأمسك التنين الذي هو الحية القديمة أي إبليس أو الشيطان وقيده مدة 1000 سنة ورماه في الهاوية وأقفلها عليه وختمها لكي لا يضل الأمم فيما بعد حتى تنتهي 1000 سنة، وبعد ذلك لا بد من أن يطلق فترة قصيرة. ثم رأيت عروشا والذين جلسوا عليها أعطيت لهم سلطة الغضاء، ورأيت نفوس الذين قطعت رؤوسهم لأنهم شهدوا لعيسى وبشروا بكلمة الله، فهم لم يعبدوا الوحش ولا تمثاله ولم يقبلوا العلامة على جباههم ولا على أيديهم. هؤلاء عادوا إلى الحياة وملكوا مع المسيح 1000 سنة.
1: هذه هي القيامة الأولى، أما باقي الموتى فلم يعودوا إلى الحياة حتى تنتهي 1000 سنة. كل من لهم نصيب في القيامة الأولى هم مباركون وصالحون، لن يكون للموت الثاني سلطان عليهم، بل يكونون أحبارا لله والمسيح ويملكون معه 1000 سنة. ومتى انتهت 1000 سنة يطلق الشيطان من سجنه فيخرج ليضل الأمم التي في جميع أنحاء الأرض، جوج وماجوج، ويجمعهم إلى الحرب، وعددهم كثير جدا كرمل البحر. فزحفوا بعرض الأرض كلها وحاصروا معسكر المؤمنين المدينة المحبوبة، فنزلت نار من السماء وأكلتهم، وإبليس الذي أضلهم طرح في بحيرة النار والكبريت التي فيها الوحش والنبي الدجال، هناك يتعذبون نهارا وليلا إلى أبد الآبدين.
0: ثم رأيت عرشا عظيما أبيضا، ورأيت الجالس عليه هو الذي هربت السماء والأرض من محضره ولم يوجد لهما أثر، ورأيت الموتى كبارا وصغارا واقفين قدام العرش، وانفتحت الكتب. ثم انفتح كتاب آخر هو كتاب الحياة، وحكم على الموتى بما هو مسجل في تلك الكتب كل واحد حسب أعماله.
1: وسلم البحر الموتى الذين فيه، وسلم الموت وعالم الأموات الموتى الذين فيهما، وحكم على كل واحد حسب أعماله. ثم طرح الموت وعالم الأموات في بحيرة النار، هذه البحيرة هي الموت الثاني، وكل من كان اسمه غير مكتوب في كتاب الحياة طرح في بحيرة النار.
2: راديو سمر منكم وإليكم، تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357 963 0587.

من أي مكان أنت فيه خليك دايما معنا. نزل تطبيق راديو سمر على موبايلك من أبل ستور للآيفون ومن بلاي ستور للموبايلات التانية، وما تخلي أي حاجة تفوتك.

0: الأصحاح الخامس عشر. ثم رأيت في السماء آية أخرى عظيمة وعجيبة، سبعة ملائكة معهم المصائب السبع الأخيرة التي بها يكمل غضب الله. ورأيت ما يشبه بحرا من الزجاج المخلوط بالنار، وقد وقف بجانبه الذين قلبوا الوحش وتمثاله ورقم اسمه، وهم ماسكون قيصارات أعطاها لهم الله، ويقلون أغنية موسى عبد الله وأغنية حمل الفداء، فيقولون:
1: عظيمة وعجيبة هي أعمالك أيها المولى الإله القدير، عادلة وحق هي طرقك يا ملك الدهور. من لا يخافك يا رب؟ من لا يسبح اسمك؟ لأنك أنت وحدك قدوس.
2: كل الأمم تأتي وتسجد قدامك، لأن أعمالك الصالحة ظهرت.
0: بعد هذا رأيت البيت المقدس في خيمة العهد قد انفتح في السماء، فخرج منه الملائكة السبعة الذين معهم المصائب السبع، وكانوا لابسين ثيابا من كتان خالص براق، وحول صدورهم أحزمة من ذهب. فواحد من الكائنات الحية الأربعة أعطى هؤلاء الملائكة السبعة سبع كؤوس من ذهب مملوءة من غضب الله الحي إلى أبد الآبدين. فامتلأ البيت دخانا من جلال الله وقدرته، ولم يقدر أحد أن يدخل البيت حتى تتم المصائب السبع التي ينزلها الملائكة السبعة.
3: راديو سمر، كلمة صادقة دون تزييف.

من أي مكان أنت فيه خليك دايما معانا. نزل تطبيق راديو سمر على موبايلك من أبل ستور للآيفون ومن بلاي ستور للموبايلات التانية، وما تخلي أي حاجة تفوتك.

من أي مكان أنت فيه خليك دايما معنا. نزل تطبيق راديو سمر على موبايلك من أبل ستور للآيفون ومن بلاي ستور للموبايلات التانية، وما تخلي أي حاجة تفوتك.

الغالي المفقود. هل بتحس إنك فقدت أفضل حاجة عندك؟ هل بتحس إنه العدو سرق منك أجمل سنين عمرك؟ هل سمعت بالحمل المذبوح والأسد الغايم وبيوعده بيضوي جوا القلوب وبيشيل الياس؟ هل سمعت بتعويضات السنين اللي أكلت جرات؟ أيوة، حاسة إنك عايز تقول شنو؟ أكيد حتقول في نفسك أيوة أنا ضيعت كتير من سنين عمري، بس كيف حتتعوض؟ ومن هو اللي حيقدر يعوضها؟ أحب أبشرك إنه خلاص زمن التعويض قريب منك، والحمل هو اللي بيعوض ليك السنين الضاعت منك. المسيح هو اللي بيصنع المستحيلات عشانك عشان تعويضك، زي ما جات الآية في سفر يوئيل إصحاح الثاني آية 25: وأعوض لكم عن السنين التي أكلها الجراد الغوقاء والطيار والقمص جيشي العظيم الذي أرسلته عليكم. آمين.

أقبلك ملك على حياتي بدون روحك، أقبلك بدون الطعنة لجنبك.

المستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم بكل خير، وأهلا وسهلا في راديو سمر وبثنا ليوم الخميس. وبإذن الله حنبث لكم برامج روحية واجتماعية متنوعة وبلغات مختلفة، ونرجو أن تنال رضاكم وتكون لفائدتكم. وهسنخليكم مع برنامج بلغة التجريد سفر الخروج أصحاح 6، بيتكلم عن موضوع مهم جدا، كلام الرب لموسى. تعالوا نعرف ربنا قال شنو لموسى.

كفالسس كربي قل موسى بيليو أزيت فرعون لأوديو إقل تريتو وهتو بأيديه لك إدريت قل أرحيومتو وإبا من أردو إقل تردومتو وربي قل موسى بيليو أنا ربي لدائم أنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب تريكو كم ربي لقادر مناتا كم ربي لدائم إتامر قوام واردت كانعان لديبت قونو إقل هبوم قلد بيأكلوم وأنين ولاد إسرائيل لمصريين قبروم هلو سمعكو كقلق مسلوم فقاتكو قلابو إقل ولاد إسرائيل بلوم أنا ربي لدائم أنا منا كيقتول مصريين أبقركوكم ومنا قبرنتهم أتباع الحقوكم وبجريد والطوط وأحكام دامات أترحيكم وشعبية أوديكم وربيكم يقبي دربو أنا ربي مولايكم لما أقزم مصريين نوقو منكم كما أنا إقلت أمروتو واسك أردت لإيدي إن درفعكو إقل إبراهيم وإسحاق ويعقوب إقل هب محلكو إقل آتيكمتو وإقلكم كم ميراس إقل هبكم تاتو أنا ربي لدائمانا كموسى إقل ولاد إسرائيل اللي هجيا السالة لكن يسمعوا بس أبريب ولا قبلنات لتكرياتو وحر ربي إقل موسى بيليو أسك فرعون ملك مصر جيس ولاد إسرائيل منا بلدو إقل فقرو إقل حدا قوم أسئلو لكن موسى إقل ربي بيليو ولاد إسرائيل اندي لتنسوني فرعون مكلفيو إيه للقود إقل أتنسي كربي موسى وهارون تهاجا وبكسوسا إسرائيليين وفرعون ملك مصر وموسى وهارون بأفقروت ولاد إسرائيل من مصر أمريو اللوم متمقار حتى عيلة تومتوم ولاد روابين بكر إسرائيل حانوك وفالو وحسرون وكرمي توم وهتوم أفرعت روابين توم وولاد شمعون يموئيل ويامين ووهاد وياكين وسحار وشاول والدكنعانية توم وهتوم أفرعت شمعون توم وإلا أسماء ولاد لاوي وزريومتا جرشون وقاهات ومراري ولاوي

وسبع سنة بلعة، ولاد جرشون لبني وشمعي توم مسلة أفرعتهم، وولاد قهات عمرام ويشار وحبرون وعزيلتهم، وقهات 133 سنة بلعة، وولاد مراري محلي وموشي توم، وتوم أفرعتا لاويين مسلة زريوم توم، وعمرام عمتو يكبد هدا، وموسى وهارون ولد منا، وعمرام 137 سنة نبرة، وولاد يشار قورح ونفاج وزكري توم، وولاد عزيل مشايل والصافان وستري توم، وهارون الشابع ولد عمناداب حيث نعيش هدا، وناداب وأبيه وأليعزار وإيسيمار ولد منا، وولاد قورح أسير والكانا وأبياساف توم، وهتوم أفرعتا قراحيين توم، وأليعزار ودهارون حتى منا أوالد فطيل هدا، وفي ناس ولد منا اللوم مطمقا حتى أفرعت لاويين علو حسب قطيرهم. اللوم هارون وموسى لربي ولاد إسرائيل بجمع جمعات من مصر أفقروا بليومتهم، وهتوم موسى وهارون لفرعون ملك مصر تهاجوا ولاد إسرائيل إجل تلك من مصر إجل فقروتهم، وربي موسى وانت هاجا دي مصر بليو أنا ربي لدائم أنا فرعون ملك مصر بلك كل لئي بيلكاتو كموسى بلساتو فرعون مسددتو كأي للقود سمع

ديب كفالسس ربي با إسرائيليين كمعاتنا كم سلوما قدم إلا بأبوهم كمعاتنا لاريوم وكم راعيوم وكم رحميوم ومن نشق لما شكت ولزم المتكرد ديبهم إقلنا جيوم كم نوا إنري وربي كل وقت هدفوه نويتكم لأتمم ما إنري تلك فاللي

بونام ما تنسيت يوم دي بكفالسس كنت هاجيتو كفالسس من كتاب ما تعداي تلك فال اللي ربي ملارئنا حيلته وقدرته كم سلهما فتيه ورعايته اقل شعبه شعب اسرائيل واهتمام ومتأياسكم بقلوم ومرادو اقل حر الروم من قبرنات اقل بعالحوم اقل قل عبده وقل تحرره وعلاقات اقل ابن مسلوم وهتو ربيهم اقل قباه وهتوم شعبه كم تنياتا انري تمقابل فرعون وتقيانه وابيه ومقاومته اقل الا ستات الله كفت ربي اقل شعب اسرائيل وقل بشر كم سلهما فرعون لا طاغية لحرية الله لك الأيوم وتقبرنتو قل أمبروم وقل تنفع بوم لحزا وهتوم أكبرت حنتيهو قل لقبو وديبا قل أمبرو لتنياتا ومراد رب لا تقاوما انريه كرب ملارئنا مقصدو قل شعب إسرائيل حنتيهو قل لقبو وتربيهم وهتوم شعبو قل لقبو وعلاقة قل ابن مسلوم لتنيات فرعون هيني ديب قبرنتو قل دايمو وحنتيهو قل لقبو وقل تنفع بوم لحزه ككلوت قصد ري وكلوت مراد قصدنا يا ربي وقصدنا يا فرعون لكن فرعون حيلة لألبو حوان لقبا ورب لك قدير لخالقاي لقبا وفرعون مخلوق لقبا وقدرت لبو ديبو لكن قدرت ربي لا تبرى ولي آمرا ملك على كامل باللوم كرب ملو باللوغ الموسى أنا ربيكم قلقباتو وانتم شعبي حقول لا قبرنت عن فرعون يهليت انتم حنتيت قبو إيه تعبدو كقل حرقكمتو قل حرقكم ليت أمن عذاب ومن جربت ندي قبي ومن قبرنت أسك حريت أسك عبادك حنتي قتبو شعبي قتبو هوية حداس قلها بكمتو إلا هوية الله أنتم شعبي وأنا ربيكم أنتم عبدك يتقبو بحالتو كم سلهما أنا إيدي لك إيدري تقل رفعتو جريد جقل رفعتو رفعت جريد بحليفة أو قسم لا تتأمر على دب أحد القديم رمز ناي حليفة علت قسم دول ود نفر جريد رفع أو كمان رمز ناي حيلت كم سلهما ملأ تفاقده أبا أبو إبراهيم وإسحاق ويعقوب قلد على قل يمسل لسبلي قلد أتيك ألوم الأرض قل سلمه الأرض الله نايوم قد تقبأ وأنا قلت حبا ديبا اللي قلد اللي يتكيره ربي قلده يبدل قلده الأتمم انريو وإدهي لك أديرة فقد لبله كم سلهما لقلجي للعقب لقل أبو كأتيكو كحيلة فرعون يتريه حيلة كجنح كتولى بكت تنكب حيلة فرعون اندر إيكا يترعب ويتفرح حيلة كندر إيكا أطمئن كسجي أتمم أنا كما قل أبوك أتممكو قلجي وقولي يبدل ما لبلو التل الرياك علي أنساب ناي موسى وهارون لرئينا لقل ميتو لأنساب لنا يوم ربي دي بالله عائلة الله والتل مجموعتنا إسرائيل وقلهم وكالانا عيو لقبو موسى وهارون قل شعب اللي قل لوقودو وقل لمرحو سكا يقل لمرحو من قبرنت أسك حريت بسديت ربي قال أنساب لنا يوم اقل سرد واقل ذكر اللوم أنفار اللوم من ربي لا تلاقوته ولكت لنا يوم حبنت وشرفته سبت إلي رب الحب النوم وأسماء يوم وأسماء ولادهم وأسماء عائلتهم ذكر دي بكتابه كم لبلانا هل دي بالله اللوم أنفار اللوم أنا لأقوم ولكت عباي وشرفتها بقوم وهتا لشعبية من قبر النت أسك حريتي قل لمرحوة إذا لك أديرت من مسلومتا كأنا من نوم منكم يريم مسلكم هل يكل باللوم ربي وربي مسل موسى حوار والدين ريو أنا رب أنا فرعون تهاجي ملك مصر لبلو وموسى مسمس الحزه عندما مسمس لبل أنا الثاني تقيلتو فسحي أنا هجي يقدر لشعبية الإسرائيلي نوسهم إذا لقنعهم يقدركو كوقف فرعون أقنع لهم شعب للوم إما الرحل ليكوما إبلسان وبهجيا أقل عقلهم يقدركو لساني تقيلتو لقد أنا حتى فساحة لبيه ولا وظيفة الله لسان فسح لا تحزيه أنا قدرت إلا لبيه لبله لكن بحديث رب ده حركة انت يتنفعي بيليو بحديث ستات حداس لهيبو وقيس تهاجيو أنا مسلكه ليكو أنا من كي ريم بين كي ليكا أنا مسلكه ليكو لبله كم سلهما دي بحيلة كي تتنكب وانت لبكات ولا لبكات يتحسب إيا بكا أنا مسلكه ليكو دي بيتنكب لبله وأنا لستتو وديو كم سلهما قلجي مسل أبوك لبيأكو عقبكو وشرفكو إيه تترسع كم سلهما قل إسرائيليين قدميهم لقيس ربي وبإسات لتمرحو ولسات رمز رب العلد وهتو قدميهم لقيس العلا ومسلوم لنبرة ولمرحوم العلا والأبره قلوم والدبنة وبإسات لمرحوم العلامة بل أتفاقد والعشائر لنا يوم إقل ذكر كم سلهما موسى وحوه هارون كفوكم متمك هارحون ري كهارون دل عبي من موسى لقايد قبا كديب الله من ري إسحاق
وإسماعيل مانري. كإسماعيل هارون من موسى عند العبي لنبوة قل من تهيبت قل موسى. كمسلهما إسحاق وإسماعيل نري. كإسماعيل عند العبي من يأمن إسحاق لنبوة ولا ميراس قل من تهيبة قل إسحاق. كمسلهما يعقوب وعيسون ري. كعيسون عند العبي لقلد ربي مثل من وديو مثل يعقوب وديو. كمسلهما قابيل من قابيل عند العبي قابيل لبركة لركبة انريو. كاللبا ملارينا اب عمر ليطا وبقدام للامرو بلا ما دندي يقبي رب ستات فنتيت كومبو. كب ادمي بكر لقبا كله ميراث ركب ومسؤوليه ركب ومير حي قبي مثلا. لكن ابرا الى ربي قدم العلا حر وديو ولا حر العلا قدم عند وديو انريو. كلمد ادمي وستات ادمي مثل ستات ربي ومقصد ربي دول انريا ادمي بلت ري وبامور بلا ما تقيس وربي لستات وهتو كل الأمر أروى قدم مستقبل وحالف وأزل هلا كل الأمر كقدم العلا حر وديو وحر العلا قدم إنريو. كبلمد بكر لقبقى ويرساي قبي وميرحاي قبعلا. لكن ربي ستات بعدت ندودي لبكر حر ندوديو لنوشل لمن آشو مسؤولية ندل حيبو إنريو ولا مثل هارون وموسى إنريو. كهارون ندل عبي موسى ميرحاي قبقى ومن ريو انت ربي هد قبي أو انت كم ربي هو هتوكم نبيك وقال فرعون ما انت كم ربي هد قبي عند البلو ان ريو. كموسى وهارون من عائلتنا يلاوين لعلو ولا عائلة الله منهم لا قصاوصت كلهم ولا كهنا منهم فقركم علو ما ان ريو.

ሙሳ ዲፍራውን መጺ እንሪዩ ወዲቤቱ መጹ ቤቱኩም አታ ምንብሉ ረቢ ለበለዩ ትብበልቁ ረቢ ሻዓቢየ አርሂዮም ጠልቆም ሐግለት ሐረሮ ወስከ ከደንግልፍ ገሮም እነምድርካ ልብላከቤል ከፍራውን መባልሳ ምንቱ ረቢ እንደሰላ ጠይዑ ወለሻዓብ ጠልቅ ረቢ አምር ወለሻዓብ ይጠልቅ ልብሪ ربي أمورته كل مخلوق رب الأمر أو كل آدم رب الأمر ربي سبت مدر وسما خلقا ولا كون لخلقا كله لقوية لبو لكن إلا زعت الله فرعون رب دقاوة اندي قبي من لو حدمة كم خالقاي وأمره يعلى لكن جلي بكبرات الله جل لبي ربي أمر وشعب إسرائيل يطلق بيلك أبا كبيليو كموسى بيليو هتو إلى هلا عبرانيين تو ربي الإسرائيليين هتو تقابلينا والأكينا وهتو ملبلكا شعب يطلق مشوار سلس معلن دقيسو دي بكدن إقل يقل عبدو وكرامات إقل كرمي إلا من يتقبي أقابل تصبرك إن دي بيلي تحاقي كلا ملك ملك مصر فرعون مبالسة انتم موسى وهارون يو انتم لشعب من شغل تعطلها ليكم قيسوا ولا شعب تشغل لاقبلكم كعبادة ربي وتحرير الشعب كم تعطيل من شغل نسأيو لشعب شغل لشكاكة لشغل اللي قل منتو قل منفعت نايمنتو قل منفعت ناي فرعونتو قي ربن داك عبا فرعون ولا الإكت لنا يوم لبات الأكون داك عبا اللي تودو لليكم ولا تبو لليكم لينا في أجياتو معنات لألبو كيات قلمي لشعب من شغل تعطلها ليكم ديكون كال منفعت لبال هكياكم للإكت لنا يا ربي قل شعبو قل تحرر للأك يوم ببا هتو مناس آية تعطيل من شغل كبسلف مبيلة ربي أمر ولا شعب يتعلق عليهيني انتم سيما هدف لبكم هدفكم ميتو لشعب من شغل تعطل كوقيت أبدو وقت تشعب لشعب لشككم كالليكتنا يا ربي فرعون كم أبديوت وقت وتعطيل من شغل نس أنريو كم سلهما رب لا قادر ولا خالقاي مدر وسما لا خلقا كل الدنيا لا خلقا يأمر بيلا وللكت لنا يكبا وبرد أمرت تبرا رب لا خلقاي يأمر بيلا كفرعون لشعب اللهم لمسخرين للتبهلو لشعب زيادة قل لاشقو وزيادة قل جربت لك روتو أمريو زيادة قل لجروسو وشقل من قدرته والعلق لاشقو من بدير والدول على بدير والعلق لاشقو أمريو كما بيلا يوم قل لشعب تمنن دي تهيوبتو بقل ليدة أمور كتبن نواسهم قل لجمع بهم كبسلف لتبن قل لامتو وحرل طوب قل لشقو قل شقلهم سناك بديو سبت طوب مبل مبل تبني قبي تبن الأمسو وطوب ليدو انتم طوب يتهوبو إلا قلمي لشقل لا لا تحزي لعلات لشقل لا تحزي على فرعون لشقل لا تحزي لعلات أقل لشقون دي قبي إقل لجرسوم وقل لعتعبوم وقل لعزبوم سبت حزاتو كلا قبرناتهم سني أكبدايا وأمر رايا كأكل إيه لقل منفعتو كم سلوما إقل لقبروم وقل لعزبوم كلا شقل كم قبينا يتعزيب ما تنفع عبو قبي منفعته شقل ريت اندي قبي تقل تنفع ليت اندي قبي هتوم قل تعزبو وقل جرسو لحزيوم على كلا شعب جرسه واتعب يوم وبيل يوم اللي شعب اللي شقل كبوت كروت شقل من كبت ديبو هجلين عبعت اجيا او لا لبايل تهاجي اندي بي سبت اللي قرب قن عباد وقل كرامات قن نكرم وقن نتحرر وقن نفقر من قبرنات اللي بالهجيا توكم من اسأيو كم هجيا معنات لا لبا هجيا وعط آلت سبت اللي انبل تبن تو اندي تبن اندي تهيبوم طوب قلش قام مرهم بلا جرسو معزبو فرصتي قل هجياما وقل لقيا للبول هلو قل نتحرر ورب قل نعبد وقلو قل كرامات قل نكرم قل يلفقودو فرصتنا تفكيري تبون بحلت عزبون شكل أكبدتو اندبيلا هاقاي واللوم لرقبال لتبالو أو لمسؤولين لنا يوم لعلو لما تشكيتهم أسك فرعون قيسو وشكو لشعب تعزبا وجرسا وهتوم كربت رأو ولشعب ملبلاك هلا هنا أكبرك إحنا قل مكنا تودينا قل مجرسنا قل من بلتبن وب صنعته نتبهل وقل من الزابات وقل من الزلم وقل من الجاكت هنا أكبرك إحنا ورعاياك إحنا عند لبله اللو عند بيلو بلقو وفرعون مبلساتهم أنتم كسلانين أنتم حكويام أنتم سبت اللي يتولهكي ألا تبله ليكم كلا تعذيب لنا يوم ولا جرس لنا يوم كم كسل وهكوت نسأيو سبت ويام قبأكم وكسلانين قبأكم تو لحدقنا سكا كدن اندفقرنا اقل ربينا كرامات اقل نحارد لتبلله ليكم اقل يتشكاون دبيلكم تو اللي مسمساتو كاسك شقلكم قيسو وتبني لتهيبكم انبل تبن شقو وبودو ومن مقدار ربدي لا تودو لعلكم قدر منه حتى يتنقص اندبيلة هاقا كبهلت اللي كله توم قل استرحام لبيلو هنا أكبر كحنا أقل منك أقل منك أكتنا وأقل من الزبط وأقل من كبود لتكررتنا هالليكا لبيلو كله يبالب واللوم لمسؤولين لنا يوم لعلو موسى وهارون تو دولة تكأذيب اللوم كروتو كما بيلو أقل الإسرائيليين من نشقول عليكم بدير حبة ندي تنقص وتبن ندي لتحيبكم طوب سنة وكل لتودو لعلكم الودو
تبن ديت حيا بكم حبنت ديت نقص منه وموسى وهارون فرعون اندل صبروا فكرتهم من فرعون اندل صبروا مبيل يوم لرب ربي لرئيه والحكم وانتم افسدكونا قدم رب قدم فرعون سميتنا عكيكم اند بيلوم تهاجوم لشعب وفرصتها بكم ومتنا قل عذبونا وقل اقتلونا اند بيلو لشعب موسى وهارون اندل صبر علو اسك من فرعون فقروا اللي هجي اللي بيلو ك للوم دي بام كرو انتم سببا تعذيبنا انتم كموسى وهارون لمن ربلت الاقو وقل حررهم الحزل علو اقولهم الحمو اقول لهم من ريه حوار فين ربي وموسى انري كموسى وهارون كموسى وربي اندلت هاقو اندل احد اندلت بالا سنري ورن اندلت هاق ورن اندلت يلبل ورن تجيرها بلس كموسى عقبلا سكر بعقبلا وبيليو لشعب يلحم هلا لشعب لتلأكني لحمين هلا او انت قلمي لشعب لتلأكني قلمي ابكيت كار حكاه وفرعون ابسميتك العزبوم والهالكوم هلا وانت قلمي لشعب كي تنجي قلمي تناقض لشعب قلمي تحرر لشعبك اند بيليو تحرر كالي هني من رأي ربي قل موسى ملبلو يقل تريتو أنا قل فرعون مكم وديو بأدي لك إدري أنا رب أنا قدم الله ات إبراهيم وتسحاق وتياقوب أبهزكو كم ربي كإدراي كل لك أدر حتى اللي تقلبكم أنا وسميك يعلن أنا ربي لهلا ولا على رب العلا ولا هلا ولا الهلا أنا وبسميك اللي سميت الله بهلت للهلا ولا نبر لهلا ولا نبركم أنا وبدير العلا لي زول كل لك أدركم أنا تآمركم وبأرض كنعان وعدكم قلي توا ولو عجيت ممكعلوم وأنينا شعبية وتعذيبهم رأيكو واستعبادهم وقبرنتهم أني نوم سمعكو لما سرين اندل عزوبهم واندل قبرنتهم اندل نبرو ووعجة وعدمية فقطكو قل الله إسرائيليين بلهم أنا رب أنا من أرض مصر أفقركوكم من قبرنت مصريين ونجيكوكم ودي رفع اقل حاكمو وقل عاقبو انتم شعبية قبو أنا ربيكم قبي قلت أمره أنا ربكم أنا وخالقائكم أنا وأنا ربيكم لأفقركوكم من قبرنات لأفقركوكم من قبرنات مصريين لبعل حقوكم كم أنا وديبا مدر لبوعدكوكم آتيك ولا مدر إلا قل منها بكواتا ومن لوعدكو باتا إبراهيم وإسحاق ويعقوب وقلكم قل هباتو كم ميراس قلكم ميراس دايم أنا رب أنا كموسى شعب إسرائيل السألة بالهجيال كي سمعو وعن تاتو ما كمجو إقلمي سبتا قبرنات لكريد ديبوم لعلت كتوم صبروم حقل سبب قبرنا لكريد ديبوم لعلت ويسمعوه ربك الموسى بيليو فرعون إتي ملك مصر بيتو جيسو وبلو شعب يطلق من أردك قل فقرو كموسى بلساتو الإسرائيليين دا يسمعوني فرعون كفا سمعني وأنا لقدانا لساني تقيلتو كرب موسى موسى وهارون تهاجا وأمر يوم وبيل يوم قل شعب إسرائيل جيسو دي مثل شعب إسرائيل قل شكوت فرعون قل لي جيسو وشعب إسرائيل قل أفقر قل أمورو وقل بلوكو وحق الله ربي دي بنسبنا موسى وهارون لتهاجي وهتوم سيرة لنا يوم قلت تأمر دي بتاريخ قدام قل آمر روم سبت حزاته دي بتاريخكم للتهاجي مهمة سبتها بيوم وتوم لو كامنا يسبت علو أقوه وين التحوار لا قبل تهجيها فنقك ليتهم و ورب موسى لتهاجة بحديث جيب أرض مصر وبيليو أنا رب أنا فرعون تهاجة ملك مصر بأبلكاته كل بلوك كموسى بالسب حديث تريني هالليك أنا لساني كبوتو فسحي أنا هجي يقدر اند بيلا لتهاجين لي وربي أنا سيديا حي بكا وك هارون تصديكا تو هجي يقدر وانت قلو كم رب تقبي وكم نبي يقلك وانت قل فرعون ربي يتقبي للرسول لتلكتو ويلوك أو لوك لتلكتو يعب يقل طلق من مدر مصر يقل عبدني ويقل تحرر لكن اللبازنا كل المعجزات ندلر ايه لشعب قل طلق إرادة الإسرائيليين قل حرر روم ومن مدر قل هفقر قل حدقهم يكهلا رب ملبل جيسو قل فرعون هاقايو لبلو بحديث فرعون جيسو انتو هارون يقوى إدين درف عقل لشعب قل مدر قل الهالك قل مصر قل هي هالك وشعبية بحيلة جقلاف من يود الله انتم تبولوا تمني يسمع والتمصريين عقاب قلك ريه وأحكام قلك ريه ولا مصريين أنا كم رب أنا قل أمروت ودي بعقاب دول كرتهم كم رب قل أمرونيت وشعبية شعب إسرائيل قل حررت ومن مدروم قل أفكروت كموسى وهارون هجي رب سمعه

كفالسس كربي قل موسى بيليو أزيت فرعون لأوديو إقلتريتو وهتو بأيديه لك إدريت قل أرحيومتو وإبا من أردو إقلت ردومتو وربي قل موسى بيليو أنا ربي لدائم أنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب تريكو كم ربي لقادر مناتا كم ربي لدائم إتامر قوام واردت كانعان لديبت قونو إقل هبوم قلد بيأكلوم وآنين ولاد إسرائيل لمصريين قبروم هلو سمعكو كقلقي مسلوم فاقاتكو قلابو إقل ولاد إسرائيل بلوم أنا ربي لدائم أنا منا كيقتول مصريين أبقركوكم ومنا قبرنتوم أتباع الحقوكم وبجريد والطوط وأحكام دامات أترحيكم وشعبية أوديكم وربيكم يقبي دربو أنا ربي مولايكم لما أقزم مصريين نوقو منكم كما أنا إقلت أمروتو واسك أردت لإيدي عند رفعكو إقل إبراهيم وإسحاق ويعقوب إقل هب محلكو إقل آتيكمتو وإقلكم كم ميراس إقل هبكم تاتو أنا ربي لدائمانا كموسى إقل ولاد إسرائيل اللي هجيا السالة لكن إسامعوا بس أبريب ولا قبلنات لتكرياتو وحر ربي إقل موسى بيليو أسك فرعون ملك مصر جيس ولاد إسرائيل منا بلدو إقل فقرو إقل حدا قوم أسئلو لكن موسى إقل ربي بيليو ولاد إسرائيل اندي لاتنسوني فرعون مكلفيو إيه للقود إقل أتنسي كربي موسى وهارون تهاجا وبكسوسا إسرائيليين وفرعون ملك مصر وموسى وهارون بأفقروت ولاد إسرائيل من مصر أمريو اللوم متمقار حتى عيلة تومتوم ولاد روابين بكر إسرائيل حانوك وفالو وحسرون وكرمي توم وهتوم أفرعت روابين توم وولاد شمعون يموئيل ويامين ووهاد وياكين وسحار وشاول ودكنعانية توم وهتوم أفرعت شمعون توم وإلا أسماء ولاد لاوي وزريومتا جرشون وقاهات ومراري ولاوي 137 سنة بلعة ولاد جرشون لبني وشمعي توم مسلا أفرعتهم وولاد قهات عمرام ويشار وحبرون وعزيلتهم وقهات 133 سنة بلعة وولاد مراري محلي وموشي توم وتوم أفرعتا لاويين مسلا زريوم توم وعمرام عمتو يكبد هدا وموسى وهارون ولد منا وعمرام 137 سنة نبرة وولاد يشار قورح ونفاج وذكري توم وولاد عزيل مشايل والصافان وستري توم وهارون الشابع ولد عمناداب حيث نعيش هدا وناداب وأبيه وأليعزار وإيسيمار ولد منا وولاد قورح أسير والكانا وأبياساف توم وهتوم أفرعتا قراحيين توم وأليعزار ودهارون حتى منا أوالد فوطيل هدا وفي ناس ولد منا اللوم متمقع حتى أفرعت لاويين علو حسب قطيروم اللوم هارون وموسى لربي ولاد إسرائيل بجماعات من مصر أفقروا بليومتهم وهتوم موسى وهارون لفرعون ملك مصر تهاجوا ولاد إسرائيل إقل تلك من مصر إقل فقروتهم وربي موسى وانت هاجا دي مصر بليو أنا ربي لدائم أنا فرعون ملك مصر
بلك وكلو لقي بيلاكاتو كموسى بلساتو فرعون مسددتو كأية للجود سمعت.

ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصل معنا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0539-76-56-35. وبالرقم ده ممكن تستخدم الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. بنفكركم كمان إن إحنا لسه مواصلين برنامجنا معاكم بلغة الفور الحرب الداخلية يعقوب الأصحاح الرابع من عدد 7.

0: المستمعين الكرام، ودي كانت نهاية برامجنا بلغة الفور. نتمنى إن الموضوع نال رضاكم وإنتوا استفدتوا واتعلمتوا. ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0535976055539، وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان نحن معاكم بلغة الفور كل يوم من الساعة 8 لغاية الساعة 8:30، وهذا نخليكم مع برنامج باللغة العربية معجزة شفاء ابنة يايرس وشفاء نازفة الدم، معجزتين مهمات جدا جدا، دعوة لك تسمع كل واحدة وتفهم.
1: ازيك؟
2: اهلا يا نور، كيف
0: احوالك؟ مبسوطين بشوفتك.
2: شديد؟
3: انا المبسوط اكتر. عندي حاجة ليكم، عندي خبر ليكم ولا احلى؟
2: احلى من اي خبر تاني. مبسوط كده ده عادي، جايب اخبار كويسة.
0: ودائما الاخبار السمحه يا اخواننا والجميله دائما بتطمن الناس وبتسعد الناس، دي اجمل حاجه.
3: انا عندي لكم حاجه عن الشفاء. تشفى شفاء ده خليه كده جنبه. في حاجه ثانيه، انت سمعت يوم زول قومه من موت؟
2: قادر
3: ده هو قصه ذات والدار شارككم به
2: ده الله بس اللي بيقدر.
4: يا سلام، بس كده شوف لنا كلام الشفاء ده عشان نبتهج عندها قريبة عيان شديد. ان شاء الله كمان نصلي بعدين ربنا يشفي.
2: عليم الله صادقه. ايوه وضع صعب.
3: خلاص ركزوا معي كويس، اسمعوا كويس وانتبهوا كويس، لانه اي حاجه انا بقراها هنا مهمه.
0: والقراءه دي من وين؟
3: اتفضل. قرايتنا دي من إنجيل لوقا الأصحاح 8 والعادات من 40 لغاية آخر الأصحاح.
2: طيب اتفضل.
3: جاهزين؟
0: جاهزين. موية ونور،
3: يلا نمشي سوا. ولما عاد يسوع رحب به الجمع لأنهم كانوا كلهم يترقبون عودته. وإذا رجل اسمه يايروس وهو رئيس للمجمع قد جاء وانطرح عند قدمي يسوع وتوسل إليه أن يرافقه إلى بيته، لأن له ابنة وحيدة عمرها حوالي 12 سنة وقد أشرفت على الموت، وفيما هو ذاهب كانت الجموع تزاحمه. وكانت هناك امرأة مصابة بنزيف دموي منذ 12 سنة، مع إنها كانت قد أنفقت كل ما تملكه أجرا للأطباء فلم تتمكن من الشفاء على يد أحد منهم. فتقدمت إلى يسوع من خلفه ولمست طرف ردائه، وفي الحال توقف نزيف دمها. وقال يسوع: من لمسني؟ فلما أنكر الجميع ذلك قال بطرس ورفاقه: يا سيد، الجموع يضيقون ويزحمونك وتسأل من لمسني؟ فقال يسوع: إن شخصا ما قد لمسني، لأني شعرت بأن قدرة قد خرجت مني. فلما رأت المرأة أن أمرها لم يكتم تقدمت مرتجفة وارتمت أمامه معلنة أمام جميع الناس لأي سبب لمسته وكيف نالت الشفاء في الحال. فقال لها: يا ابنة، إيمانك قد شفاك، اذهبي بسلام. وفيما كان يتكلم جاء مبعوث من بيت رئيس المجمع يقول له: ماتت ابنتك، لا تكلف المعلم بعد. وإذ سمع يسوع ذلك كلمه قائلا: لا تخف، آمن فقط فتنجو ابنتك. ولما وصل إلى البيت لم يدع أحد يدخل معه إلا بطرس ويوحنا ويعقوب وأبا الفتاة وأمها. وكان الجميع

0: يبكونها ويندبونها. فقال: لا تبكوا، إنها لم تمت بل هي نائمة. فضحكوا منه لعلمهم إنها ماتت. ولكنه بعدما أخرجهم جميعا أمسك بيدها ونادى قائلا: يا صبية. فعادت إليها روحها ونهضت في الحال، وأمر أن يقدم لها طعام، فدهش وعلداها، ولكنه أوصاهما ألا يخبرا أحد بما جرى. شفت النص ده عجيب كيف؟
1: عظيم عظيم جدا سلام. جدا سلام.
2: خلينا إحنا نشكره.
0: لا ده بأمانة. أنا ذاتي ما بدي أشكر منكم حاجة ما حصلت.
1: التعب عظيم عظيم.
3: مشكلة إنه النص من جماله بيبش حتتين يعني صعبات جدا جدا. إحياء الميت وشفاء نازفة الدم. يعني الاثنين كانوا في آن واحد.
1: وتواريخهم متشابهة، السنين المرضوا بها.
3: أيوة.
1: أو يعني العمر.
3: عمر البيت. العمر 12 سنة.
0: تعاني 12 سنة.
2: ال 12 دي مدستها كاملة يا جماعة. 12 سنة ده فوق العشرة.
3: بيت صغيرة. صغيرة ابتهاج عمر 12 سنة. أيوة. والمرأة هناك نازفة الدم قال 12 سنة.
1: 12 سنة.
3: شوف العلاقة بين البنت الصغيرة دي والمرأة الكبيرة اللي كانت بتعاني.
2: أيوة.
1: وكل معجزة.
3: هنا فقد لزول. وهناك فقد للصحة والعافية 12 سنة هي بتعاني وبتفتش.
2: كذا دون فرصة نحكي النص.
3: نعم. احنا نسينا الحكي. نسينا الحكي ابتهاج.
2: اصبر لي.
3: اوكي احكي.
2: طيب الكلام القراو أنتوني وعلقت عليه واختي ايناس بيقول انه بعد ما المسيح رجع الناس الملمومين حواليه كلهم رحبوا به. ليه؟ لانه كانوا منتظرين جيته. وبالذات في راجل اسمه يايروس. يايروس ده عنده وظيفة كبيرة في المكان اللي بيعبدوا فوقه الله ده، المجمع بيقولوا عليه. قال لما جاء طوالي برك للمسيح وقعد تحت يقول له أرجوك علشاني يحب له ويترجى. قال له تعال بيتي، تعال بس شوف بيتي. ليه؟ لأنه بيته دي فردت بنية وحيدة ومش وحيدة وعمرها 12 سنة. أها في عمر ال 12 سنة دي البيت دي خلاص في غرغر الروح، قربت تموت. أهالا من كان هو ماشي من هناك كانت في زحمة شديدة، وفي نص الزحمة دي لقى قال حصلت حاجة غريبة. قال في مرة كانت عندها نزيف. طبعا نحن النساوين ديل لما نكون عندنا نزيف بندسه تحت، لكن المرة دي شدت ماهي معروفة الناس عارفها من النزيف ده عنده لا مؤاخذة يعني انتوا أخواني نحن النساوين بنعرف الكلام ده، النزيف ده عنده ريحة. فهي كانت عندها 12 سنة بتنزف، وهي قروش اللي عندها شط صرفت على الدكاترة ولا واحد ما بقاها كويسة.
0: هاي صعبة
2: يعني خلاص بقت على فقرة شديد بسبب إنها بتصرف القروش على الدواء وما لقت. آه يلا مع الزحمة ديك بس جات متدبية متدبية جات بورا المسيح جب. مسكت بس طرف جلابيته. آه في الوقت داك طوالي حست إنه النزيف اللي كان سايل وملطخ وجاري ده نم وقف. أها في اللحظة دي المسيح اتلفت عين كده في نص الزحمة قال ألمسني منه. يلا الناس كلهم ما هبشناك ما هبشناك. بطرس طبعا وأصحابه الماشين معاه الحيران حقينه ديل قال انت استغربوا منه المسيح ده ماله الزحمة دي والناس دي كلها جاية وانت تسأل ألمسني منه؟ ما أكيد أي زول لمسك
3: أي زول بيكون لمسك.
2: المسيح قال لهم لا في زول لمسني لمسة مختلفة لأنه في قوة مرقت مني. أهل مرة لمن عرفت إنه سرها الكاتمة والحاجة اللي حصلت لها ما ورت بها الناس اتقدمت براحة مترددة كده وكرعينها بالطرقة عشان في بعض وقعت قدام وقدام الناس قالت له أنا لمستك ولمن لمستك السبب عشان أنا كان لمست بس طرف جلابيتك دي كان عندي إيمان إني حاشفه وفي الوقت الحالي أنا بقيت كويسة. المسيح بعد ما كانت مدنقرة وقاعدة في الواطة وباركة والناس أصلا ما بدوروها ولا بيهبشوها رفع مسكة من يدك دي وقال لها إيمانك شفاكي أمشي بسلام. شرفت التشريفة عاد المام إنها تشريفة. أها طوالي في الوقت ده وفي الزحمة دي وفي الكلام ده والناس داخلين وماركينه والزحمة طوالي المرسال جاي من بيت ناس رئيس المجمع ده يا يرس ما قالت بنته العيانة ديك قال لي والحق الحق الحق بنتك ماتت ما تعب المعلم
3: عشان يجي
2: ما تلت له ساعي المسيح مين سمعوا كده قال لهم لا اتلفت لي يايرس كده قال لي لا يا يايرس ما تخاف انت بس آمن وبنتك حتنجو. هلا من وصل للبيت مع الزحمة ديك والمدافرة لما وصلوا للبيت ناس كتار شديد المسيح ما دخل مع عمزول بس دخل بطرس ويوحنا وأخوه يعقوب وأم البيت وأبوه. هلا من وصلوا هناك قربوا ليها والناس عاد كان يا ناس يردحوا يكوركوا ويبكوا ينونوا وينوحوا قال ليك المسيح قال لهم ما تبكوا هي ما ماتت هي نايمة بيحكوا فوقه قال عارفين انها ماتت شهو مددناها وغطيناها
3: نايمة كيف
2: نايمة كيفين وقال لهم ما في زول مرق الناس ديل كلهم ومسك البت وقال لها يا بنية قومي البت طوالي قال الكتاب روحها رجعت ليها وقامت في الحال قام قال لهم أدوها تأكل الناس ديل كلهم اتخلعوا واندهشوا وانفقشوا عاد خشوا واندفتحوا قال لي أبوها وأمها والناس اللي كانوا قاعدين قال لهم ما توروا زول رغم إنه قال لديك أمشي بسلام قدام الناس ودي قال لهم ما توروا زول
1: يا سلام
3: سلام يا
2: ما هو اللي
1: بيشفي
2: هو بيشفي
3: ايوه
1: اكيد
3: اتاكدت يعني يا ابتهاج انه هو اللي بيشفي
1: يعني
3: الله يشفي لك مريضك يا ابتهاج
2: امين امين
3: من الصباح كنت مهمومه وكنت مغمومه بتفتش على الشفاء
2: امين امين
3: امين يا رب
2: قادر
3: أمين.
2: الله
3: أمين. الله قادر
0: يعني القصه دي لاحظت فيها حاجه واحد بس الكلام المسيح بيقوله ده يا هوزات ما داير له شك ما داير تجي بجاي ولا بجاي
2: عاد لكن الزول بيشك
0: هو طلع مني تلاميذ يقول له زحمة بيجاي وبيجاي
2: هي حتى ما قالت يمشي يدعي لها قال بس كان اللي بيستطرف جلابيته بقى كويس
0: ده إيمان إيمان
2: أيوه
3: نعم
2: أيوه.
3: أيوه. بأمانة صعب بالذات علينا إحنا النسوان يعني زي ما قدمت ابتهاج المؤاخذة قبيل بأنكم أنت أخواني وحتى الناس اللي بيسمعونا إنه المرأة تمر يعني بفترة طويلة زي دي بتعب وبألم وبدم يعني بطريقة شبه يومية
2: راجل أظن ذاته بكون خلاها لأن المرأة دي ما عندها راجل
3: ما عندها راجل هي براها شكلها وحيدة
2: أما الناس هبتها
3: أيوة وحتى ناس الحلة زي ما أنت قلت ممكن يشمئزوا منها ممكن ينفروا منها ما دارينا لأنه ده شيء طبيعي أنه يكون في حاجة زي دي مستمرة يعني فترة طويلة ممكن يعني في بتكون في إفرازات بتخليك أنت يعني ما محبوب أو ما مقبول بإنك أو ما مرحب بك حتى بين الناس فدي حاجة نحن يعني ممكن النسوان بنعرفها كويس يعني ربنا أدانا وقت محدد في كل شهر إنه بتكون في عادة معروفة والوحدة متعايشين مع الحاجة دي بتنتهي لكن اتخيل يا ابتهاج المرة دي كانت معاناتها قدر شنو
2: 12 سنة وانت عارفة ذاته لقى يعني انت جاب المرة ام 12 سنة نزيف والبيت ام 12 سنة عمر ده عمر يعني مين ولده البيت دي البيت دي المرة
3: دي كانت بتنزف
2: ويلا شوفي يعني أنا مرات بقول لقى ذات نفسه لأنه طبيب بيسجل المعجزات دي بدقة ويا جماعة الطبيب لما يقول حصلت معجزة ما زي لما أي زول يقول برا
3: نعم.
2: ليه لأنه في حاجات تغلب الطب والطبيب في حاجات تغلب الطب والطبيب
3: أيوه.
2: لكن ما بتغلب الله في القصتين اللي هنا الاثنين اللي شفناهم دول بيوروا حاجة القصة الأولانية طبعا الناس مركزة مع الراجل المهم رئيس المجمع ده بنت وحيدة ومش وحيدة وهو طالما انه رئيس والبيت عمره 12 سنه معناه امها ما عندها جنه ثاني وراها
3: أيوة.
2: لانه البيت وحيده عاد كان ماتت خلاص ترم وانقرم ها يلا جروا مراسيل ماشيين وجايين لكن المره دي ما عندها زول يمشي يقول
3: ما في زول كان ماشي معاه ذاته
2: ولا يجي يدافر لا يقول خلي المسيح يصلي لها
3: هو المعروف
2: اذا استغلت الزحمه ودخلت في نص الناس في
3: ومعروف يا ابتهاج انه حتى انت لو في حاله زي دي دايره تمشي المستشفى دي طبعا دي صعب لازم بسوقي معاكي نفرين ثلاثه
2: هاي ما بترسلي
3: هاي
2: ما بترسلي تجيب الدكتور
3: او ما بتقومي تمشي براكي لكن المره دي براها قامت ومشت ودخلت في نص الناس وما اهتمت ذات الدايره منه ولا القابله منه ولا المرحبه منه ولا ما مرحبه منه
2: أيوة.
3: لانه الهدف بتاعها كان هي بس بتقول انا بس المس يعني ولا قدرت تتكلم معاه ذاته بس المس هدومه دي انا حبقى كويسه
0: في حاجة تاني إنه الزحمة الكتير ده ما كان عارفين المرة دي عندها نزيف لو كان عارفين اليهود ديل كان زحوا منا كله.
3: هاي لكن يا أنتون
0: لأنه إيمانه إنه دي نجس.
2: أي المرأة اللي عندها نزيف ما بس اليهود. هس في زمننا اللي إحنا فوقه ده في ناس كتار المرأة اللي عندها دم الدورة الشهرية ولا عندها النزيف بيزحوا منها وبيعتبروها نجسة. لكن القصة فعلا اللي بتعمل فرق بس لمست المسيح بقت طاهرة.
0: ما في زول انتبه لها ذاته مع الزحمة. ناس مركزين مع المسيح بس ماشي يمين
3: وتركيزها كان أعلى منهم كله.
2: والمسيح على فكرة عشان كده قال لمسني
3: منه
2: هو عارف لكن داري يوري قدام العلن إنه اللي بيلمس المسيح جسمه أو يحتك بالمسيح ويلمسه هو بينال طهارة علنية
0: بإيمان يلمسه بإيمان.
4: ولكن الحاجة الأعظم في الموضوع خلاها هي تعلن الحاجة دي.
0: ما يا هيثم 12 سنة 12 سنة جسمك بينزف فجأة كده تنال صحة وشفاء ما تعلن كيف؟
4: عشان كده المسيح لما سأل كان عارف هي وعارف متين هتلمس وكيف كل العلم
0: كده.
4: هو كان عارف
2: ما هي لكن كمان كتمت أمر الشفاء.
4: التحدي اللي صبرت به 12 سنة ما جاءت وكمان عجزت به قدام الجموع دي إنه ما بتقدر توصل للمسيح كسرت كل الحواجز
2: دافل.
4: يعني حتى إن هي كمرأة نظرة المجتمع عليها
2: دايريننا ولا ما دايريننا يلمسوها ولا يزحوا منا
4: أيوة. ويعني اخترقت الجموع دي بطريقة فيها إصرار
0: اخترقت البروتوكول
4: كله كان موضوع قدامه. ولكن كمان شنو الحاجة العظيمة فيها إنه وسط الجموع دي بس لمسته هي تحرك التساؤلات بتاعت المسيح ورغم إنه هو عارف من
0: جاب قوة اللمسة دي جابت قوة
4: نعم
3: هي أظن
4: فالعايز أقوله
3: أيوه.
4: الإيمان بتاعك هو اللي بيخلصك
2: أول
4: إصرارك لإنك تنال الخلاص تنال التغيير وتنال الحاجة دي
0: إيمانه فعلا عظيم عظيم
4: نعم الإصرار نفسه يعني أنت لما تصير إنه يا رب أنا عايز أقبلك أنا عايز أتناسى بتجاز وكل الحواجز الممكن الناس شوف حاجة اسمه الناس ده أعظم عطو الموجود في حياة الإنسان الناس. تخيل لو هي وقفت كانت حتزداد كم سنين وطول عمولها بس قاعدة الناس الناس الناس الناس غير ال 12 سنة دي كانت ما بهمها الناس ولا كان واقف قدام الناس كانت مشت لأطباء زي ما قالت قدرت تخسر قدر ما عندها. لكن لما جات لهنا زي ما انت قلت كسرت البروتوكولات كلها وجات أمام تحدي واحد إنه أنا مهما كان حصل هو ده الحل الوحيد. ال 12 سنة دي قصاد يوم واحد أو قصاد أنا حفترقه ده غيرت المية
0: قالت بس أنا ألمس ألمس وبس.
2: إحنا في مجتمعات يا جماعة كمجتمعات متدينة ومحافظة بيعتبرونا إن إحنا نسوان نجاسة. في ناس كان المرأة دي قاعدة في العنقرب بيقول لك لا بيتنجسني
3: أيوه.
2: لكن المسيح أكرم هذه المرأة إنه لمس المرأة نازفة الدم بيقول ده اعتراف واضح صريح قدام الملأ إنه المرأة ليست هي مصدر النجاسة
3: أيوه.
2: ليه؟ لأنه المجتمع اليهودي القديم كان المرأة النازفة ما بينفر منها. ونحن عندنا ناس أسي حاليا في بيت النفسة في المرأة العيانة عندها نزيف في المرأة إحنا ما عندنا أمراض كثيرة نسائية بتكون مرفوضة. لكن كون المسيح من ضمن الناس هي ما جات وقعت تحت قلت لها دي أنا لمستك مسكة من يدها فدايري يقول لها أنت ما نجسة واللمس المسيح ما نجس واللمس المسيح عنده شفاء واللمس المسيح ينال قوة وتشريفة قدام كل الناس. فده بيوري مكانة المرأة عند المسيح عكس ما كان سائد في زمن. ولاحظ زي ما قال هيثم المسيح كان لبسه بيظهر على أساس إنه هو من شعب الله المختار بيشوفوه بيعرفوه إنه هو يهودي. هي تجاوزت حاجز الوصمة الاجتماعية تجاوزت حاجز العرف السائد إنه المرأة مصدر للنجاسة والقذارة تجاوزت حاجز إنه هي ممكن عشان ريحتها ولا عشان شكلها ولا هي مرضانة وما 12 سنة البلد والبلدين كلهم عرفوا
3: أيوة.
2: إنها عيانة المرأة دي ما معاها راجل ولا معاها ولد ولا جات وحيدة. لكن كونه المسيح هي جات وقعت وقعدت تعد بترجف قدام الناس بس طوال المسيح وشرحت قالت لي أنا بس لمست طرف توبك وقتي شوفي المسيح قال لي يا ابنة يعني يا بيت إبراهيم إيمانك شفاك.
3: شفاك
2: إيمان أبونا إبراهيم أبو الإيمان لما قال لها يا ابنة إيمانك شفاكي الإيمان قوة بتشفي بمجرد ما تتصق بالمسيح.
3: نعم.
0: في القصة حاجة أنا لاحظتها برضو.
4: شنو؟
0: يعني البنية الصغيرة دي بيت يايروس دي المسيح قال لها بيت إبراهيم. يعني مكانتك فوق.
2: حتى كان ما عندك، حتى لو كنت منبوزة،
0: حتى لو ما عندك قريب، ما عندك زول، ربنا ما بنساك،
2: وصيتك الله.
3: صح صح. طيب. دك ما كان قائد.
2: لا دك ما بتزواد. أيوة. هو أنطوني نفت نظرنا لحاجة إنه بتيايروس أولاد الناس المهمين لما يعي ودوم برا.
3: ودوم أيوة.
2: دي البيت بتيايروس دي دايرين المسيح يجي لها لدرجة قال لي خلاص ما تلت نفسك
3: ما تجي تاني.
2: لكن دي هي المشت بكرعينة. ففعلا المسكين الما عنده واسطة الما عنده ظهر الله طبيبه.
4: أيوة. الحاجة الثانية في القصة الأولى بتاعت يايروس، يايروس شخصية كبيرة جدا جدا،
0: كان كابتن في الجيش يعني قائد سرية.
4: وبعدين من الصعب إنه الوصف اللي قاله جاء انطرح عند قدم المسيح، واحد في رتبته يتوسل
0: عسكري،
4: ده ما بيحصل، ده ما بيحصل يعني. دي حاجة إنه ينطرح قدام معلم أو مبشر غريب، دي طبعا دي حاجة فوق.
0: لكن يايروس ده برضو عنده إيمان يا هيثم،
4: عنده إيمان، عشان كده المسيح
2: قال لي
4: الكلام ده نتيجة الإيمان. يعني الحاجة اللي عمله
2: آمنك بيتك بتبقى نصيحة.
4: أيوة، رغم إنك أنت شنو ورتبتك شنو وأنا بالنسبة لك شنو، إذا كان في الطرق المتبعة في قانون اليهودي وشنو شنو شنو، وحتى الشخصية دي ما سهلة انك انت تجي بكل بساطه.
2: أيوة، شخصية ما سهلة.
4: تجي تنطرح وتتوسل للمسيح يطلع منه هو، عشان ففي قوانين حتى ما كانت ادته الحقيقه انه ينطرح قدام السيد المسيح.
0: التقدي ذاته بتلفت لي نظر. انت تخيل انه عندك جناك قدامك بتوجع وتعبان، انت ما قادر تعمل له حاجه، مش تنطرح، تعمل اي حاجه لو هي
3: أيوة،
0: ترجع
3: عشان
0: كويس.
3: جناك بتعمل المستحيل.
2: انا لفت نظري في النص ده الناس اللي حوالين تبر جابوا الخبر. تبرتبر جابوا الخبر ديل هناك مع بيت يايروس، قال اسمع ما تلت للراجل ده. وتبرتبر جابوا الخبر هنا ديل، قال اسمعه انت بتسأل
3: الدفرك منه؟
2: أيوة كملا يا ناس.
3: هاي قلت تسأل اللي مسك منه
2: الجموع.
3: أيوة
2: الجموع ده اللي عندهم دور في القصتين.
3: هاي لكن يا ابتهاج الزحمة دي ذاتها كان يعني الزول قال لك عشان أشق الحتة دي يمشي
2: معطلين،
3: كان صعب شديد. طيب في يعني في المجمع بنشوف إنه أبو البيت العمر 12 سنة دي لقى طريقة وكان أظنه في براحة
2: يزحلوا. أيوة الناس المهمين.
3: أيوة. لكن أمنا المسكينة التعبانة العيان 12 سنة دي مشت وشقت المحل وعافرت ودافرت لحد ما وصلت، وهي ذاتها يعني لما مشت لأنه عندها خلفية عن الشفاءات والمعجزات بتاعت السيد المسيح، وبأنه قاعد يمر بقرى كثيرة، فهي كانت قاعدة في واحدة من القرى اللي جاء مر بها السيد المسيح، فكان يعني اهتمامها بأنه بس تلاقيه. أنا النص ده يعني الحاجة اللي لمستني بأنه 12 سنة من عمر فتاة مما كانت صغيرة لحد ما حصلت عمر 12 سنة، و12 سنة من معاناة وألم ونزيف ومرض وقهر ونبذ من المجتمع، كان نهاية أو بداية، كان نهاية
2: لذل المرأة
3: اللي مصدر
2: نجاسة.
3: نعم.
0: يا سلام.
2: لا بلمسوه ولا بشوفوه ولا بقعدوا جنبها ولا بعينوا ليها.
3: أيوة كان نهاية
2: اللي يقربوا منها وتلمس كمان. نعم.
3: ويعاد لها كرامتها قدام الناس، الشفاء كان علني.
2: ده لينا كلنا إحنا النسوان. أيوة. على فكرة
3: كان الشفاء علني، عاد لها كرامتها ورفعها ومسكها من يدها
0: كل الناس نسوان برا.
4: الحاجة الممكن تاني يعني نطبقها أو نقولها من خلال النص شنو أنت مثلا
0: إيمانك. إيمانك بيخلي ربنا يتدخل في كل ظروف حياتك، لو أنت في السجن، لو أنت في الحرب، لو عندك مشكلة كيف، إيمانك بيخلي ربنا يتدخل في مشكلتك ويحلها.
4: آمين. طيب
2: أنا ما اخترت ترنيمة.
4: اتفضل اختاري لنا ترنيمة. طيب
3: خلاص حكيت القصة وحتختار الترنيمة.
2: اسمع الترنيمة دي.

0: يا سلام يا ابتهاج،
1: ترنيمة جميلة. شكرا شكرا لك. كمان ما ننسى يا أخوانا، دائما بنذكر الحاجة دي إنه نشارك الناس التانية، والمشاركة مهمة جدا، بتشجعوا بتخليه أيوة. كمان يشجع ناس تانية، والرسالة بتوصل بصورة جميلة، بتوصل
2: جميل زي المرة دي.
3: زي المرة وزي بتيايروس، لأنه بتيايروس قال له لا هي ما ماتت، فالمسيح حكم على إنه البيت تكون حية، ما ماتت بس نايمة. يعني مهما يكون نحن بعاد بنقول لهم رسلوا لنا طلبات صلواتكم، طلبات دعواتكم، وندعي مع بعض، وإحنا بنطلق كلمة سواء عبر الأثير، كلمة سواء عبر الاتصالات عبر الإنترنت، وعندنا دعاء للشفاء، وبس بنرسل الكلمة والكلمة بتشفي.
1: أمين. أمين. طيب خلونا نصلي. ممكن نصلي؟
2: صلي لنا هسه.
1: أكيد. ربنا وإلهنا، الإله الشافي الوحيد، الإله اللي بيغفر، الإله اللي فاحص القلوب وعارف المرض وين والوجع وين، لأنه أنت اللي خلقت الإنسان، ما في شيء بيقدر يخفى عليك في العضو ده يا رب، في الجسد اللي أنت أوجدته بكلمة من عندك، وبتعرف يا رب شنو ممكن بيوجع، وشنو ممكن بيألم، وشنو ممكن يا رب يكون كاسر قلبه. شكرا لأجل التعليم اللي اديتنا له يا رب من خلال القصتين، وكل واحدة يا رب فيها الإيمان الحقيقي. نصلي يا رب لأجل فعلا عملك فينا وإيماننا يا رب فيك، بأنه معاك أنت ما في شيء مستحيل، ولا حتى يا رب نقدر نشوف يا رب الحاجة دي أنت ما بتقدر عليها، لكن طول ما إحنا بنعبدك، طول ما أنت قلت عن نفسك أنك أنت الرب الشافي، إحنا بنثق إن على كلمتك إحنا بنؤمن بشفائك لكل ذو المريض. شكرا من أجل الرسالة، شكرا من أجل الكلام الجميل، نصلي ونطلب ده في اسمك ولك كل المجد. آمين.
3: آمين.
1: آمين أخوانا، ولحد ما نتلاقى
3: ودعناكم الله.
1: الله معاكم.
2: السلام.
4: مستمعينا الأفاضل، ودي كانت نهاية برامجنا باللغة العربية، نرجو أن تكونوا استمتعتوا واستفدتوا منها، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا على رقم التليفون ده 0-35-79-76-55-35-9، الرقم مرة تانية 0-35-79-76-55-35-9، وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب، أو على الإيميل ده mail@radiosummer.com mail@radiosummer.com. وبنذكركم كمان أنه نحن معاكم باللغة العربية كل يوم من الساعة 8:30 لحد الساعة 9 مساء، ونتمنى أنه تكون استمتعتوا ببرامجنا، ونتقابل بكرة إن شاء الله. مع السلامة.

0: الرسالة الأولى من بطرس، بطرس الأولى، الأصحاح الأول. من بطرس رسول عيسى المسيح إلى المختارين الغرباء في هذه الدنيا المشتتين في بلاد البونط وغلاطية وكبدوكية وآسيا وبتنيا، الذين اختارهم الله الآب حسب علمه السابق وخصصهم له بروحه لكي يطيعوا عيسى المسيح ويطهروا برج دمه عليهم. لكم وافر النعمة والسلام. تبارك الله أبو سيدنا عيسى المسيح الذي في رحمته العظيمة وبواسطة قيامة عيسى المسيح من الموت جعلنا نولد من جديد إلى رجاء حي وإلى نصيب محفوظ لكم في السماء، لا يتلف ولا يفسد ولا يزول، وأنتم بالإيمان تحميكم قوة الله إلى أن تأتي النجاة التي ستظهر في آخر الزمن. فافرحوا لهذا، مع أنه لابد الآن أن تحزنوا فترة قصيرة بسبب كل المحن التي تصيبكم، لأن القصد من هذه المحن هو أنها تبين أن إيمانكم حقيقي. فكما أن النار تختبر الذهب، فإن المحن تختبر إيمانكم الذي هو أثمن بكثير من الذهب الفاني، فتنالون المديح والجلال والكرامة عندما يأتي عيسى المسيح من السماء. أنتم لم تروه لكنكم تحبونه، ومع أنكم لا ترونه الآن لكنكم تؤمنون به، فتفرحون فرحا مجيدا يفوق الوصف، لأنكم تبلغون هدف إيمانكم وهو نجاة نفوسكم. حتى الأنبياء الذين تنبؤوا عن النعمة التي أعدها الله لكم درسوا وبحثوا بعناية موضوع هذه النجاة، وكان روح المسيح الذي فيهم ينبئهم عن آلام المسيح والأمجاد التي بعدها، فحاولوا أن يعرفوا ما كان يشير إليه الروح بشأن وقت حدوثها وحالة العالم عند حدوثها، وأعلن لهم أن هذه الأمور لن تتم في أيامهم بل بعدهم بسنين كثيرة، أي في أيامكم أنتم. والآن هذه الأمور بلغها لكم الذين نادوا بالبشرى بواسطة الروح القدوس المرسل من السماء، وهي التي تشتاق الملائكة أن تطلع عليها. إذن ليكن ذهنكم متنبها، واضبطوا أنفسكم، ضعوا أملكم كله في النعمة التي ستنالونها عندما يأتي عيسى المسيح كأبناء مطيعين لله. لا تستسلموا لشهوات الماضي كما كان يحدث أيام كنتم جهلاء، بل كونوا صالحين في كل تصرفاتكم، لأن الذي دعاكم هو قدوس، وهو يقول في كتابه:
1: كونوا صالحين لأني أنا قدوس.
0: أنتم تدعونه أباكم، هو الذي يحكم حسب عمل كل واحد بلا تحيز. إذن يجب أن تعيشوا أيام غربتكم هنا في مخافته. أنتم في الماضي كنتم تعيشون حياة تافهة علمها لكم آباؤكم، لكنكم تعلمون أن الله فداكم من هذا، لا بأشياء فانية مثل الفضة أو الذهب، بل بالدم الكريم، دم المسيح حمل الفداء الذي بلا لوم ولا عيب، فقد اختاره الله لهذا من قبل خلق العالمين، وجاء في هذه الأيام الأخيرة من أجلكم. أنتم بواسطته تؤمنون بالله الذي أقامه من الموت ومجده، وبذلك فإن إيمانكم ورجاءكم هما في الله. والآن بما أنكم أطعتم الحق فقد طهرتم نفوسكم وصرتم قادرين على المحبة الأخوية الصادقة. إذن أحب بعضكم بعضا محبة شديدة من كل القلب، لأنكم ولدتم الولادة الثانية، لا من أب بشري يفنى، بل بكلمة الله الحية الدائمة التي لا تفنى. فالكتاب يقول: كل الناس كالعشب، وكل جلالهم كزهر العشب، يموت العشب ويسقط الزهر، أما كلمة الله فتبقى إلى الأبد، وهي الكلمة التي أعلنت لكم.

محاكمة المسيح بحسب إنجيل مرقس الإصحاح 14 آية 1 لحد 15. وكان الفصح وأيام الفطير بعد يومين، وكان رؤساء الكهنة والكتبة يطلبون كيف يمسكونه بمقر ويقتلونه، ولكنهم قالوا ليس في العيد لئلا يكون شغب في الشعب وفيما هو في بيت عنياء في بيت سمعان الأبرص وهو متكئ. جاءت امرأة معها قارورة طيب ناردين خالص كثير الثمن، فكسرت القارورة وسكبته على رأسه، وكان قوم مقتاضين في أنفسهم فقالوا لماذا كان تلف الطيب هذا؟ لأنه كان يمكن أن يباع هذا بأكثر من 300 دينار ويعطى للفقراء، وكانوا يؤنبونها. أما يسوع فقال أتركوها، لماذا تزعجونها؟ قد عملت بي عملا حسنا، لأن الفقراء معكم في كل حين ومتى أردتم تقدرون أن تعملوا بهم خيرا، وأما أنا فلست معكم في كل حين. عملت ما عندها، قد سبقت ودهنت بالطيب جسدي للتكفين. الحق وأقول لكم، حيثما يكرز بهذا الإنجيل في كل العالم يخبر أيضا بما فعلته هذه تذكارا لها. ثم أن يهوذا الإسخريوطي واحد من الاثني عشر مضى إلى رؤساء الكهنة ليسلمه إليهم، ولما سمعوا فرحوا ووعدوه أن يعطوه فضة، وكان يطلب كيف يسلمه في فرصة موافقة. وفي اليوم الأول من الفطير حين كانوا يذبحون الفصح قال له تلاميذه أين تريد أن نمضي ونعد لتأكل الفصح؟ فأرسل اثنين من تلاميذه وقال لهما اذهبا إلى المدينة فيلاقيكما إنسانا حاملا جرة ماء أتبعاه، وحيثما يدخل فقولا لرب البيت إن المعلم يقول أين المنزل حيث آكل الفصح مع تلاميذه، فهو يريكما علية كبيرة مفروشة معدة هناك أعدا لنا. آمين. لما اليهود جابوا لبيلاطس يسوع عشان يحاكموا ما كان في إيدهم أي تهمة، فعشان كده بدوا يدبروا لهم تهم جديدة، وكون اتهموه بأنه بيدعي الألوهية ده ما كان عنده أي معنى عند الحاكم الروماني، عشان كده قالوا عنه إنه بيشجع الناس ما يدفعوا الجزية لروم، وإنه بيقول عن نفسه إنه ملك اليهود، وهو كمان بيثير الشغب في الدولة، يعني بيحرض الناس ما يدفعوا الضرائب ويشجعهم على الإرهاب وخيانة الملك، وطبعا ده بيلفت انتباه بيلاطس. صديقي العزيز، كانت في كم مرة متاحة لإنه يطلق سراح يسوع؟ بتظهر أول فرصة خيارات بيلاطس اللي كان بخيرها لليهود، هل يطلق سراح يسوع ولا يطلق سراح واحد من المساجين؟ فاختار اليهود باراباس، وهو كان واحد من الناس المسجونين اللي كان بثير الفتنة والمشاكل وسط الناس، بس اليهود اختاروا يبرئوا الطالح دون الصالح فاختاروا باراباس. وفي مرة تانية بتظهر الفرصة في سؤال بيلاطس لهم شنو الشر اللي عمله يسوع، وكان بكده بيحاول انه يصح لهم ضمائرهم وانهم يتراجعوا من الشر اللي هم حيعملوا، بس هم كانوا مصرين على المحاكمة بتاعة يسوع. صديق المستمع، حصل سألت نفسك من هو المسؤول عن صلب المسيح؟ لو راجعنا الآيات الكتاب المقدس بنلقى انه بتظهر الصورة بكل وضوح، واحد من التلاميذ اللي اسمه يهوذا الإسخريوطي ساعد في انه يسلم يسوع لليهود. كمان برضو بنلقى انه بطرس واحد من التلاميذ كان اعلن انكاره بمعرفته ليسوع، حتى التلاميذ الباقيين هم انسحبوا من الصورة عشان خايفين على نفسهم، حتى كمان بيلاطس اظهر خوفه على المكان بتاعته وردود الافعال بتاع بقية اللي من حوله عشان كده سابوا ليهم. صديق المستمع، لو انت تعرضت لنفس الموقف شنو ردت فعلك؟

0: راديو سمر منكم وإليكم. تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357963 05807.
1: العبرانيين الأصحاح العاشر. وشريعة موسى هي مجرد ظل للبركات الجديدة، فهي ليست الحقيقة نفسها. وحسب الشريعة تقدم الضحايا باستمرار سنة بعد سنة، ولكن الشريعة

0: أنت لا تسر بقربان يحرق ولا بقربان التكفير عن الذنب. فقلت لبيك: اللهم إني جئت لأعمل مشيئتك كما قال الكتاب عني في صحفه.
1: فأولا قال: إن الله لا يريد ضحايا ولا غرابين ولا غربانا يحرق ولا غربان التكفير عن الذنب، وهو لا يسر بها مع أنها كانت تقدم حسب الشريعة. ثم قال: لبيك إني جئت لأعمل مشيئتك، فهو بذلك يلغي القديم ويؤسس الجديد. فنحن أصبحنا مخصصين لله لأن عيسى المسيح عمل مشيئة الله بأن قدم جسمه ضحية مرة واحدة، وكل حبر كان يقف ويقوم بخدمته يوما بعد يوم، ويقدم نفس الضحايا مرة بعد الأخرى مع أنها لا يمكن أن تزيل الذنوب. أما هذا الحبر فإنه قدم ضحية واحدة إلى الأبد عن كل الذنوب، ثم جلس عن يمين الله منتظرا حتى يضع الله أعداءه تحت قدميه، وبهذه الضحية الواحدة أكمل الصالحين إلى الأبد. والروح القدوس أيضا يشهد لهذا، فأولا يقول:
2: هذا هو العهد الذي أعمله معهم بعد ذلك الوقت، هذا كلام الله، أضع شريعتي في قلبهم وأكتبها في فكرهم.
1: ثم يقول:
2: ولن أذكر ذنوبهم وآثامهم فيما بعد.
1: وحيث توجد مغفرة لهذه فليس هناك حاجة إلى ضحية أخرى عن الخطيئة. فنحن الآن يا إخوتي نقدر أن ندخل بصيغة إلى المقدس الحقيقي السمائي بدم المسيح، وذلك بواسطة هذا الطريق الجديد الحي الذي فتحه لنا خلال الستارة أي جسمه البشري. ولنا أيضا حبر أعلى على بيت الله، فيجب أن نتغرب إلى الله بقلب مخلص وإيمان واثق. وقد تطهرت قلوبنا بالدم، وتحررت ضمائرنا من الذنب، وغسلت أجسامنا بماء النغي. يجب أن نستمر في إعلان رجائنا بلا تردد، لأن الله أمين ينفذ ما وعد به. يجب أن نهتم بعضنا ببعض ونحس بعضنا بعضا على المحبة وعمل الخير، ولا تنقطعوا عن اجتماعكم كما تعود البعض، بل شجعوا بعضكم بعضا على الحضور، خاصة أنكم ترون أن يوم ربنا يقترب. إن كنا بعدما عرفنا الحق نرتكب الخطيئة عن قصد، فلا توجد ضحية تكفر عن ذنوبنا، بل ننتظر بفزع يوم الدين والنار الرهيبة التي تحرق أعداء الله. من خالف شريعة موسى كان يقتل بلا رحمة إذا شهد ضده 2 أو 3. إذن في رأيكم كم يكون العقاب أشد لمن داس ابن الله تحت رجليه واعتبر دم العهد الذي طهرنا كأنه بلا قيمة وسب الروح واهب النعمة؟ فنحن نعرف من الذي قال:
2: أنا أنتقم أنا أجازي.
1: وقال أيضا: ربنا سيحاكم شعبه. فالويل لمن يقع في يدي الله الحي. تذكروا ما حدث معكم في الأيام الماضية، فبعدما أشرق عليكم النور غابلتم معارك صعبة وتألمتم، لكنكم ثبتتم. فمن جهة تعرضتم للشتائم والاضطهاد، ومن جهة أخرى شاركتم الذين لاغوا هذه المعاملة السيئة. أنتم تألمتم مع المسجونين، ولما أخذوا منكم كل ممتلكاتكم احتملتم بفرح، لأنكم كنتم تعلمون أنكم تملكون ما هو أفضل وأبقى. إذن لا تفقدوا صيغتكم، فإن لها جزاء عظيما. أنتم تحتاجون إلى الصبر لكي تعملوا إرادة الله وتنالوا ما وعدكم به. بعد فترة قصيرة جدا سيأتي الذي ننتظره ولا يتأخر.
2: الصالح بواسطة الإيمان يحيى، أما إن ارتد فلن أرضى عنه.
1: ونحن لسنا من أهل الردة الهالكين، بل من أهل الإيمان الناجين.

المسيح ملك ومحرر. المسيح ملك، المسيح بحرر. المسيح جاء عشان ما يحرر النفوس من كل القيود بتاعت مملكة الظلمة. المسيح بحرر من سيطرة الخطايا أي كانت نوعها ومهما طالت مدة سيطرتها على النفس. المسيح بحرر كمان من تدخلات الشيطان في أي مجال من مجالات الحياة، زي الدراسة والعمل والزواج والعلاقات مع الناس التانين. المسيح بحرر الأجساد من الأمراض اللي بتسبب الأرواح الشريرة. المسيح بحرر النفس من عقدة الذنب وصغر النفس والشفقة على الذات وكمان غيرها من العقدة الثانية. المسيح بحرر الأسهام من سيطرة الأفكار الشريرة بمختلف أنواع أمراضها، زي التشتيت وعدم التركيز وصراع الأفكار والوساوس. المسيح بحرر من الفشل والشعور بالإحباط والحزن والاكتئاب. المسيح بحرر كل زول تعبان لجأ له ووثق فيه. أي كان اللي بتعاني منه بسبب نشاط مملكة الظلم اللي بتبغى جنسنا البشري كل البغضة، فأنا بدعوك لفرح كامل، فأنا بدعوك لأنك تفرح من جوا قلبك، لأن الرب يسوع بحبك ولسه بلوح لك بإيده لكل زول تعبان، بيدعوك وبيدعوهم بصوته الحلو الرقيق زي ما جات في رسالة متى الإصحاح 11 آية 28: تعالوا إلي يا جميع المتعبين وثقيلي الأحمال وأنا أريحكم. آمين.

الغالي المفقود. هل بتحس إنك فقدت أفضل حاجة عندك؟ هل بتحس إنه العدو سرق منك أجمل سنين عمرك؟ هل سمعت بالحمل المذبوح والأسد الغايم وبيوعده بيضوي جوا القلوب وبيشيل الياس؟ هل سمعت بتعويضات السنين اللي أكلت جرات؟ أيوة، حاسة إنك عايز تقول شنو؟ أكيد حتقول في نفسك أيوة أنا ضيعت كتير من سنين عمري، بس كيف حتتعوض؟ ومن هو اللي حيقدر يعوضها؟ أحب أبشرك إنه خلاص زمن التعويض قريب منك، والحمل هو اللي بيعوض ليك السنين الضاعت منك. المسيح هو اللي بيصنع المستحيلات عشانك عشان تعويضك، زي ما جات الآية في سفر يوئيل إصحاح الثاني آية 25: وأعوض لكم عن السنين التي أكلها الجراد الغوقاء والطيار والقمص جيشي العظيم الذي أرسلته عليكم. آمين.

الرسالة الأولى من يوحنا، يوحنا الأولى الأصحاح الأول. نكتب لكم في موضوع كلمة الحياة الذي هو موجود من البداية، الذي سمعناه، الذي رأيناه بعيوننا، الذي شاهدناه ولمسناه بأيدينا. فإن الحياة ظهرت ونحن رأيناها ونشهد لها ونبشركم بها، أي حياة الخلود التي كانت عند الآب وظهرت لنا. فنحن إذن نبشركم بما رأيناه وسمعناه، لكي تكون لكم أنتم أيضا رابطة معنا، وإن رابطتنا هي مع الآب ومع ابنه عيسى المسيح. ونحن نكتب لكم هذا ليكون فرحنا كاملا، وهذه هي الرسالة التي سمعناها منه ونخبركم بها: الله نور وليس فيه ظلام أبدا. فإن كنا نقول إن لنا رابطة معه ومع ذلك نعيش في الظلام، فنحن نكذب ولا نعمل الحق. ولكن إن كنا نعيش في النور كما إنه هو موجود في النور، تكون لنا رابطة بعضنا مع بعض، ودم عيسى ابنه يطهرنا من كل ذنب. إن قلنا إننا بلا ذنب فنحن نخدع أنفسنا والحق ليس فينا. إن اعترفنا بذنوبنا فهو أمين ويمكننا أن نتكل عليه ليغفر لنا ذنوبنا ويطهرنا من كل شر. إن قلنا إننا لم نرتكب أي ذنب فمعنى ذلك إننا نتهمه بأنه يكذب وأن كلامه غير موجود في قلوبنا.

سمر نغمة سلام وصوت إيمان ندندن ونرنم مع بعض على الهواء في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب ساعة سمر نغمة سلام وصوت إيمان ندندن ونرنم مع بعض على الهواء في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب سمر ترنيمة سياحة صلاة معاكم هسة على راديو سمر كل الحب والترحاب لكل المستمعين الأعزاء وين ما كنتوا وأجمل مساءات عليكم إن شاء الله رب قيلتوا بخير وبعافية سعيدة جدا نتلاقى مع بعض في يوم جديد وفي حلقة جديدة من برنامج ساعة سمر الساعة اللي بتجمعنا في أمسيات جميلة ومباركة إذن حبابكم وحباب جيدكم وحباب كل الناس المستنيننا كل يوم من الساعة 4 للساعة 5 مساء بتوقيت السودان وحباب الناس الكمان اللي بتسمعنا على الساتلايت أهلا بكم وإن شاء الله رب مساءاتكم بالخير وبالعافية إذن أعزائنا نبدأ برنامجنا ونحن بنسلم مساءنا كله في يوم في يد ربنا وبنقول له شكرا يا رب على كل اللي عدى وفات انت كنت فيه معانا حفظتنا وغطيتنا وجينا راجعين من اشغالنا المختلفه ومن مشاورنا المختلفه ومن برامجنا المختلفه بخير وبسلام اذن ساعه سمر في انتظاركم ساعه سمر نغمه سلام وصوت ايمان ندندن ونرنم مع بعض على الهواء في ساعه سمر بنكون معاكم في رحله ونبدو كلمه طالعه من القلب ساعة سمر نغمة سلام وصوت إيمان ندندن ونرنم مع بعض على الهواء في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب ساعة سمر ترنيمة سياحة صلاة معاكم هسة على راديو سمر بكل الود والترحاب مستمعين الأعزاء نجدد التحايا لكل زال انضم لنا في اللحظة دي ونقول لك تعال واستمتع بأمسية مميزة فيها ترانيم روحية جميلة وكمان مرنمين سودانيين بمختلف ألوانهم وكمان أطيافهم وكمان ياما يعني قدموا ورنموا بموسيقى سودانية مختلفة من الغرب ومن الشرق من الوسط من الشمال ومن الجنوب إذن دي دعوة من القلب لكل زول بحب الترانيم الروحية تقبل أول حاجة تحياتي أنا إيناس إسماعيل عبر الميكروفون وأتمنى أنكم تقضوا معنا ساعة جميلة نتبارك فيها إذن تعالوا أعزائنا نستمع لأولى ترانيمنا ترنيمة جميلة جدا جدا مع المرنم سلمون الإنسان الهادي والجميل تعالوا مع بعض نستمع

يا سلام، يعني يا سلمون قعدت الترنيمة وقلتها بشكل جميل ورائع جدا جدا. قال الله الخلقني قال لي ما تشيلهم، قال لي ما تهتم، أنا لحياتك بهتم. إلهي صدقت كلامك، مليت قلبي سلام، وبقدر أقول لكل الناس كلام حقيقي، ما في شي بيستاهل أشلي وأنا هم. إذن أعزائنا دي دعوة لكل زول مهموم، لكل زول حاسي بيتعب، لكل زول ماري بظروف صعبة جدا جدا. أقول لك في الأمسية دي ما في شي بيستاهل تشلي وهم، بس تعال وقدم نفسك لربنا وقل له بكل خضوع بكل خشوع، يا رب استلم كل المعضلات الموجودة قدامي، وعارف وواثق إنك أنت قادر تحلها. استمعنا للترنيمة الأولى، وكمان دعوة لكل زول جاء انضم لنا هسه حاليا وفتح الراديو مستنينا، بنقول لك حبابك، وكمان سلامات وتحايا عطرة في المساء الجميل ده لكل زول، للقريب وللبعيد، لكل زول فتح الراديو الليلة ومرسل يعني قلوب وكلمات جميلة، وأكيد الكلام حيكون حلو بكم وبمشاركاتكم وبوجودكم معنا. تعالوا كده نستمع لتاني ترنيمة ونشوف مرنمنا القس فيلمون حسن عايز يقول لنا شنو في الترنيمة مع يسوع أنا ما بخاف.

0: النصيحة نور، والبيباري الصح راسه أصلا ما بيدور. الزول اللي بينحني راسه في الصلوات ورافع يدينه بالدعوات ما بينحني ظهره في الصعوبات. ونصيحة، خليك مصلي بالروح والحق.
1: شكرا لقصصنا الرائع القصة فيلمون حسن، دايما ترانيمك معزية وبتلمس القلب. بيقول ما عشان خاطي بسيبك لعبة في يد الزمان، داير يبقى زي قريبك يملى بالفرح الصدر، داير يسكن جوا قلبك يملى بالفرح الصدر، يلا أديه كل عمرك بيه راح يحلى العمر. هل احنا مستعدين في الأمسية دي عشان ما ندي يعني كل عمرنا للرب يسوع، عشان ما فعلا نقدر نستمتع بالأيام الجميلة المليانة بركة؟ دي يعني سؤال متروك لك عزيزي المستمع، وأكيد احنا مستعدين نصلي معاك. إذا انت رسلت طلبة صلاة معينة إن نصلي الرب يكون معاك ويلمس قلبك. إذا عزأنا موضوعنا الليلة موضوع جميل جدا، هناخده مع بعض كده من سفر المزامير. لو أنت جاهز ومستعد تعال كده أفتح معي مزمور 23. مزمور 23 من المزامير اللي نحن يمكن نكون حفظناها من أن إحنا وصغار، يعني من المزامير السهلة والرائعة جدا جدا، لأنه فيها تعليم جميل جدا جدا، بتحس بحماية كده وإنت بتقرأ. فمزمور 23 هو واحد من أجمل وأشهر المزامير في الكتاب المقدس، بيدي صورة عميقة جدا عن علاقة الإنسان بالله كراعي محب، بيهتم بالإنسان وبيحميه وبيقوده في كل مراحل حياته. المزمور ده يعني بيدي رسالة كده فيها طمأنينة، إنه حتى في أصعب الظروف ربنا حاضر وما بيسيب أولاده، بالضبط كده زي ما سمعنا في الترنيمة مع القس فيلمون. المزمور ده كتبه طبعا داود النبي، وهو نفسه كان راعي غنم قبل ما يبقى ملك، فكان فاهم معنى الراعي والرعاية يعني من تجربة حقيقية، وده خلى الكلمات يعني جاية بصدق وباهتمام. طبعا قبل ما نخش ونتعمق في المزمور هنتكلم مع بعض عن النبي داود شوية، فإنت وريني بتعرف شنو عن النبي داود، وهل بتحب دايما تسمع التعاليم اللي بتكون من المزامير، وأي مزمور قاعد تحب تسمعه خاصة في الأوقات المسائية زي كده. قبل ما نخش في عمق الموضوع تعالوا كده مع بعض نستمع لترنيمة جميلة محبوبة مع الشيخ إزبون. شيخ إزبون طبعا ناس كثيرة بتحبه وبتحب ترانيمه، لكن في ترنيمة مميزة يمكن احنا يعني كم مرة بنسمعها وما قاعدين نميل منها. رأيكم شنو نسمع ترنيمة في محضرك مع الشيخ إزبون صامويل؟

لأنك بتهمني وإنت بتهميني، تعالوا نصنع حلول سوا على الهواء. كل زول يقول رأيه، نسمع بعض، نشجع بعض ونتفاكر، نكون سوا فكرة على أمل باكر ونصنع مستقبل بلد بالخير زاخر. خليك معانا على راديو سمر. يا سلام لما نقول شيخ إزبون بمعنى هو شيخ الترنيمة السودانية، فعلا يعني يستحق اللقب بكل جدارة. شكرا يا شيخ إزبون على الترنيمة دي، ودائما كلمات جميلة وألحان أجمل. بيقول في محضرك سيدي الكريم بالاحتياج أنت ملم، في محضرك زال الألم، شفيت مرضي بقيت تمام، في محضرك أنا ما ملام، أجلستني في أعلى مقام، في محضرك قلبي الأليم بلمسة يدك صار سليم. يا سلام، فعلا احنا محتاجين لما نكون في محضر ربنا نقدر يعني نلهن ونقول ونهلل بكلمات زي كده، نعبر عن شكرنا وامتناننا لكل الصنائع العملة معانا ربنا. تعالوا مع بعض كده زي ما وعدتكم انه في موضوعنا حنتكلم عن النبي داود، وانه كيف كتب مزمور 23 اللي دائما ان احنا بنردده وبنقوله بكل يعني ثقة وبكل امتنان للرب، لانه هو الحافظ وهو المعين وهو الراعي. خلينا اقرا لكم مزمور 23 وبعد كده نتكلم عن النبي داود. بيقول: الرب راعي فلا يعوزني شيء، في مراع خضر يربضني، إلى مياه الراحة يوردني، يرد نفسي يهديني إلى سبل البر من أجل اسمه. أيضا إذا سرت في واد ظل الموت لا أخاف شرا، لأنك أنت معي، عصاك وعكازك هما يعزيانني. ترتب قدامي مائدة تجاه مضايقية، مسحت بالدهن رأسي كأسريا. إنما خير ورحمة يتبعانني كل أيامي، كل أيام حياتي، وأسكن في بيت الرب إلى مدى الأيام. آمين. داود شاب بسيط من بيت لحم، أصغر واحد في أخوانه، ما كان ظاهر أو مهم في نظر الناس، لكن كان عنده حاجات مختلفة، قلب بسيط ويعني عنده محبة كبيرة لربنا، وفي نفس الوقت كان شجاع وقوي وعنده إيمان. داود اشتغل راعي غنم من صغره، يعني كان مسؤول عن قطيع صغير في البرية، يطلع بهم للمرعى، يحميهم من الذئاب والوحوش، يعني يكون ماشي وداير حولهم لأنه ده خرافه بحبهم. وكمان حتى ممكن في مرة من المرات يبيت معاهم في الخلا. الراعي وقتها ما كان بيشتغل يعني الشغل ده عشان مرات يمكن بيحبه، لكن ده الشغل اللي كان سائد في الوقت ذاك، وشغل طبعا ما سهل ولا بسيط، كان شغل فيه خطر وكمان مسؤولية كبيرة. لكن داود البرية ما كان بيعيش بس كراعي، كان كمان بيقضي وقت طويل مع ربنا، بيصلي وبيفكر وبيتأمل في الطبيعة وفي حماية الله له. وقبل ما أكمل معاكم قصة داود، تعالوا برضو كده نطلع في فاصل نستمع فيه لترنيمة ونرجع نواصل.

0: تقدر تسمع راديو سمر وتشاركنا على الهواء من خلال أبليكيشن راديو سمر، هتلاقيه على جوجل بلاي والأب ستور.
1: شكرا للفريق الرائع، يعني يا عربي جوبا دائما من الترانيم اللي بتكون محبوبة جدا جدا، خاصة باللغة المميزة دي، وشاكرينكم جدا على المشاركة، ربنا يبارككم وكمان تكونوا بتقدموا المزيد. نرجع أعزائنا ونشوف داود النبي وهو في البرية مع الخراف بتعنه، لأنه زي ما عرفنا إنه هو كان راعي مما كان هو صغير. البرية ممكن تعمل شنو في الراعي زي داود وكمان رعاة تانين زي أخوانه؟ إنه حياة الراعي بتكون يعني علمته حاجات كثيرة جدا جدا، إنه الخروف ضعيف وبيحتاج لقيادة، وإنه الراعي لازم يكون يقظ طول الوقت، وإنه الأمان الحقيقي جاء من وجود الراعي القوي، وإنه الواحد لوحده ما بيقدر ينجو بدون حماية. وده بالضبط الخلى داود بعدين يكتب الرب راعي فلا يعوزني شيء. هو ما كان بيتكلم يعني كلام نظري وخلاص، كان بيتكلم من تجربة شخصية عاشها كل يوم، كيف كان ربنا قاعد يرعاه، وكيف كان بيديه القوة، وكيف كان هو ذاته شجاع. ليه؟ لأنه داود أخذ ده من ربنا، كان بيقعد في وقت كتير يعني زي ما هو بيحب الموسيقى يقعد يدندن ويرنم ويسبح. تعالوا نشوف داود التحول الحصل في حياته من راعي غنم، التحول الحصل إنه بقى ملك كبير. الغريب إنه ربنا اختار نفس الراعي البسيط عشان يكون ملك على شعب كبير، يعني الانتقال من رعاية غنم في البرية إلى رعاية رعاية كاملة لأمة كاملة. وده بيورينا إنه ربنا بيشوف القلب، ما بيشوف الشكل ولا المكانة، وإذا كان على الشكل ولا المكانة كان استاهل واحد من أخوان داود الكبار، كانوا كبار في أحجامهم ووسيمين وكل حاجة، لكن ربنا ما نظر لهذا كله، عاين لقلب داود. يا سلام، خلونا نكون عندنا قلب جميل زي قلب داود في الأمسية دي. أرجع معي في سفر المزامير وأقرأ مزمور 23، وأكيد حتعرف الكثير عنه. وإذا عندك أي سؤال أو استفسار حول المزمور ده راسلنا وقول لنا. إذن

أجابني من الرحب. الرب لي فلا أخاف، ماذا يصنع بالإنسان؟ الرب لي بين معيني وأنا سأرى بعدائي. الاحتماء بالرب خير من التوكل على إنسان. الاحتماء بالرب خير من التوكل على الرؤساء. كل الأمم أحاطوا بي باسم الرب أبيدهم، أحاطوا بي واكتنفوني باسم الرب أبيدهم. أحاطوا بي مثل النحل، انطفأوا كنار الشوك باسم الرب أبيدهم. دهرتني دهور لأسقط، أما الرب فعضدني. قوتي وترنمي الرب، وقد صار لي خلاصاً.

أو هتندم على عرفتك لزولا في حياتك. الناس الزينين الطيبين بيدوك السعادة، والناس الكعبين بيدوك درس للدنيا والزمان، وده كله لخيرك أكيد بكرة أحلى.

أكيد طبعاً بكرة أحلى والجاي أجمل. شكراً للمرنم حاتم الحليب على الترنيمة الجميلة، بقول في إيد الله الحي أنا ما بهتم بحالي، بسدد لي كل عوازي كيف أهتم بحالي. لما الحزن يملى قلبي بلقى كلامه لي بعزي، يشيل يسوع كل حزني يدي الأمان لقلبي. يا سلام يا حاتم، شكرا على الترنيمة الجميلة المعزية. بما أنه عرفنا عن النبي داود وأنه كيف كان راعي وتحول وتبدل حاله من راعي لملك، وكتب كمان يعني مزامير جميلة جدا جدا، لكن المزمور ده يعني الكلام اللي اتكتب فيه ده ما كان مجرد جمل أو عبارات ساكت، ده إعلان إيمان كامل. الزول اللي بيقوله كأنه بيقول أنا ما معتمد على نفسي ولا على الظروف ولا على الناس، أنا معتمد على ربنا. لما نقول راعي معناها ربنا ما بس بيوفر الاحتياج، لكن كمان بيوجه، بيمشي قدامنا وبيراقب كل خطوة في حياتنا. الراعي الحقيقي ما بخلي الخراف تمشي في الدرب يعني براها، حتى لو الطريق مجهول أو فيه خطر هو عارف وين حيقوده وين حيوديه. في مراع خضر يربطني، إلى مياه الراحة يردني. المراع الخضر دي هنا ما بس رزق مادي، لكن كمان حالة نفسية وروحية فيها شبع وسلام. مرات الإنسان بيكون جواه جوع للطمأنينة، جوع للراحة، جوع لمعنى الحياة، وهنا ربنا بيشبع بطريقة مختلفة، يربطني يعني بيخليني أجيف وأرتاح، ما مستعجل ما قلقان. كان بيقول لك يعني هو زي كأنه بيقول لك يعني ارتاح، أنا ماسك حياتك. ومياه الراحة دي يعني دي بترمز للسلام الداخلي اللي بيجري جوا القلب، ويعني بيبدل القلق والخوف الجوانا. ديك كانت يعني تفسير للآيات، بعض الآيات اللي اتقالت في مزمور 23. تعالوا نطلع فاصل نستمع لترنيمة مع المرنم عبدالله كوش.

0: الجاي أجمل، خليك عندك شوية صبر وخليك متوكل على ربنا، لأنه إيده قوية وما بتفكك تقع. ما تزعل كثير على الفات، أنت بس اعترف بالخطأ وعدي واستفيد من الدرس الجاي. والجايات أكثر من الرايحات، الفات مات. قوم وامشي بخطى واثقة متوكل على الله، أكيد حتنجح.
1: أمشي بخطى واثقة متوكل على الله وأكيد حتنجح. فعلا نتمنى يعني النجاح والإنجاز لكل زول بسعى بجد واجتهاد. شكرا يا عبد الله كوش على الترنيمة الجميلة الرائعة، ربي شال كل الهموم، ربي فكاني من القيود. اتكلمنا في سفر المزامير ومزمور 23، وعايزين نشوف مع بعض كده ممكن المزمور ده نتعلم منه شنو. أكيد المزمور ده ممكن نتعلم منه الاعتماد الكامل على ربنا، وده أول درس، إنه الإنسان ما يعتمد على نفسه ولا على الظروف. الرب راعي فلا يعوزني شيء، يعني مصدر الأمان والاحتياج الحقيقي هو ربنا، ما الناس ولا الإمكانيات. نقطة تانية برضو، السلام بيجي من وجودنا مع ربنا، ما من غياب المشاكل. المزمور ما بيقول إنه الحياة خالية من الصعوبات، لكن بيقول إنه فوسطنا في راحة، مياه الراحة يوردني، يعني السلام الداخلي ممكن يكون موجود حتى ولو الظروف ما مثالية. وكمان نقطة بنتعلمها، إنه ربنا بيهتم بالتفاصيل النفس، يرد نفسي، معناها إنه ربنا ما بس بيدي حلول خارجية، لكن كمان بيعالج التعب الداخلي زي القلق والحزن والإحباط. الخوف ما بيسود لما ربنا يكون حاضر، وده نقطة جميلة جدا جدا. لا أخاف شرا لأنك أنت معي، الدرس هنا إنه وجود ربنا ما بيلغي المواقف الصعبة، لكن بيلغي الخوف المسيطر علينا منها. أعزائنا، دي يعني دروس جميلة جدا جدا ممكن بنتعلمها من مزمور 23. إنما خير ورحمة يتبعانني كل أيام حياتي، وأسكن في بيت الرب إلى مدى الأيام. ودي واحدة من الدروس اللي فيها الحياة مع ربنا ما بتنتهي بالضياع، لكن بالرجاء والاستمرار في الخير. رأيكم شو؟ نستمع لآخر ترنيمة، لأننا كده جينا خلاص دقائق بس بتفصلنا من نهاية حلقة اليوم، لكن حابة أخذكم برضو في ترنيمة جميلة، ترنيمة رائعة جدا جدا، تعالوا مع بعض نسمعها.

يا سلام يا ماركو، دائما يعني ترانيمك رائعة وكمان فيها يعني روح كده بتاع نشاط، والناس من تكون يعني حاضرة ترانيم زي كده دائما بتتراقص على ألحان الموسيقى طربا وكمان تسبيحا وتمجيدا للرب يسوع. شكرا لكل يعني المرنمين اللي اخترناهم الليلة معنا في أمسيتنا دي، يعني كانوا قدموا ترانيم جميلة ورائعة، سلامون وجسيس فليمون وكمان شيخ إزبون حاتم الحليب، وكمان ما ننسى مجموعة عربي جوبا، بنشكركم جدا جدا وسعدنا جدا جدا بكمان وجودكم معانا في أمسية جميلة وطيبة. والحد ما نتلاقى في يوم جديد وفي أسبوع جديد من برنامج ساعة سمر، يعني أترككم كده في رعاية ربنا، وأتمنى لكم كمان يعني نهاية أسبوع تكون جميلة ونبدأ أسبوع جديد بكل نشاط وحيوية إذا تأنى الرب في مجيئه وإذا يعني عشنا إلى ذلك اليوم. ما تنسوا تكونوا بتذكرونا دايما في صلواتكم، وكمان بلدنا الغالي السودان نرفع في يد ربنا، نطلب الأمان والاستقرار. لحد ما نتلقاكم، تقبلوا تحياتي أنا إيناس إسماعيل.

0: سمر نغمة سلام وصوت إيمان ندندن ونرنم مع بعض على الهواء في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر نغمة سلام وصوت إيمان ندندن ونرنم مع بعض على الهواء في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر ترنيمة سياحة صلاة معاكم هسه على راديو سمر.
1: عزيزتي احضني فؤادك واطمن ليكي في السما المتكفل بيكي واختاري لي قلبك وروحك البلق بيكي. ما تخسري وقتك ومشاعرك مع زول ما بيستاهلهم لانها حتتحول في المدى البعيد لذكريات مؤلمه. ومن أستي قرري تغيري حياتك واختاري الافضل ليكي. يا عزيزتي انت بتستحقي الافضل دائما.

يا رب اسمع مني، يا رب استجب لي، عشان أنا مسكينة وبائسة. أحفظ نفسي يا رب عشان أنا بعرفك. خلص أنت عبدك المتكل عليك. ارحمني يا رب، بصرخ لك كل أيامي. فرح نفسي لأني يا رب ارفع نفسي لك. أنت يا رب صالح وغفور وكثير الرحمة للكل اللي بطلبك.

0: ربنا يعزيك يا عادل.
1: شكرا يا سمير، أنا تعبتكم معي شديد.
0: لا لا ما تقول كده يا عادل، نحن أسرة واحدة.
2: نشكر ربنا يا عادل، مرت خالك شكلها متعز ومتشجع.
1: فعلا يا منال، مرت خالي مؤمنة من زمان، عشان كده هي متعزية.
3: والمعزيها أكتر يا عادل إنه خالك مش السماء، لأنه ابن الله ومغسول بدم المسيح.
1: فعلا يا رانيا كلامك مزبوط، خالي كان خادم للرب من زمان، ورغم مشاغله الكثيرة في عمله إلا إنه فعلا كان خادم للرب.
4: عارف يا عادل، وأنا قاعدة يا مرت خالك هسعي جوا في العزة، قالت لي عن اللي حصل معاها الأسبوع ده، وكيف إنه ربنا ظهر ليها في حلم قبل ما خالك يموت، وشافت في الحلم ده باب شقته وكأنه بتقلع كله، فقالت له يا رب منو اللي يجيب في الباب ده كله ويملاه. فقال لها ربنا في الحلم أمشي أجيفي أنتي. ولما مشت تجيف قالت لي إن لقت نفيسة جسمها بيكبر ويكبر لغاية ما سدت كل فتحة الباب، وسمع الصوت في الحلم بقول لها حديكي قوة لرعاية بيتك وأولادك، وإنتي المسؤولة عنهم، وأنا معاكي كل الأيام. وقالت لي كمان إن لما صحت من النوم فهمت إنه رايلة حينتقل للمجد قريب.
5: يا سلام يا ليلى، كل ده حكته لك وانت قاعدة جنبها؟ معناتها كان شكلها متعزية خالص.
3: فعلا يا مجدي، هي كانت مشجعة جدا، قبل ما تيجوا العزة بنص ساعة وقفت وتكلمت مع الناس اللي بيصرخوا ويعددوا، وقالت لهم اللي هيصرخ ويعدد مكانه ما هنا، لأنه زوجي مش السماء مع يسوع. وقعدت تكرز لهم بأنه كل واحد فيهم لازم يقبل ملك المسيح على حياته عشان يضمن الحياة الأبدية.
1: كلامك صح يا رانيا، فعلا عمتي عملت كده، وتخيلوا الناس كان رد فعلهم شنو، فعلا سكتوا. ولو انه في 2 من النسوان الموجودات قالا هي ما بتحب زوجها ولا شنو، ورغم انها سمعت ده ما همها.
6: نحن وقفناك معانا كتير عادل برا هنا، ادخل عشان تساعد اسرة خالك يمشوا ويرتاحوا، عشان الليلة كان يوم طويل جدا من الصباح وهم في الدفن والعزة.
0: بتحتاج للعربية يا عادل؟
1: لا شكرا يا سمير، عربية خالي موجودة وانا حوصلهم بيها. شكرا جزيلا لكم يا جماعة، تعبتكم شديد الليلة، مع السلامة يا حسام. شكرا يا منال انت وسمير.
2: العفو يا عادل، على شنو؟ ربنا يعزيكم.
1: شكرا يا رانيا، شكرا على تعبك الكثير الليلة واهتمامك بكل أولاد خالي وامه، على فكرة ده فرق معاهم شديد.

0: تمام يا عادل انك جيت الكنيسة الليلة وما غبت رغم ان مدخلك كان امبارح.
1: الكنيسة يا سمير هي المكان اللي أنا بتعزى فيه وبتشجع فيه، ما ممكن الواحد يغيب عنه إلا للظروف الصعبة.
2: أخبار ملت خالك وأولاد شنو؟
1: الحقيقة هي متشجعة جدا وفرق معهم جدا تعبكم واهتمامكم، وخصوصا العظة اللي قال الأستاذ سمير فرقت معهم جدا.
3: حتى أنا أستاذ سمير العظة فرقت معي جدا، وخصوصا في الختام لما تكلمت عن مجيء الرب الثاني. حاجة مشجعة جدا إنه الرب يسوع حيجي مرة تانية وحيجمعنا كلنا مع كل الأحبة والمؤمنين السبقونا.
4: فعلا يا حسام حاجة مشجعة ومعزية جدا.
0: أنا مبارح في العزة كنت بفكر إننا الليلة نتكلم مع بعض ونتشارك في موضوع مجيء الرب الثاني، رأيكم شنو يا جماعة؟
2: يا ريت يا سمير، أنا نفسي من زمان نتكلم في الموضوع ده.
0: آمين يا رانيا. تعالوا قبل ما نبدأ نتكلم ناخد وقت نسبح فيه الرب إلهنا. يتفضل يا مجدي غودنا في التسبيح، ويا ريت لو سمحت لنا نرنم عن احنا جايين ليك.
5: تعالوا ندخل لمحضر الله اليوم ده وخلونا ننسى كل الأحداث اللي حولنا ونركز في عبادة الرب إلهنا الليلة.

0: أمين؟
1: آمين. تعالوا نبدأ مع بعض المشاركة عن مجيء السيد المسيح مرة تانية للأرض. خلونا نبدأ بقراية لبعض آيات الكتاب المقدس اللي بتتكلم في الموضوع ده. ممكن يا ليلى تقري لنا الآيات من رقم 9 لغاية 11 الموجودة في سفر أعمال الرسل على صح الأول؟
2: حاضر. ولما قال هذا ارتفع وهم ينظرون وأخذته سحابة عن أعينهم، وفيما كانوا يشخصون إلى السماء وهو منطلقا إذ رجلان قد وقفا بهم بلباس أبيض وقالا: أيها الرجال الجليليون، ما بكم واقفون تنظرون إلى السماء؟ إن يسوع هذا الذي ارتفع عنكم إلى السماء سيأتي هكذا كما رأيتموه منطلقا إلى السماء.
1: شكرا يا ليلى. تعالوا نفكر مع بعض في الآيات دي، وبعد كده هنقرب الآيات اللي حضرتها ونتشارك فيها. منو يحب يشاركنا في الآيات اللي قريناها هسي؟
3: أنا يا سمير.
1: تفضل يا منال.
3: الآيات دي يا جماعة بتأكد أمور مهمة جدا، وأقول لكم هسي في حاجتين خطيت بالي منهم وإحنا بنقرأ مع بعض. الشيء الأول هو إنه السيد المسيح له كل المجد قام من الأموات وإنه حي، والتلاميذ شافوه قدام عيونهم وهو صاعد للسماء. والشيء الثاني إنه السيد المسيح له كل المجد زي ما طلع للسماء قدام عيونهم حيجي مرة تانية.
1: فعلا يا منال، الرب يسوع حيجي مرة تانية من السماء، والأمر ده أكيد ما خيالات، لكن حيجي فعلا.
4: ممكن أقول حاجة يا أبوي؟
1: اتفضل يا ولدي ناصر.
4: الآيات هنا بتقول إن التلاميذ كانوا واقفين مع بعض، والرب يسوع بقى يصعد قدامه ويرتفع، وكل مرة بيبعد وبيبعد لغاية ما جات سحابة وشالته من عيونه. لكن التلاميذ بقوا واقفين متسمرين في مكانهم وبعينوا لفوق زي الآية ما بتقول شاخصين إلى السماء. وأفتكر بسبب ده إنهم كانوا بيفكروا في السنين اللي قضوها مع المسيح والأحداث العظيمة اللي مرت بهم وموت الرب يسوع ونهاية الأحلام. وفجأة قام الرب يسوع من الأموات ورجعت كل آمالهم من جديد. لكن مرة تانية ابتدت آمالهم تختفي من قدام عيونهم، ومرة تانية وهم بيشوفوا حبيبهم وغايدهم بيختفي من قدام عيونهم.
5: وأنا كمان بفتكر إنه مشاعرهم وقتها كانت ملتهبة بأحاسيس الفراق لأعز الأصدقاء، عشان كده فضلوا مثبتين نظرهم على السماء فوق وما عايزين يغيب عن عيونهم منظر المسيح اللي حباهم وحبوه من كل قلوبهم.
2: ممكن أقول حاجة يا سمير؟
1: تفضل يا ليلى.
2: أنا فرحانة جدا وإحنا بنقرأ الآيات دي، لأن السيد المسيح ما خلى التلاميذ المشاعر دي، لكن رسل لهم ملائكة من السماء عشان يشجعوهم ويعزوهم بأجمل حقائق الكتاب المقدس وأجمل حقائق الحياة المسيحية، وهي إنه السيد المسيح له كل المجد حيجي تاني. الرب يسوع حيجي مرة تانية من السماء بنفس الطريقة شافوه طالع بيها.
1: فعلا يا جماعة، الرب يسوع إلهنا له كل المجد حيجي مرة تانية. هنشوفه بعيوننا، هنمسكه بيدينا، وما هنفضل بعد كده نشوفه بالإيمان، لكن حيجي الوقت وتشوفه عيوننا وتلمسوا يدينا. يسوع حبيبنا، يسوع غايدنا، يسوع رأس الكنيسة وغايدة. مجدا لك يا رب.
6: أنا فرحان جدا وأنا بسمع الكلام ده، حاسي بإني مشتاق جدا لليوم الحي فيه المسيح مرة تانية من السماء. يا ترى ليه السيد المسيح يتأخر لغاية هسه؟ ليه ما عايز يجي بسرعة؟ نحن اشتقنا شديد عشان نلاقيه ونشوفه.
7: عندك حق يا عادل، أنا فعلا نفسي أشوف السيد المسيح وهو جاي مرة تاني من السماء، رغم أني ما قضيت وقت طويل في الإيمان بالسيد المسيح، لكني حاسي باشتياق الإبن لأبوه، حاسي باشتياق العروس لعريسة.
3: الاشتياقات دي يا حسام اشتياقات حقيقية. يوحنا الحبيب رسول المسيح بيقول في آخر آيات الإنجيل كلها: آمين تعالى أيها الرب يسوع. وده هو اللي عايزنا نقوله هسي، آمين تعالى أيها الرب يسوع.
1: آمين يا منال. وتعالوا يا جماعة نرنم الترنيمة اللي بتقول يسوعنا ده أمين، لأنه يا جماعة فعلا يسوعنا ده أمين وحيجينا ونحن منتظرينه.

0: أنا عايز أقول لكم حاجة يا جماعة.
1: اتفضل يا مجدي.
0: السيد المسيح ما يتأخر زي ما نحن بنقول هسي، لأنه الإنجيل بيقول في سفر الرؤيا الأصحاح الأخير بلسان السيد المسيح نفسه: ها أنا آتي سريعا وأجرتي معي لأجازي كل واحد كما يكون عمله. والمرة الثانية بيقول: نعم أنا آتي سريعا.
2: إذا كانت الآيات دي اتكتبت تقريبا سنة 100 أو 120 ميلادية وكان السيد المسيح بيقول فيها ها أنا آتي سريعا، يا ترى هسه مجيء المسيح فيها قريب قدر شنو؟
1: عندك حق يا ليلى، ما بس كده، في آية بتقول لأنه بعد قليل جدا سيأتي الآتي ولا يبطئ، يعني السيد المسيح هيجي مرة تانية بعد قليل جدا.
3: أفتكر يا أستاذ سمير، إذا كان زمان قبل 2000 سنة الآية بتقول بعد قليل جدا، يبقى كأنه فاضل هسه لمجيء المسيح قليل جدا جدا جدا جدا.
4: عندك حق يا حسام، أيام التلاميذ الكتاب المقدس بيسميها الأيام الأخيرة، يبقى أيامنا دي اسمها شنو؟ نقدر نسميها الساعات الأخيرة أو حتى الدقائق الأخيرة، وما حكون بالغت لو قلت إنها اللحظات الأخيرة.
1: فعلا يا رانيا، يعني إحنا في الأيام الأخيرة دي، في اللحظات الأخيرة السيد المسيح قرب يجي. تعالوا نقرأ مع بعض الآيات الموجودة في رسالة بطرس رسول المسيح الثانية أصحاح 3 من الآية رقم 9 لغاية 13. ممكن يا ناصر تقرأ لنا أول 3 آيات وبعدين منال تكمل؟
5: حاضر يا أبوي. لا يتباطأ الرب عن وعده كما يحسب قوم التباطؤ، لكنه يتأنى علينا وهو لا يشاء أن يهلك أناس، بل يقبل الجميع إلى التوبة، ولكنه سيأتي كلص في الليل يوم الرب الذي فيه تزول السماوات بضجيج وتنحل العناصر محترقة وتحترق الأرض والمصنوعات التي فيها.
6: فبما إن هذه كلها تنحل، أي أناس يجب أن تكونوا أنتم في سيرة مقدسة وتقوى منتظرين وطالبين سرعة مجيء يوم الرب الذي به تنحل السماوات ملتهبة والعناصر محترقة تذوب، ولكننا بحسب وعده ننتظر سماوات جديدة وأرض جديدة يسكن فيها البر.
1: آمين. واحد يحب يشاركنا في الآيات دي؟
4: ممكن أنا يا سمير؟
1: تفضل يا رانيا.
4: واضح من الآيات اللي قريناها إنه في ناس افتكروا إنه الرب يسوع المسيح يتأخر فعلا في مجيئه الثاني، وبطرس رسول المسيح كتب لهم هنا عشان يشرح لهم ويقول لهم إنه السيد المسيح لا يتباطأ عن وعده، يعني ما حيتأخر، لكن الحقيقة إنه متأني ومتمهل علينا عشان يدي فرصة لكل واحد فينا إنه يتوب عن خطاياه.
1: تمام يا رانيا، فعلا الرب يسوع المسيح متأني علينا عشان يدينا فرصة للتوبة، زي الآيات اللي في رسالة روميا أصحاح 13 اللي بتقول إنها ساعة لنستيقظ من النوم، فإن خلاصنا الآن أغرب مما كان حين آمنا، غطناها الليل وتغارب النهار، فلنخلع أعمال الظلمة ونلبس أسلحة النور.
0: ممكن أشارك بحاجة يا سمير؟
1: اتفضل يا مجدي.
0: الآيات اللي قريناها هسي في رسالة بطرس رسول المسيح بتحكي عن إنه ما في زول حيعرف بالضبط 200 حيجي السيد المسيح، لأنها بتقول سيأتي كلص في الليل، ما ممكن واحد يتوقع 200 الحرامي يجي ويسرق، وكمان ما في زول عارف بالضبط 200 حيجي السيد المسيح، لكن الآن إحنا متأكدين منه إنه حيجي بسرعة جدا، ويمكن ونحن بنتكلم مع بعض هسي يجي السيد المسيح.
1: كلامك مظبوط يا مجدي، عشان كده الآيات بتكمل وتقول إننا لازم نكون مستعدين في سيرة مقدسة وتقوى، يعني لازم حياتنا تمجد المسيح وأعمالنا تشهد عنه، ونحن متوقعين مجيئه في أي لحظة.
7: عايز أشارك بحاجة يا سمير.
1: تفضل يا عادل.
7: الآيات بتقول منتظرين وطالبين سرعة مجيء يوم الرب، وأنا ملاحظ إنه الكلام ده هنا بوضح استمرارية حياتنا كل الوقت في حاجتين، أولهم منتظرين وتانيهم طالبين، يعني نكون باستمرار مستنيين السيد المسيح يجي في أي لحظة، وما بس كده لكن كمان باستمرار نطلب منه إنه يجي بسرعة.
1: كلامك تمام يا عادل، عشان كده تعالوا مع بعض نقول الآية اللي بتقول أمين تعالى أيها الرب يسوع مرتين مع بعض. ها؟
8: أمين تعالى أيها الرب يسوع، أمين تعالى أيها الرب يسوع.
2: أنا عاوز أتكلم عن الآية رقم 13 اللي قريناها هسه.
9: تفضلي يا ليلى.
2: الآية دي بتقول ولكننا بحسب وعده ننتظر سموات جديدة وأرضا جديدة يسكن فيها البر. أنا فرحانة إنه كل حاجة قديمة مليانة بالشر وبالخطية حتنتهي وتتحرك، والله إلهنا حيعمل لنا سماء جديدة وأرض جديدة وما حيكون فيها شرور ولا خطية، ولكن حيسكن فيها البر. كل الحروب والمشاكل والقتل والنهب والغيرة والحسد وكل المصايب الصعبة دي حتنتهي وما حيكون غير البر وبس.
9: عندك حق يا ليلى. يوحنا الحبيب في سفر الرؤيا آخر سفر في الإنجيل بيقول نفس الكلام شافه في الرؤيا. ممكن نقرأ مع بعض من الأصحاح 21 الآيات من 1 لغاية 6. رأيكم شنو؟ كل واحد يقرأ آية بالدور. ابتدي لنا يا ناصر.
5: ثم رأيت سماء جديدة وأرضا جديدة، لأن السماء والأرض الأولى مضتا والبحر لا يوجد فيما بعد.
9: البحر لا يوجد فيما بعد، يعني الفراق ما حيكون موجود لأن البحر بيرمز للفراق الأحبة. اتفضلي كمل يا منال.
6: وأنا يوحنا رأيت المدينة المقدسة أورشليم الجديدة نازلة من السماء من عند الله، مهيئة كعروس مزينة لرجلها.
9: الكلام هنا عننا، عن كنيسة المسيح، جماعة المؤمنين، هم عروس المسيح. اتفضل كمل يا رانيا.
4: وسمعت صوتا عظيما من السماء غايلا هو ذا مسكن الله مع الناس، وهو سيسكن معهم وهم يكونون له شعبا، والله نفسه يكون معهم إلها لهم.
0: وسيمسح الله كل دمعة من عيونهم، والموت لا يكون فيما بعد، ولا يكون حزن ولا صراخ ولا وجع فيما بعد، لأن الأمور الأولى قد مضت.
2: وقال الجالس على العرش ها أنا أصنع كل شيء جديد، وقال لي أكتب فإن هذه الأقوال صادقة وأمينة.
7: فقال لي قد تم، أنا هو الألف والياء البداية والنهاية، أنا أعطي العطشان من ينبوع ماء الحياة مجانا.
9: شكرا لك يا رب. الباب لسه مفتوح يا جماعة لغاية اليوم ده، أي واحد عايز يكون من عروسة المسيح كنيسة المسيح لسه الباب مفتوح. والسيد المسيح بيقول بنفسه أنا أعطي العطشان من ينبوع ماء الحياة مجانا. أي واحد بيسمعنا هسه ممكن يقول للسيد المسيح أنا عطشان، أرويني من ماء الحياة، خليني من كنيستك من عروسك.
3: عندي سؤال يا أستاذ سمير.
9: اتفضل يا حسام.
3: لكن يا ترى لو جاء السيد المسيح هسي حنكون بنفس أجسادنا دي ولا شنو اللي حيحصل بالضبط؟
9: السؤال ده في ناس سألوه لبولس رسول السيد المسيح وجاوبهم في أصحاح 15 من رسالة كورنثوس الأولى. ممكن تقري لنا يا منال الآيات من 51 لغاية 54؟
6: هو ذا سير أقوله لكم، لا نرقد كلنا ولكننا كلنا نتغير في لحظة في طرف العين عند البوق الأخير، فإنه سيبوق فيقام الأموات عديمي فساد ونحن نتغير، لأن هذا الفاسد لابد أن يلبس عدم فساد وهذا المائد يلبس عدم موت. ومتى لبس هذا الفاسد عدم فساد ولبس هذا المائد عدم موت حينئذ تصير الكلمة المكتوبة وابتلع الموت إلى غلبة.
9: شكرا يا منال. الآيات الفاتت بتوضح لنا إنه أجسادنا دي هتتغير وحتقبأ أجساد ممجدة.
0: في آية كمان بتوضح الكلام ده يا سمير.
9: فضل قول لنا يا مجدي.
0: الآية دي رقم 2 في رسالة يوحنا الأولى أصحاح 3، ويتوضح لنا إنه أجسادنا هتبقى أجساد ممجدة زي الجسد الجامبيو السيد المسيح من الأموات الكان بيقدر يدخل بيه للتلاميذ والأبواب مقفلة والصعد بيه والرب يسوع للسماء. ممكن أي واحد يقرأ لنا الآية دي؟
4: ممكن أقرأ أنا؟
0: تفضل يا رانيا.
4: أيها الأحباء، الآن نحن أولاد الله ولم يظهر بعد ماذا سنكون، ولكننا نعلم أنه إذا أظهر نكون مثله لأننا سنراه كما هو.
0: شكرا يا رانيا. الإنجيل هنا بيقول لنا نكون مثله، يعني زيه.
9: تعالوا كمان نقرأ كلمات السيد المسيح نفسه عن مجيئه الثاني الموجود في إنجيل البشير متى أصح 24 الآيات من 35 لغاية 42. برضو خلونا نقرأ بالدور واحد واحد. ممكن تبدي لنا يا ليلى؟
2: حاضر يا سمير. السماء والأرض تزولان ولكن كلامي لا يزول.
1: وأما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعلم بهما أحد ولا ملائكة السماوات إلا أبي وحده.
7: وكما كانت أيام نوح كذلك يكون أيضا مجيء ابن الإنسان،
6: لأنه كما كان في الأيام التي قبل الطوفان يأكلون ويشربون ويتزوجون ويزوجون إلى اليوم الذي دخل فيه نوح الفلك
5: ولم يعلموا حتى جاء الطوفان وأخذ الجميع، كذلك يكون أيضا مجيء ابن الإنسان.
4: حينئذ يكون إثنان في الحق، يؤخذ الواحد ويترك الآخر.
3: إثنتان تطحنان على الرحى، تؤخذ الواحدة وتترك الأخرى.
0: اسهروا إذن لأنكم لا تعلمون في أي ساعة يأتي ربكم.
1: شكرا يا جماعة، شكرا. واضح من الكلام اللي قالوا لنا السيد المسيح إننا في الأيام الأخيرة فعلا، وإنه السيد المسيح قرب يجي بالضبط زي ما كانت أيام نوح.
6: أيوة يا سمير، فعلا أيام نوح كان كل الناس بيتزوجوا وبياكلوا وبيشربوا، ونوح كان بيقول لهم توبوا لأنه في طوفان جاي، لكن ما في زول صدقوا وافتكروا مجنون.
4: فعلا في ناس كثيرين عايشين في العالم وممكن بيكونوا بيعملوا أعمال خير كثيرة، لكن لغاية هسي ما في زول فيهم دخل الفلك، فلك النجاة اللي هو السيد المسيح، وما طلبوا من السيد المسيح إنه يملك على حياتهم، كلهم حيحصل لهم زي ما حصل أيام نوح.
1: صح يا رانيا، زي ما كان أيام نوح هو ده اللي بيحصل الأيام دي، كل الناس مشغولة، كل الناس ما خدت بالها، مشغولين بأعمالهم أو بأولادهم أو يلموا في القروش أو الجري ورا الشهوات والملذات، وناسين أهم حاجة إنه سيد المسيح هيجي تاني وياخد معهم كل الملكوا على حياتهم عشان يعيشوا معه للأبد في السماء في النعيم.
0: وإنت بتقول يا سمير إنه السيد المسيح هياخد معه كل الملكوا على حياتهم، ذكرتني بالآية رقم 27 الموجودة في إنجيل البشير لوغا الصحيح 19 اللي بتقول أما أعدايا أولئك الذين لم يريدوا أن أملك عليهم فآتوا بهم إلى هنا وأذبحوهم قدامي. الحيملك المسيح عليه هيمشي معاه والسماء، لكن الحيرفضه هيكون له مصير صعب.
2: أنا اتذكرت هسه قصة حكت لي منال عن ولد صغير كان بيحضر وعظة عن المجيء الثاني في اجتماع من الاجتماعات، وبعد الوعظة رنم الترنيمة بتقول تعمل كيف يا خاطي ولما يسوع يجي، ولما الولد دمش البيت ورنم الترنيمة دي قدام أبوه قال تعمل كيف يا أبوي لما يسوع يجي، وبسبب ترنيمة الولد أبوه تأثر جدا ورجع عن الطريق البعيد عن المسيح وملك المسيح على حياته.
7: رأيك شنو يا سمير نرنم الترنيمة دي؟
1: آمين يا عادل، لكن لو سمعناه من الشريط بنقدر نتأمل تمام في كلماته، عشان كده خلونا نسمع من الشريط. وبذكركم إن شاء الله الكنيسة المرة الجاية عندنا هنا في البيت في نفس الميعاد.

0: ربنا يعزيك يا عادل.
1: شكرا يا سمير، أنا تعبتكم معي شديد.
0: لا لا ما تقول كده يا عادل، نحن أسرة واحدة.
2: نشكر ربنا يا عادل، مرت خالك شكلها متعزي ومتشجع.
1: فعلا يا منال، مرت خالي مؤمنة من زمان، عشان كده هي متعزية.
3: والمعزيها أكتر يا عادل إنه خالك مش السماء، لأنه ابن لله ومغسول بدم المسيح.
1: فعلا يا رانيا كلامك مزبوط، خالي كان خادم للرب من زمان، ورغم مشاغله الكثيرة في عمله إلا إنه فعلا كان خادم للرب.
4: عارف يا عادل، وأنا قاعدة يا مرت خالك هسع جوا في العزة، قالت لي عن اللي حصل معاها الأسبوع ده، وكيف إنه ربنا ظهر ليها في حلم قبل ما خالك يموت.

0: كان شكلها متعزية خالص.
1: فعلا يا مجدي، هي كانت مشجعة جدا. قبل ما تيجوا لعزب نص ساعة وقفت وتكلمت مع الناس اللي بيصرخوا ويعددوا، وقالت لهم اللي هيصرخ ويعدد مكانه ما هنا، لأنه زوجي مش السماء مع يسوع. وقعدت تكرز لهم بأنه كل واحد فيهم لازم يقبل ملك المسيح على حياته عشان يضمن الحياة الأبدية.
2: كلامك صح يا رانيا، فعلا عمتي عملت كده. وتخيلوا الناس كان رد فعلهم شنو، فعلا سكتوا. ولو انه في اتنين من النسوان الموجودات قالا هي ما بتحب زوجها ولا شنو، ورغم انها سمعت ده ما همها.
3: نحن وقفناك معانا كتير يا عادل برا هنا، ادخل عشان تساعد اسرة خالك يمشوا ويرتاحوا، عشان الليلة كان يوم طويل جدا من الصباح وهم في الدفن والعزة.
4: بتحتاج للعربية يا عادل؟
2: لا شكرا يا سمير، عربية خالي موجودة وانا حوصلهم بيها. شكرا جزيلا لكم يا جماعة، تعبتكم شديد الليلة. مع السلامة يا حسام. شكرا يا منال انت وسمير.
5: العفو يا عادل، على شنو؟ ربنا يعزيكم.
2: شكرا يا رانيا، شكرا على تعبك الكثير الليلة واهتمامك بكل أولاد خالي وامهم. على فكرة ده فرق معاهم شديد.

0: تمام يا عادل انك جيت الكنيسة الليلة وما غبتها رغم ان مدخلك كان مبارح.
1: الكنيسة يا سمير هي المكان اللي أنا بتعزى فيه وبتشجع فيه، ما ممكن الواحد يغيب عنه إلا للظروف الصعبة.
2: أخبار ملت خالك وأولاد شنو؟
1: الحقيقة هي متشجعة جدا وفرق معهم جدا تعبكم واهتمامكم، وخصوصا العظة اللي قال الأستاذ سمير فرقت معهم جدا.
3: حتى أنا أستاذ سمير العزة فرقت معي جدا، وخصوصا في الختام لما تكلمت عن مجيء الرب الثاني. حاجة مشجعة جدا إنه الرب يسوع حيجي مرة تانية وحيجمعنا كلنا مع كل الأحب والمؤمنين السبغونا.
4: فعلا يا حسام حاجة مشجعة ومعزية جدا.
0: أنا مبارح في العزة كنت بفكر إننا الليلة نتكلم مع بعض ونتشارك في موضوع مجيء الرب الثاني، رأيكم شنو يا جماعة؟
2: يا ريت يا سمير، أنا نفسي من زمان نتكلم في الموضوع ده.
0: آمين يا رانيا. تعالوا قبل ما نبدأ نتكلم ناخد وقت نسبح فيه الرب إلهنا. يتفضل أمجد يغودنا في التسبيح، ويا ريت لو سمحت لنا نرنم عن إحنا جايين لك.
5: تعالوا ندخل لمحضر الله اليوم ده وخلونا ننسى كل الأحداث اللي حولنا ونركز في عبادة الرب إلهنا الليلة.

0: أمين؟
1: أمين. تعالوا نبدأ مع بعض المشاركة عن مجيء السيد المسيح مرة تانية للأرض. خلونا نبدأ بقراية لبعض آيات الكتاب المقدس اللي بتتكلم في الموضوع ده. ممكن يا ليلى تقري لنا الآيات من رقم 9 لغاية 11 الموجود.

0: موجودة في سفر أعمال الرسل على صح الأول؟
1: حاضر. ولما قال هذا ارتفع وهم ينظرون وأخذته سحابة عن أعينهم، وفيما كانوا يشخصون إلى السماء وهو منطلقا إذ رجلان قد وقفا بهم بلباس أبيض وقالا: أيها الرجال الجليليون، ما بكم واقفون تنظرون إلى السماء؟ إن يسوع هذا الذي ارتفع عنكم إلى السماء سيأتي هكذا كما رأيتموه منطلقا إلى السماء.
0: شكرا يا ليلى، تعالوا نفكر مع بعض في الآيات دي، وبعد كده هنقرب الآيات اللي حضرتها ونتشارك فيها. منو يحب يشاركنا في الآيات اللي قريناها هسي؟
2: أنا يا سمير.
0: تفضل يا منال.
2: الآيات دي يا جماعة بتأكد أمور مهمة جدا، وأقول لكم هسي في حاجتين خطيت بالي منهم وإحنا بنقرأ مع بعض. الشيء الأول هو إنه السيد المسيح له كل المجد قام من الأموات وإنه حي، والتلاميذ شافوه قدام عيونهم وهو صاعد للسماء. والشيء الثاني إنه السيد المسيح له كل المجد زي ما طلع للسماء قدام عيونهم حيجي مرة تانية.
0: فعلا يا منال، الرب يسوع حيجي مرة تانية من السماء، والأمر ده أكيد ما خيالات لكن حيجي فعلا.
3: ممكن أقول حاجة يا أبوي؟
0: اتفضل يا ولدي ناصر.
3: الآيات هنا بتقول إنه التلاميذ كانوا واقفين مع بعض، والرب يسوع بقى يصعد قدامه ويرتفع، وكل مرة بيبعد وبيبعد لغاية ما جات سحابة وشالته من عيونه. لكن التلاميذ بقوا واقفين متسمرين في مكانهم وبعينوا لفوق زي الآية ما بتقول شاخصين إلى السماء. وأفتكر بسبب ده إنهم كانوا بيفكروا في السنين اللي قضوها مع المسيح والأحداث العظيمة اللي مرت بهم وموت الرب يسوع ونهاية الأحلام. وفجأة قام الرب يسوع من الأموات ورجعت كل آمالهم من جديد، لكن مرة تانية ابتدت آمالهم تختفي من قدام عيونهم، ومرة تانية وهم بيشوفوا حبيبهم وغايدهم بيختفي من قدام عيونهم.
4: وأنا كمان بفتكر إنه مشاعرهم وقتها كانت ملتهبة بأحاسيس الفراق لأعز الأصدقاء، عشان كده فضلوا مثبتين نظرهم على السماء فوق وما عايزين يغيب عن عيونهم منظر المسيح اللي حباهم وحبوه من كل قلوبهم.
1: ممكن أقول حاجة يا سمير؟
0: تفضل يا ليلى.
1: أنا فرحانة جدا وإحنا بنقرأ الآيات دي، لأن السيد المسيح ما خلى التلاميذ المشاعر دي، لكن رسل لهم ملائكة من السماء عشان يشجعوهم ويعزوهم بأجمل حقائق الكتاب المقدس وأجمل حقائق الحياة المسيحية، وهي إنه السيد المسيح له كل المجد حيجي تاني. الرب يسوع حيجي مرة تانية من السماء بنفس الطريقة شافوه طالع بيها.
0: فعلا يا جماعة، الرب يسوع إلهنا له كل المجد حيجي مرة تانية، حنشوفه بعيوننا، حنمسكه بيدينا، وما حنفضل بعد كده نشوفه بالإيمان، لكن حيجي الوقت وتشوفه عيوننا وتلمسوا يدينا. يسوع حبيبنا، يسوع غايدنا، يسوع رأس الكنيسة وغايدة، مجدا لك يا رب.
5: أنا فرحان جدا وأنا بسمع الكلام ده، حاسي بإني مشتاق جدا لليوم الحي فيه المسيح مرة تانية من السماء. يا ترى ليه السيد المسيح يتأخر لغاية هسه؟ ليه ما عايز يجي بسرعة؟ نحن اشتقنا شديد عشان نلاقيه ونشوفه.
6: عندك حق يا عادل، أنا فعلا نفسي أشوف السيد المسيح وهو جاي مرة تاني من السماء، رغم أني ما قضيت وقت طويل في الإيمان بالسيد المسيح، لكني حاسي باشتياق الإبن لأبوه، حاسي باشتياق العروس لعريسة.
2: الاشتياقات دي يا حسام اشتياقات حقيقية. يوحنا الحبيب رسول المسيح بيقول في آخر آيات الإنجيل كلها: آمين تعالى أيها الرب يسوع. وده هو اللي عايزنا نقوله هسي، آمين تعالى أيها الرب يسوع.
0: آمين يا منال. وتعالوا يا جماعة نرنم الترنيمة اللي بتقول يسوعنا ده آمين، لأنه يا جماعة فعلا يسوعنا ده آمين وحيجينا ونحن منتظرينه.

0: أنا عايز أقول لكم حاجة يا جماعة.
1: اتفضل يا مجدي.
0: السيد المسيح ما يتأخر زي ما نحن بنقول هسي، لأنه الإنجيل بيقول في سفر الرؤيا الأصحاح الأخير بلسان السيد المسيح نفسه: ها أنا آتي سريعا وأجرتي معي لأجازي كل واحد كما يكون عمله. والمرة الثانية بيقول: نعم أنا آتي سريعا.
2: إذا كانت الآيات دي اتكتبت تقريبا سنة 100 أو 120 ميلادية وكان السيد المسيح بيقول فيها ها أنا آتي سريعا، يا ترى هسه مجيء المسيح فيها قريب قدر شنو؟
1: عندك حق يا ليلى، ما بس كده، في آية بتقول لأنه بعد قليل جدا سيأتي الآتي ولا يبطئ، يعني السيد المسيح هيجي مرة تانية بعد قليل جدا.
3: أفتكر يا أستاذ سمير، إذا كان زمان قبل 2000 سنة الآية بتقول بعد قليل جدا، يبقى كأنه فاضل هسه لمجيء المسيح قليل جدا جدا جدا جدا.
4: عندك حق يا حسام، أيام التلاميذ الكتاب المقدس بيسميها الأيام الأخيرة، يبقى أيامنا دي اسمها شنو؟ نقدر نسميها الساعات الأخيرة أو حتى الدقائق الأخيرة، وما حكون بالغت لو قلت إنها اللحظات الأخيرة.
1: فعلا يا رانيا، يعني إحنا في الأيام الأخيرة دي، في اللحظات الأخيرة السيد المسيح قرب يجي. تعالوا نقرأ مع بعض الآيات الموجودة في رسالة بطرس رسول المسيح الثانية أصحاح 3 من الآية رقم 9 لغاية 13. ممكن يا ناصر تقرأ لنا أول 3 آيات وبعدين منال تكمل؟
5: حاضر يا أبوي. لا يتباطأ الرب عن وعده كما يحسب قوم التباطؤ، لكنه يتأنى علينا وهو لا يشاء أن يهلك أناس، بل يقبل الجميع إلى التوبة، ولكنه سيأتي كلص في الليل يوم الرب الذي فيه تزول السماوات بضجيج وتنحل العناصر محترقة وتحترق الأرض والمصنوعات التي فيها.
6: فبما إن هذه كلها تنحل، أي أناس يجب أن تكونوا أنتم في سيرة مقدسة وتقوى منتظرين وطالبين سرعة مجيء يوم الرب الذي به تنحل السماوات ملتهبة والعناصر محترقة تذوب، ولكننا بحسب وعده ننتظر سماوات جديدة وأرض جديدة يسكن فيها البر.
1: آمين. واحد يحب يشاركنا في الآيات دي؟
4: ممكن أنا يا سمير.
1: تفضل يا رانيا.
4: واضح من الآيات اللي قريناها إنه في ناس افتكروا إنه الرب يسوع المسيح يتأخر فعلا في مجيئه الثاني، وبطرس رسول المسيح كتب لهم هنا عشان يشرح لهم ويقول لهم إنه السيد المسيح لا يتباطأ عن وعده، يعني ما حيتأخر، لكن الحقيقة إنه متأني ومتمهل علينا عشان يدي فرصة لكل واحد فينا إنه يتوب عن خطاياه.
1: تمام يا رانيا، فعلا الرب يسوع المسيح متأني علينا عشان يدينا فرصة للتوبة، زي الآيات اللي في رسالة الرومية أصحاح 13 اللي بتقول إنها ساعة لنستيقظ من النوم، فإن خلاصنا الآن أغرب مما كان حين آمنا، غطناها الليل وتغارب النهار، فلنخلع أعمال الظلمة ونلبس أسلحة النور.
0: ممكن أشارك بحاجة يا سمير؟
1: اتفضل يا مجدي.
0: الآيات اللي قريناها هسي في رسالة بطرس رسول المسيح بتحكي عن إنه ما في زول حيعرف بالضبط 200 حيجي السيد المسيح، لأنها بتقول سيأتي كلص في الليل، ما ممكن واحد يتوقع 200 الحرامي يجي ويسرق، وكمان ما في زول عارف بالضبط 200 حيجي السيد المسيح، لكن الآن إحنا متأكدين منه إنه حيجي بسرعة جدا، ويمكن ونحن بنتكلم مع بعض هسي يجي السيد المسيح.
1: كلامك مظبوط يا مجدي، عشان كده الآيات بتكمل وتقول إننا لازم نكون مستعدين في سيرة مقدسة وتقوى، يعني لازم حياتنا تمجد المسيح وأعمالنا تشهد عنه، ونحن متوقعين مجيئه في أي لحظة.
7: عايز أشارك بحاجة يا سمير.
1: تفضل يا عادل.
7: الآيات بتقول منتظرين وطالبين سرعة مجيء يوم الرب، وأنا ملاحظ إنه الكلام ده هنا بوضح استمرارية حياتنا كل الوقت في حاجتين، أولهم منتظرين وتانيهم طالبين، يعني نكون باستمرار مستنيين السيد المسيح يجي في أي لحظة، وما بس كده لكن كمان باستمرار نطلب منه إنه يجي بسرعة.
1: كلامك تمام يا عادل، عشان كده تعالوا مع بعض نقول الآية اللي بتقول أمين تعالى أيها الرب يسوع مرتين مع بعض. ها؟
8: أمين تعالى أيها الرب يسوع، أمين تعالى أيها الرب يسوع.
2: أنا عاوز أتكلم عن الآية رقم 13 اللي قريناها هسه.
8: تفضلي يا ليلى.
2: الآية دي بتقول ولكننا بحسب وعده ننتظر سموات جديدة وأرضا جديدة يسكن فيها البر. أنا فرحانة إنه كل حاجة قديمة مليانة بالشر وبالخطية حتنتهي وتتحرك، والله إلهنا حيعمل لنا سماء جديدة وأرض جديدة وما حيكون فيها شرور ولا خطية، ولكن حيسكن فيها البر. كل الحروب والمشاكل والكتل والنهب والغيرة والحسد وكل المصايب الصعبة دي حتنتهي وما حيكون غير البر وبس.
8: عندك حق يا ليلى. يوحنا الحبيب في سفر الرؤيا آخر سفر في الإنجيل بيقول نفس الكلام شافه في الرؤيا. ممكن نقرأ مع بعض من الأصحاح 21 الآيات من 1 لغاية 6. رأيكم شنو؟ كل واحد يقرأ آية بالدور. ابتدي لنا يا ناصر.
5: ثم رأيت سماء جديدة وأرضا جديدة، لأن السماء والأرض الأولى مضتا والبحر لا يوجد فيما بعد.
8: البحر لا يوجد فيما بعد، يعني الفراق ما حيكون موجود لأن البحر بيرمز لفراق الأحبة. اتفضلي كمل يا منال.
6: وأنا يوحنا رأيت المدينة المقدسة أورشليم الجديدة نازلة من السماء من عند الله، مهيئة كعروس مزينة لرجلها.
8: الكلام هنا عننا، عن كنيسة المسيح، جماعة المؤمنين، هم عروس المسيح. اتفضل كمل يا رانيا.
4: وسمعت صوتا عظيما من السماء قائلا هو ذا مسكن الله مع الناس، وهو سيسكن معهم، وهم يكونون له شعبا، والله نفسه يكون معهم إلها لهم.
0: وسيمسح الله كل دمعة من عيونهم، والموت لا يكون فيما بعد، ولا يكون حزن ولا صراخ ولا وجع فيما بعد، لأن الأمور الأولى قد مضت.
2: وقال الجالس على العرش ها أنا أصنع كل شيء جديد، وقال لي أكتب فإن هذه الأقوال صادقة وأمينة.
7: فقال لي قد تم، أنا هو الألف والياء البداية والنهاية، أنا أعطي العطشان من ينبع ماء الحياة مجانا.
8: شكرا لك يا رب. الباب لسه مفتوح يا جماعة لغاية اليوم ده، أي واحد عايز يكون من عروسة المسيح كنيسة المسيح لسه الباب مفتوح. والسيد المسيح بيقول بنفسه أنا أعطي العطشان من ينبوع ماء الحياة مجانا. أي واحد بيسمعنا هسه ممكن يقول للسيد المسيح أنا عطشان، أرويني من ماء الحياة، خليني من كنيستك من عروسك.
3: عندي سؤال يا أستاذ سمير.
8: اتفضل يا حسام.
3: لكن يا ترى لو جاء السيد المسيح هسي حنكون بنفس أجسادنا دي ولا شنو اللي حيحصل بالضبط؟
8: السؤال ده في ناس سألوه لبولس رسول السيد المسيح وجاوبهم في أصحاح 15 من رسالة كورنثوس الأولى. ممكن تقري لنا يا منال الآيات من 51 لغاية 54؟
6: هو ذا سير أقوله لكم لا نرقد كلنا، ولكننا كلنا نتغير في لحظة في طرف العين عند البوق الأخير، فإنه سيبوق فيقام الأموات عديمي فساد ونحن نتغير، لأن هذا الفاسد لابد أن يلبس عدم فساد وهذا المائد يلبس عدم موت. ومتى لبس هذا الفاسد عدم فساد ولبس هذا المائد عدم موت حينئذ تصير الكلمة المكتوبة وابتلع الموت إلى غلبة.
8: شكرا يا منال. الآيات الفاتت بتوضح لنا إنه أجسادنا دي هتتغير وحتبقى أجساد ممجدة.
0: في آية كمان بتوضح الكلام ده يا سمير.
8: فضل قول لنا يا مجدي.
0: الآية دي رقم 2 في رسالة يوحنا الأولى أصحاح 3، ويتوضح لنا إنه أجسادنا هتبقى أجساد ممجدة زي الجسد الجامبيو السيد المسيح من الأموات الكان بيقدر يدخل بيه للتلاميذ والأبواب مقفلة والصعد بيه والرب يسوع للسماء. ممكن أي واحد يقرأ لنا الآية دي؟
4: ممكن أقرأ أنا؟
0: تفضل يا رانيا.
4: أيها الأحباء، الآن نحن أولاد الله ولم يظهر بعد ماذا سنكون، ولكننا نعلم أنه إذا أظهر نكون مثله لأننا سنراه كما هو.
0: شكرا يا رانيا. الإنجيل هنا بيقول لنا نكون مثله، يعني زيه.
8: تعالوا كمان نقرأ كلمات السيد المسيح نفسه عن مجيئه الثاني الموجود في إنجيل البشير متى أصح 24 الآيات من 35 لغاية 42. برضو خلونا نقرأ بالدور واحد واحد. ممكن تبدي لنا يا ليلى؟
2: حاضر يا سمير. السماء والأرض تزولان ولكن كلامي لا يزول.
1: وأما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعلم بهما أحد ولا ملائكة السماوات إلا أبي وحده.
7: وكما كانت أيام نوح كذلك يكون أيضا مجيء ابن الإنسان،
6: لأنه كما كان في الأيام التي قبل الطوفان يأكلون ويشربون ويتزوجون ويزوجون إلى اليوم الذي دخل فيه نوح الفلك
5: ولم يعلموا حتى جاء الطوفان وأخذ الجميع، كذلك يكون أيضا مجيء ابن الإنسان.
4: حينئذ يكون إثنان في الحق، يؤخذ الواحد ويترك الآخر.
3: إثنتان تطحنان على الرحى، تؤخذ الواحدة وتترك الأخرى.
0: اسهروا إذن لأنكم لا تعلمون في أي ساعة يأتي ربكم.
8: شكرا يا جماعة، شكرا. واضح من الكلام اللي قالوا لنا السيد المسيح إننا في الأيام الأخيرة فعلا، وإنه السيد المسيح قرب يجي بالضبط زي ما كانت أيام نوح.
6: أيوة يا سمير، فعلا أيام نوح كان كل الناس بيتزوجوا وبياكلوا وبيشربوا، ونوح كان بيقول لهم توبوا لأنه في طوفان جاي، لكن ما في زول صدقوا وافتكروا مجنون.
4: فعلا في ناس كثيرين عايشين في العالم وممكن بيكونوا بيعملوا أعمال خير كثيرة، لكن لغاية هسي ما في زول فيهم دخل الفلك، فلك النجاة اللي هو السيد المسيح، وما طلبوا من السيد المسيح إنه يملك على حياتهم، كلهم حيحصل لهم زي ما حصل أيام نوح.
8: صح يا رانيا، زي ما كان أيام نوح هو ده اللي بيحصل الأيام دي، كل الناس مشغولة، كل الناس ما خدت بالها، مشغولين بأعمالهم أو بأولادهم أو يلموا في القروش أو الجري ورا الشهوات والملذات، وناسين أهم حاجة إنه سيد المسيح هيجي تاني وياخد معهم كل الملكوا على حياتهم عشان يعيشوا معه للأبد في السماء في النعيم.
0: وإنت بتقول يا سمير إنه السيد المسيح هياخد معه كل الملكوا على حياتهم، ذكرتني بالآية رقم 27 الموجودة في إنجيل البشير لوغا الصحيح 19 اللي بتقول أما أعدايا أولئك الذين لم يريدوا أن أملك عليهم فآتوا بهم إلى هنا وأذبحوهم قدامي. الحيملك المسيح عليه هيمشي معاه والسماء، لكن الحيرفضه هيكون له مصير صعب.
2: أنا اتذكرت هسه قصة حكت لي منال عن ولد صغير كان بيحضر وعظة عن المجيء الثاني في اجتماع من الاجتماعات، وبعد الوعظة رنم الترنيمة بتقول تعمل كيف يا خاطي ولما يسوع يجي، ولما الولد دمش البيت ورنم الترنيمة دي قدام أبوه قال تعمل كيف يا أبوي لما يسوع يجي، وبسبب ترنيمة الولد أبوه تأثر جدا ورجع عن الطريق البعيد عن المسيح وملك المسيح على حياته.
7: رأيك شنو يا سمير نرنم الترنيمة دي؟
8: آمين يا عادل، لكن لو سمعناه من الشريط بنقدر نتأمل تمام في كلماته، عشان كده خلونا نسمعه من الشريط. وبذكركم إن شاء الله الكنيسة المرة الجاية عندنا هنا في البيت في نفس الميعاد.

0: شنو رأيكم في الفسحة دي؟
1: فعلا فسحة رائعة.
2: أنا من زمان كان نفسي نطلع مع بعض ونتفسح.
0: قلل نفسي نقضي مع بعض وقت رائع، وكمان نتعود على بعض أكتر ونتقرب من بعض أكتر.
3: بس إحنا كده ما حنعمل الكنيسة الليلة.
0: منو قال لك كده يا ناصر؟ فاكر أول ما تعلمنا عن الكنيسة اتعلمنا عنها شنو؟ قلنا إنها مجموعة من الأفراد المجتمعين مع بعض باسم المسيح يسوع، وكمان قلنا ما في مكان معين نقدر نعمل فيه الكنيسة، ممكن نعملها في أي مكان، حتى هنا في الجنينة الجميلة دي.
2: على فكرة الرب يسوع ليه كل الميت زمان كان بياخد تلاميذه لمواضع خلاء عشان يصلي معهم ويعلمهم، وكمان التلاميذ بعد صعود السيد المسيح ما كان لهم مكان معين، فمرة بيجتمعوا في العلية، ومرة بيجتمعوا بيت أم بطرس، ومرة في الهيكل، يعني كانوا بيقدروا يجتمعوا ويعملوا كنيسة في أي مكان.
4: أنا نفسي أقول لكم إنه فكرة نعمل كنيسة هنا في الجنينة فكرة رائعة، لأنها بتخلينا نركز في قدرة الله وروعة صنايعه وأعمال يدينه.
0: فعلا يا رانيا، منظر الزرع هنا جميل جدا، وكمان صوت العصافير جميل، كل ده مخليني مجد الرب أكتر وأكتر على أعمال الديو.
1: يا جماعة واضح إنه الكلام حياخدنا وحننسى الفطور.
2: ما تخاف يا مجدي، أنا جبت السندويتشات والشاي، تعال يا رانيا ساعدني.
4: حاضر يا منال.
3: وأنا كمان جبت معي شريط الكاسيت بتاعي عشان نسمع جزء من الترانيم أثناء لكده.

0: الليلة حنعمل حاجات مختلفة عن كل مرة. نحن هسا ما حناخد وقت تعليم عن موضوع معين، لكن الليلة حنتكلم مع بعض عن أخبارنا. كل واحد حيشاركنا بأخباره، سواء كانت مشاكل بيمر بيها عشان نقيف جنبه ونساعده على حلها، أو أمور مفرحة حصلت معاه يفرحنا بيها، أو واحد يشاركنا بطلبة عشان نصلي معاه من أجله. ونحن حنعمل كل ده لأننا جسد واحد ولازم نكون مع بعض في كل ظروف حياتنا، وكل ده في الآخر بيقربنا من بعض أكتر ويخلينا نعيش حياة الكنيسة. منو عايز يبتدي ويشاركنا في الأول؟
1: أنا نفسي أشارككم بحاجة مضايقاني.
0: اتفضل يا منال.
1: من كم يوم حصل في الشغل حاجة ضايقتني جدا.
0: شنو اللي حصل بالضبط؟
1: القسم اللي أنا بشتغل فيه الرئيس بتاعي مشى الأسبوع الفات ومشى شغل تاني، والأصول إنه أنا الأحل مكانه لأني أقدم واحدة في الشغل، لكن فوجئت إنه عين واحدة أصغر مني واحدث مني في المكان ده، وبقت هي الرئيسة علي. وللأسف الشديد لما اشتكيت وطلبت حقي ما في زول سمع لي، وهي كمان بدأت تعاملني معاملة جافة جدا وتحاول إنها تغيظني بكل شكل. أنا نفسي تصلوا معاي لأني ما قادرة أستحمل الوضع ده وعايزة أتنقل لقسم تاني، يا إما حسيب الشغل.
0: نحن أكيد حنصلي لك يا منال، بس أنا ما معك في اتجاه الصلاة. يعني أنا ما معك إننا نطلب من ربنا إنه ينقلنا من القسم ده لقسم تاني أو نسيب الشغل.
1: ليه؟ هما من حق يعني؟
0: حقك يا منال، بس الله لما بخطنا في مكان بيقبل له قصد من ورا كده. خطط الله لحياتنا عبارة عن مراحل متتالية كلها مبنية على بعضها، وعشان كده لما الله بيخطني في مكان بيقبل عاوز مني حاجة يستخدمني فيها في نشر محبته للناس الحوالي.
2: في آية بتكمل كلامك يا سمير، بتقول إنه كل الأشياء تعمل معا للخير الذين يحبون الله. يعني أي حاجة في حياتي بتحصل هي دائما لخيري، حتى لو شكلها الخارجي ما كويس.
1: بس أنا مضغوطة يا جماعة وتعبانة جدا في الشغل ده، كل يوم بمشي بتعب أكتر من اليوم اللي قبله.
0: أنا معاكي إنه أنتي بتتعبي يا منال، بس ده لأنك ما قادرة تفهمي قصد ربنا من ورا ده. لو فهمت ربنا عاوز من ورا الموضوع ده شنو، أكيد حترتاحي ونفسك تتفتح للشغل، لأنك في الوقت ده هتكوني بتطيعي الله وبتنفذي في مشيته.
3: بس هو ما ممكن يا أبوي إنه الرب يكون قاصد بالظروف دي إنه أمي تخلي الشغل وتتنقل لقسم تاني؟
0: ما بتهيالي يا ناصر. الله لو عاوز أمك تسيب الشغل كان أكيد حيفهمها كده بدون ما يعمل ليها مشاكل في الشغل.
1: بس بفترض إنه ربنا قال لي أقعد في الشغل وأنا ما مرتاحة، هقعد وأنا تعبانة؟
0: يوم ما ربنا هيقول كده يا منال أكيد أكيد وكده هيخليكي تشعري بالراحة، لأنه في الوقت داك راحتك هتكون نابعة من إنك بتنفذي مشيئة الله ومن قصده في وجودك في الشغل.
2: وإنت بتحكي يا منال رجعتني سنتين لورا، لما كنت في الجامعة في لندن كانت معي واحدة في مكان إغامتي بيت، كانت بتغير مني جدا لأني كنت متقدم عليها في الدراسة، فكانت دائما بتعطلني وبتغيظني. فمثلا أوقات كانت بتشغل الكاسيت بأعلى صوت عشان تشوشر علي، وأحيانا تاني بتجيب أصحابها يسهروا مع بعض لحد الصباح، كل ده عشان تعطلني. وكان كل البنات اللي في البيت متضايقين منها زيي، عشان كده طلبت من الرب إنه يخليها تمشي من البيت أو أسيبنا البيت، لكن حسيت إنه الرب عايزني أفضل في البيت وإني أنقل للبيت دي محبة الله لأنها محتاجة لكده فعلا. وبديت أصير لها محبتي رغم عداوة المستمرة لي، وكنت الوحيدة في البيت اللي أخذت خطوات عملية ناحيتها بإني أذاكر معها مثلا وآكل معها، وفي يوم امتحاناتها سهرت معها لتاني يوم الصباح. ونتيجة لكده بدأت البيت دي تتغير، وقالت لي أنت كنت آخر واحدة أتوقع منها إنك تعمل كده معي. عارفين يا جماعة دي كانت فرصة كويسة جدا إني أكلمها عن محبة السيد المسيح وغفرانه لينا، مع إننا بنخطي كتير في حقه. بدأ كلامي يلمس قلبها شديد وقعدت تسألني أكتر وأكتر عن السيد المسيح، ومن اليوم ده غرض إنه السيد المسيح يبقى الملك على حياته.
0: مجدا للرب يا رانيا. شفتي يا منال، الرب كان عايز البيت دي تآمن به وتختاره عشان يقبل ملك على حياتها. فخلى رانيا تستمر في نفس المكان والبيت اللي هي موجودة فيه بالرغم من مضايقة صعبة ليها. ولما رانيا فيه متقصد الرب ارتاحت وقدرت تحقق الهدف من وجوده هناك.
1: وأنا فعلا بديت أحس إن ربنا عايز يقول لي حاجة.
0: آمين يا منال. وأنا كمان عايز أصلي معاك حسا. رانيا ممكن تصلي لنا؟
2: آمين. يا رب إحنا بنشكرك من أجل كل الظروف اللي بتحيط بمنال حتى لو كانت كعبة من وجهة نظرنا، وبنشكرك لأن كل الأشياء تعمل معنا الخير. يا رب إحنا بنصلي إنك تعرف إرادتك من وراء الأمر ده وتساعد إنه تنفذه في اسم الرب يسوع المسيح. يا رب أنا كمان بصلي إن السعيدة إنها هي تفرح رغم الصعاب وتديها غفران لرئيستها في الشغل على كل إساءة واجهتها بها، ولك كل المجد من الآن وإلى الأبد. آمين
0: آمين آمين. أهم نوتة أنا عايز يشاركني بحاجة.
3: أنا عايز أشارك.
0: اتفضل يا مجدي.
3: أنتوا عارفين إنه ليلى مرتي ما مؤمنة؟ أنا نفسي إنها تقرب من الرب يسوع المسيح ويغمرها بحبه زي ما غمرني أنا قبل كده. عشان كده أنا نفسي إنكم تصلوا معي إنها تؤمن بالرب يسوع المسيح.
0: ماشي يا مجدي. أنحنا صلينا ليها قبل كده وحنفضل نصلي تاني، لكن إحنا علينا دور وإنت كمان عليك دور يا مجدي.
3: كيف؟ ممكن توضح لي؟
0: يعني نحن من ناحيتنا حنصلي لها وإن شاء الله كمان منال تزورها وتقعد معاه، لكن إنت لازم تتكلم معاه باستمرار.
3: صدقني أنا بحاول إني أتكلم معاه، لكن في كثير من الأوقات بتصدني وما بترضى إنها تسمعني.
1: أنا فاكرة إني لما مشيت أزورها من حوالي شهر ونص كده يعني وقعدت معاه شعرت إنه الكلام عن ربنا بدأ يلمس قلبها.
3: فعلا فعلا يا منال، هي فرحت جدا بالقعدة دي.
1: أنا عايزة أقول لك إني صليت ليها قبل ما أمشي وربنا حسسني بالكلام اللي أقوله ليها، عشان كده الكلام كان بيلمس احتياج الحقيقي.
3: يا سلام، فعلا فعلا عندك حق. أنا الكلام اللي بيقوله ليها هو نفس الكلام اللي بيقوله ليها كل مرة.
0: يا هو ده يا مجدي اللي هم خليها تسمع ليك. الناس يا مجدي محتاجة لشخص يلمس احتياجاتها الحقيقية. يعني ما معقولة شخص محتاج لمحبة أكلمه عن العطاء، أو شخص محتاج للسلام أكلمه عن الشفاء. لازم أتكلم في الاحتياج الحقيقي للشخص، والوحيد اللي بيقدر يوصلني لاحتياجات الناس الحقيقية هو الله، لأنه هو الوحيد اللي بيعرف كل الاحتياجات.
4: أنا تذكرت يا أبوي جملة سمعتها من واحد من الوعاظ بيقول فيها: قبال ما تكلم الناس عن ربنا كلم ربنا عن الناس. وده نفس المعنى اللي انت بتقوله، اني لازم اقعد مع ربنا اتكلم معه عن الناس واعرف احتياجاتهم الحقيقية وامشي اتكلم معهم بالكلام اللي ربنا قاله لي من ناحيتهم، وبالتالي الكلام ده حيلمس قلوبهم وحيأثر فيهم.
3: انا بشكركم كلكم يا جماعة انكم فتحتوا عيوني على الامر ده. انا الليلة حصلي من اجله عشان اعرف الكلام اللي لازم اقوله ليه.
0: ونحن كمان يا مجدي حنصلي معاك عشان ربنا يديك نعمة في الكلام معاها.
3: آمين. وأنا واثق إني حسمعكم الأيام الجاية أخبار جميلة جدا.
0: ربنا حيحقق الكلام ده أكيد يا مجدي. تعالوا هسا كلنا نصلي من أجل ليلى لأن الموضوع ده مهم جدا.
1: يا رب يسوع إحنا بنخوض قدامك هسي أخونا مجدي وشوق قلبه إنه ليلى مرته تعرفك. يا رب إحنا بنصلي من أجل إنك تملأه بالكلام الليلة محتاجة له فعلا ويلمس احتياج الحقيقي لأنك الوحيد اللي بتعرفه. يا رب أدي أخونا مجدي إنه يتكلم بسلطان وأفتح عيون ليلى عشان تشوفك وتعرفك وتعيش معاك كل عمره. في اسم المسيح وليك كل إكرام ومجد من الآن وإلى الأبد. آمين.
0: تعالوا يا جماعة قبل ما نكمل المشاركة في أخبارنا نرني مع بعض الترنيمة اللي بتقول: أيها السيد أنت غصنات السماوات والأرض لا يعسر عليك أمرٌ.

0: منو عايز كمان يشاركنا بأخباره؟
1: أنا يا أبوي.
0: اتفضل اتفضل يا ناصر.
1: أنا من أول ما بدينا الكنيسة عندنا في البيت وكل أصحابي في الكلية حاسين إني تغيرت جدا، ونتيجة لكده بدوا يسألوني عن سر التغيير ده، فبدأت أتكلم معهم عن الإيمان بالرب يسوع المسيح. لكن أنا بفكر إنه أنا صغير عن إني أكلم الناس عن الرب يسوع، بتخلي الأمر ده محتاج خبرة كبيرة، وأنا ما عندي الخبرة دي وما عارف أعمل شنو.
0: أنا عايز أقول لك حاجة يا ناصر، في شخصين ممكن يتكلموا عن الرب يسوع المسيح، واحد بيتكلم عن الرب يسوع من خبرته ومن دراسته، وواحد تاني بيتكلم بقوة الروح القدس وإرشاده. ولو لاحظت هتلاقي إنه التاني كلامه بيجيب ثمار في الناس أكتر من الأولاني. عشان كده أنا نفسي وإنت بتتكلم عن الرب يسوع ما ده عين لضعفك أو صغر سنك ولا حاجة معرفتك، لكن عين للرب يسوع المسيح وهو يقدر يتكلم على لسانك.
2: أنا فاكرة يا ناصر إنه تيموثاوس كان بيمر في نفس الحالة اللي أنت بتمر فيها دي، عشان كده الرسول بولس قال له لا يستهين أحد بحداثتك، ونتيجة لكده أول ما تيموثاوس غير فكرته عن نفسه قدر إنه يكون واعظ ومعلم حتى للشيوخ.
3: بس أنا عايز أقول لك يا ناصر إنك فعلا بتعرف تتكلم عن الرب يسوع.
1: أنا؟ كيف؟
3: الكلام عن الرب يسوع والشهادة عنه ما بس بكلام الخشم، ممكن تكون حياتي بتتكلم عنه، ونتيجة لكده الناس بتعرف الله وتمجده. الكتاب المقدس بيقول يروا أعمالكم الحسنة فيمجدوا أباكم الذي في السماوات. كثير من الناس يا ناصر حياته ما بتقدر تشهد عن عمل الله، وبيكون كلامهم غير اللي بيعيشوه، لكن واضح إنك بتعرف تشهد للمسيح من خلال حياتك.
0: فعلا يا ناصر، من أهم الطرق التقدر تتكلم بها عن المسيح هي حياتك، وده واضح من خلال نظرة أصدقائك لك. وعلى العموم أنت محتاج تثق إنه الله هو اللي حيتكلم على لسانك، ما أنت اللي حتتكلم. ونحن كمان هنصلي ليك هسا، ممكن يا مجدي تصلي معنا للناصر؟
3: آمين. يا رب أنا بعظمك الليلة لأنك بتدينا الامتياز إننا نتكلم عنك. بنشكرك من أجل حياة ناصر، حياته الواضحة لكل الناس. نحن بنصلي إنك تملاه بصيغة في نفسه وتشيل منه كل إحساس بالصغر إبليس بيحارب بيه، في اسم يسوع المسيح. آمين
0: آمين آمين. رانيا، أنت ما كنت عاوزة تكلمينا في موضوع الليلة؟
4: أنا أصله أنا يا جماعة متقدم لي عريس.
5: يا سلام،
0: دي مفاجأة.
4: ألف مبروك يا رانيا. طيب أحكي لنا بسرعة منه بيشتغل شنو؟ أها
1: بنعرفه ولا لا؟
3: يلا يا رانيا أحكي لنا بسرعة.
0: يا جماعة بالراحة بالراحة، شوية شوية، هي حتحكي لنا كل حاجة. اتفضل يا رانيا.
4: هو أصله
3: شنو؟ أنت نسيتي اسمه ولا شنو؟
4: أصله أنا تعرفت عليه في الجامعة لما كنت في إنجلترا، وكان معي في نفس الكلية. من كم يوم اتصل بي وقال لي إنه عاوز يرتبط بي.
0: طيب وإنتي؟ إنتي رديتي له؟
4: لا لسه، يعني أنا طلبت إنه وقت أفكر وبعد كده حرد عليه.
2: تمام تمام يا رانيا، ما تستعجلي في الرد، لكن أنا نفسي ما بس تفكري، تصلي كمان وتعرفي رأي ربنا في الموضوع ده، لأنه ممكن تقتنع بيه من عقلك وربنا يكون مدبر لك زول تاني.
0: فعلا يا رانيا كلام منال ده صحيح. أنا شخصيا حصل معي كده، في وقت من الأوقات فكرت أني أرتبط بزميلة لي في الكلية، وفعلا مشيت أني أتقدم لها، وكل ده بنيت على اقتناعي في عقلي. لكن حصل أنه الرب نباني أنه ما هي دي الزوجة اللي هو عاوز لي. الحقيقة أنا ضايقت في الأول، لكن بعد سنة ونص لما تعرفت على منال حسيت أنها هي دي الزوجة اللي ربنا عايز لي، ارتحت جدا في ارتباطي. ولا شنو يا منال؟
2: انا اكتر يا سمير.
4: امين، وانا حصل الايام الجايه لارتباطي
0: كمان. يا ريت تدعيه عندنا هنا في البيت نشرب الشاي مع بعض ونتعرف عليه عن قرب.
4: حاضر انا حقول له.
0: انا برضو يا جماعه بفكر تعالوا مع بعض نصلي من أجل رانيا ومن أجل ارتباطها.
3: يا رب أنا برفع قدامك أخوتنا رانيا، أنت بتقدر توفيها في ارتباطها بالشخص اللي أنت عاوزه، في اسم الرب يسوع المسيح، آمين.
0: فاضل إنه أنا أشارككم بأخباري. أنا الأسبوع ده اتفتح قدامي شغل في شركة تانية بمرتب أعلى من اللي أنا باخده، لكن المشكلة إنه الشغل الجديد ده هيتطلب مني إن أنا أسافر في أوقات كثيرة، ويمكن أضطر للبيتان في مكان بعيد عن بيتي.
3: يعني ممكن السفر ده يجي في يوم الكنيسة؟ يعني نقعد من غيرك؟
0: هو ده أكتر حاجة مضايقاني، لأني ما حقدر أتخيل إني مرة ممكن أسيب الكنيسة. عشان كده الحقيقة أنا قررت إن أنا أرفض الشغل الجديد ده، لأنه كمان حيأثر علي وعلى أوقات قعدتي قدام ربنا في الصلاة، لأن أنا حرجع تعبان وبنوم طوالي.
4: وأنا كمان يا سمير مرتاحة للغير ده، واثقة إنه الرب حيعوضك عنه.
0: وأنا كمان واثق إنه الله أبونا بيهتم بكل ظروفنا. عشان كده عايز أقول لك يا منال إنه ربنا حيهتم بموضوع شغلك، وإنت كمان يا مجدي ربنا حيديك نعمة في كلامك مع ليلى مرتك، وإنت كمان يا ناصر في خدمتك ربنا حيهتم بك. وأنا واثق إنه ربنا حيعلي لك يا رانيا ويغودك في موضوع ارتباطك.
4: آمين
0: آمين. يلا نرني مع بعض.

0: فعلا ربنا هو أبونا اللي ما ممكن إنسانا. هنحنا الليلة خلصنا الاجتماع بتاع كنيستنا اللي في الجنينة، وحنتقابل الأسبوع الجاي في نفس الميعاد في البيت عندنا، لكن عايزين الأسبوع ده نعمل حاجة جديدة، نبتدي ندرس مع بعض شخصية من شخصيات الكتاب المقدس، نتأمل فيها وحنكتب الحاجات اللي تعلمناها، وبعد كده نجي مع بعض المرة الجاية نتكلم عن جوانب الشخصية دي ونتعلم منها دروس لحياتنا. تحبوا ندرس شخصيات منو؟
1: أنا بفتكر إنه ندرس شخصية إبراهيم.
2: وأنا كمان.
3: وأنا نفسي ندرس شخصية داود. أنا مع أمي ورانيا إنه ندرس شخصية إبراهيم.
0: واضح الكلام إنه الرأي استقر على دراسة شخصية إبراهيم الأسبوع ده، وندرس بكيدة شخصية داود. عشان كده ياريت كلنا ندرس، وما في واحد يكسل ويقول ما لقيت وقت. ويلا قبل ما نمشي من الجنينة نرنم مع بعض الترنيمة الجميلة اللي بتقول نحن في سترك محميين.

راديو سمر منكم وإليكم. تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357 963 0587.

0: راديو سمر منكم وإليكم. تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357963-05807.
1: هل عندك وقت؟ عزيزي المستمع، عندي حاجة مهمة شديد دايرة أتناقش فيها معاك. عندك وقت؟ عارفة حتقول لي معليش أنا ما عندي وقت، عندي مواعيد، مستعجل وتخط كثير من الأعذار، استنى وهدي شوية. بعرف إنه ما عندك وقت عشان تتكلم فيه معاي، بس كمان بعرف كويس إنك عندك وقت لحاجات كثيرة تانية. أنت عندك وقت عشان شغلك اليومي، وبرضو لو قالوا ليك في شغل إضافي بتسويه. عندك وقت عشان تاكل وتنوم وتتفسح، يعني في وقت لحاجات كثيرة تانية. لو قلت لك الموضوع المعاي مهم بالنسبة لك كده حيكون عندك وقت تسمعني. الإنجيل بيكلمنا عن زول اسمه فيليكس، وهو كان والي في الوقت اللي كان فيه الرسول بولس في السجن. هو قال للحرس جيبوا لي بولس. سمع من الرسول بولس شنو هو الإيمان بالمسيح، ولما بولس كان بيحكي قدر شنو تكون الحاجات الصالحة انت بتسويها وكيف تكون عفيفة الحياة وقت الحساب، بقى خايف فيليكس شديد ورد وقال انت هسي امشي ولما الاقي وقت حاناديك. والانجيل بعد كده ما ورانا انه فيليكس دلق له وقت عشان السيد المسيح يغفر له ولأي زول تاني، والسيد المسيح ضحى بنفسه عشان كل زول فينا بأحزاننا اللي شاله وبأوجعنا اللي تحمله، ونحن فكرناه مصاب ومضروب ومزلول من الله. ده الوحيد اللي قدر يمسح أغلاطنا كلنا ناس زمان ونحن هسي. هو بقى الوسيط الوحيد بتاع العهد الجديد واللي قاعد بيمين الله الأب واللي حيشفع علينا.

0: الأصحاح السابع والعشرون. ولما طلع الصبح اتخذ كل رؤساء الأحبار وشيوخ الشعب قرارا ضد عيسى ليقتلوه، وقيدوه وساقوه وسلموه إلى بيلاطس الحاكم. فلما رأى يهوذا الخائن أن عيسى قد حكم عليه ندم وأرجع 30 عملة من الفضة إلى رؤساء الأحبار والشيوخ وقال:
1: أخطأت لأني خنت إنسانا بريئا.
0: فقالوا له:
2: ماذا يهمنا؟ دبر أنت شأنك.
0: فرمى الفضة في بيت الله وخرج، ثم ذهب وشنغ نفسه. فأخذ رؤساء الأحبار الفضة وقالوا:
3: لا يحل أن نضعها مع أموال بيت الله، لأنها ثمن دم إنسان.
0: فتشاوروا معا واشتروا بها حقل الفخاري ليكون مقبرة للأجانب. لهذا فإن هذا الحقل إلى اليوم اسمه حقل الدم. فتم ما قاله النبي إرميا:
4: وأخذوا 30 عملة من الفضة، المبلغ الذي اتفق عليه بنو إسرائيل ليكون ثمنه، واشتروا بها حقل الفخاري كما أمرني الله.
0: وأحضروا عيسى إلى الحاكم، فسأله الحاكم:
5: هل أنت ملك اليهود؟
0: فقال عيسى:
6: قلت الصواب.
0: وكان رؤساء الأحبار والشيوخ يقدمون التهم ضده فلا يرد. فقال له بيلاطس:
5: ألا تسمع كل هذه التهم التي يقدمونها ضدك؟
0: لكن عيسى لم يرد عليه بشيء، حتى تعجب الحاكم جدا. وكان من عادة الحاكم في كل عيد أن يطلق لهم سراح واحد من المسجونين يختاره الشعب. وكان عندهم في ذلك الوقت مسجون مشهور اسمه ابن عباس. فلما اجتمع الجمهور قال لهم بيلاطس:
5: من تريدون أن أطلق لكم، ابن عباس أم عيسى الذي اسمه المسيح؟
0: لأنه عرف أنهم سلموا له عيسى عن حسد. ولما كان بيلاطس جالسا على كرسي القضاء، أرسلت له زوجته تقول:
7: إياك وهذا الرجل الصالح، لأني اليوم تألمت جدا بسببه في حلم.
0: لكن رؤساء الأحبار والشيوخ حرضوا الشعب لكي يطالبوا بإطلاق ابن عباس وقتل عيسى. فأجابهم الحاكم:
5: من من الاثنين تريدون أن أطلق لكم؟
0: فقالوا:
8: ابن عباس.
0: فقال لهم بيلاطس:
5: وماذا أفعل بعيسى الذي اسمه المسيح؟
0: فقالوا كلهم:
8: اسلمه.
0: فقال:
5: لماذا؟ ما هو الذنب الذي ارتكبه؟
0: فصرخوا أكثر:
8: اسلمه.
0: ولما رأى بيلاطس أنه لا فائدة وأن الشعب هاج، أخذ ماء وقسل يديه قدام الناس وقال:
5: أنا بريء من دم هذا الرجل، دبروا أنتم شأنكم.
0: فأجاب كل الشعب:
9: دمه علينا وعلى أولادنا.
0: فأطلق لهم ابن عباس وأمر بجلد عيسى، ثم سلمه لكي يصلب. ثم إن عسكر الحاكم أخذوا عيسى إلى قصر الولاية وجمعوا عليه الفرقة كلها، ونزعوا عنه ثيابه وألبسوه رداء لونه قرمزي، وضفروا تاجا من الشوك ووضعوه على رأسه، ووضعوا عصا في يده اليمنى، وركعوا على ركبهم قدامه وهزأوا به وقالوا:
8: أهلا بك يا ملك اليهود.
0: وبثقوا عليه وأخذوا منه العصا وضربوه بها على رأسه. وبعدما هزأوا به نزعوا عنه الرداء وألبسوه ثيابه وأخذوه ليصلبوه. ولما كانوا خارجين قابلوا رجل من القيروان اسمه سمعان، فأجبروه أن يحمل صليب عيسى. ولما وصلوا إلى مكان اسمه جلجسة، أي مكان الجمجمة، قدموا لعيسى خمرا مخلوطا بمر ليشرب، فلما ذاقها رفض أن يشربها، وصلبوه. ثم قسموا ثيابه بينهم بالقرعة وجلسوا هناك يحرسونه، وكتبوا التهمة الموجهة ضده ووضعوها فوق رأسه: هذا عيسى ملك اليهود. وصلبوا معه لصين، واحدا عن يمينه والآخر عن شماله. وكان المارة يشتمونه ويهزون رؤوسهم ويقولون:
10: يا من ستهدم بيت الله ثم تبنيه في 3 أيام، انقذ نفسك وانزل عن الصليب إن كنت ابن الله.
0: وكان رؤساء الأحبار يهزؤون به بنفس الطريقة، ومعهم الفقهاء والشيوخ ويقولون:
11: أنغز غيره فلا يقدر أن ينقذ نفسه، هو ملك إسرائيل، فلينزل الآن عن الصليب فنؤمن به. كان يتوكل على الله، فلعل الله ينقذه الآن إن كان يرضى عنه، لأنه قال: أنا ابن الله.
0: وكان اللصان المصلوبان معه يشتمانه بنفس الطريقة. وخيم الظلام على كل الأرض من الظهر حتى الساعة 3 عصرا، وحوالي الساعة 3 صرخ عيسى بصوت عظيم:
12: إيلي إيلي لما سبقتني،
0: ومعناها:
12: إلهي إلهي لماذا تركتني.
0: فلما سمع بعض الواقفين هناك قالوا:
13: إنه ينادي النبي إلياس.
0: فجرى واحد منهم وأخذ إسفنجة وملأها بالخل ووضعها على عصا ورفعها إليه ليشرب. فقال الآخرون:
14: اتركه لنرى هل يجيء إلياس لينقذه.
0: فصرخ عيسى أيضا صرخة عالية وسلم روحه، وانشقت الستار الموجودة في بيت الله إلى شطرين من فوق إلى تحت، وتزلزلت الأرض وتشققت الصخور وانفتحت القبور، وكثير من الصالحين الموتى قاموا إلى الحياة بأجسامهم، وخرجوا من القبور بعد قيامته ودخلوا المدينة المقدسة وظهروا لكثيرين. أما الضابط قائد الحرس والرجال الذين كانوا معه يحرسون عيسى، فلما رأوا الزلزال والأشياء التي جرت خافوا جدا وقالوا:
4: حقا كان هذا ابن الله.
0: وكانت هناك نساء كثيرات يراقبنا من بعيد، وكنا قد تبعنا عيسى من الجليل ويقمنا بخدمته، ومنهن مريم المجدلية ومريم أم يعقوب ويوسف وأم ابني زبدي. ولما حل المساء جاء رجل قني من الرامة اسمه يوسف، وكان هو أيضا من تلاميذ عيسى، فذهب إلى بيلاطس وطلب جثمان عيسى، فأمر بأن يعطى له. فأخذ يوسف الجثمان ولفه في كتان نقي ووضعه في قبره الجديد الذي كان قد حفره في الصخر، ثم دحرج حجرا كبيرا على مدخل القبر ومضى. وكانت مريم المجدلية ومريم الأخرى جالستين هناك مقابل القبر. وفي القد أي بعد يوم الإعداد، راح رؤساء الأحبار والفريسيون معا إلى بيلاطس وقالوا:
3: يا سيد، تذكرنا أن ذلك المضل لما كان حيا قال: سأقوم بعد 3 أيام، فاصدر أمرا بحراسة القبر إلى اليوم الثالث، لألا يأتي تلاميذه ويسرقوه ويقول للناس أنه قام من الموت، فتكون الضلالة الأخيرة أشر من الأولى.
0: فقال لهم بيلاطس:
5: الحرس عندكم، فاذهبوا واحرسوه كما ترون.
0: فذهبوا وأحكموا القبر وختموا الحجر وأقاموا عليه حراساً.

الخوف من الموت. أكيد أنت مستغرب لأني ما لابس لي أي حجاب في صدري، يعني ما خايف من أي حاجة. لا يا صديقي، أنا ما خايف. خليني أوضح لك معنى الخوف شنو. في نوعين من الخوف، أول واحد هو خوفنا من الله، والثاني من الشيطان. كل ذول مننا بيخاف من الشيطان. أيوة، نحن بنخاف من الموت. بشوفك بتهز في راسك بتقول صح على قولي، حتى لو في ولد صغير بقى عيان بنطبح له خروف كرامه عشان يعيش. نحن بنخاف من حاجات كتيرة عشان خوفنا من الموت، بقينا عبيد لخوفنا. الشيطان ده هو السبب المباشر لخوفنا، عشان هو السبب لموت الجسم وموت الروح، وهو اللي بيخلي عيون أي زول عميان وما بتشوف الحقيقة زي ما هي. بكده يقدر يغش الشيطان أي زول ويخوفه منه، والزول ما بيقدر يسوي شنو بس في الأقوى والأعظم منه. أيوة، الله أعظم من الشيطان، وهو بيحب وبيرحم، وهو بيرتب لينا درب عشان نطلع به من الشيطان ده، وهو رسل لنا السيد المسيح لعالمنا ده عشان يخلصنا. وفعلا جاء السيد المسيح بيموته على الصليب وبيقومته بعد دفنوه في الغبر 3 يوم. بكده انتصر على الشيطان والموت والجحيم. وقال الإنجيل على العمل الفدائي ده، لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. لو أنا أمنت بالسيد المسيح لما مات بدلي في الصليب عشان يديني الحياة الأبدية، بكده بكون اتخلصت من كل تحكمات الشيطان وخوفي من الموت. طيب، من شنو أنا بكون خايف؟ يعني حتى ولو مت هسي بس السيد المسيح أداني الحياة الأبدية، أنا عارف إني حأقوم بعدين عشان أكون في الحتة اللي حيكون فيها السيد المسيح. وده نفس الحاجة معاك يا صديقي، تعال واستند عليه في حياتك عشان هو غلب الشيطان اللي بيسبب لك كل خوف. آمن به عشان هو مخلصك من أي خطية ومن الموت والجحيم، وهو اللي بيديك حياة الأبدية.

الغالي المفقود. هل بتحس إنك فقدت أفضل حاجة عندك؟ هل بتحس إنه العدو سرق منك أجمل سنين عمرك؟ هل سمعت بالحمل المذبوح والأسد الغايم وبيوعده بيضوي جوا القلوب وبيشيل الياس؟ هل سمعت بتعويضات السنين اللي أكلت جرات؟ أيوة، حاسة إنك عايز تقول شنو؟ أكيد حتقول في نفسك أيوة أنا ضيعت كتير من سنين عمري، بس كيف حتتعوض؟ ومن هو اللي حيقدر يعوضها؟ أحب أبشرك إنه خلاص زمن التعويض قريب منك، والحمل هو اللي بيعوض ليك السنين الضاعت منك. المسيح هو اللي بيصنع المستحيلات عشانك، عشان تعويضك، زي ما جات الآية في سفر يوئيل إصحاح الثاني آية 25: وأعوض لكم عن السنين التي أكلها الجراد الغوقاء والطيار والقمص جيشي العظيم الذي أرسلته عليكم. آمين.